0: على إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، غير أن حديث ترامب عما يمكن وصفه بمفاوضات جدية تجري حاليا يصطدم بغموض كبير بشأن جهود الوساطة الباكستانية ومدى قدرتها على تحقيق أي اختراق ملموس بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وسط تساؤلات عن مدى قدرتها على الاستمرار في لعب هذا الدور. وبين المقترح الجديد وحديث ترامب بشأن تعليق الهجوم والاتصالات الخليجية وتعثر الوساطة في تحقيق أي جديد، تتجه الأنظار إلى ما قد تحمله الساعات المقبلة من تطورات.
1: منشور على منصته تروث سوشيال ثم مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فيهما تعليق هجوم عسكري جديد وصفه بالماحق على إيران. تعليق الهجوم جاء قبل يوم واحد من ساعة الصفر المقررة، لكن قرار تعليق الضربة العسكرية حمل مفاجأة جديدة هذه المرة، تمثلت في تدخل قادة ثلاث دول عربية خليجية لوقف الهجوم.
2: طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الأمر ليومين أو ثلاثة لفترة قصيرة، لأنهم يعتقدون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق.
1: الرئيس ترامب عاد يؤكد من جديد على شن هجوم جديد في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.
2: إنهم يتوسلون لإبرام صفقة، أتمنى لا يتحتم علينا ذلك، لكن ربما يتوجب علينا قصفهم مرة أخرى. لست متأكدا بعد، لكنكم ستعلمون قريبا. كنت على بعد ساعة من إعطاء الأوامر بالهجوم. نحن كنا على وشك الهجوم وما زلنا مستعدين لاستئناف الهجوم.
1: القادة الذين طلبوا ذلك هم الذين وعدوا باستثمار 5 تريليونات دولار في بلاده، ما يعطي وزنا لتدخلهم، خاصة بعد تهديد إيران بتدمير جميع منشآت الطاقة في المنطقة وحرمان العالم منها لسنوات طويلة. إيران ردت تقول إنها مستعدة لخياري الحرب والسلم، لكنها ترى أن تصريحات الرئيس ترامب ليست أكثر من حلقة جديدة من المراهنة التي يجيدها في بورصات الأسهم والنفط. لكن على ماذا تدور المفاوضات؟ طهران قالت إنها تدور حول مطالب 5، وهي حقها في برنامج نووي سلمي: إنهاء الحرب على كل الجبهات، رفع العقوبات المفروضة عليها، رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيكون راضيا إذا وافقت طهران على مطلب واحد، وهو عدم حصول إيران على سلاح نووي مع ترتيبات للتحقق من ذلك. مطلب يعني إذا وافقت طهران عليه أن مطالبها المعلنة ستكون قابلة للتحقيق، وفقا للنص الحرفي لتصريح الرئيس ترامب الأخير. قاسم مزرعاني، BBC.
0: معنا من واشنطن مارك فايفل، النائب السابق لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، ومن طهران دكتور جلال جراجي مدير مركز آفاق للدراسات الإيرانية العربية، ومن الرياض دكتور خالد محمد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بالجميع. سأبدأ معك سيد فايفل في واشنطن، ويعني تنفس العالم الصعداء يعني على الأقل جزء كبير منه عندما قال ترامب تراجعنا عن مهاجمة إيران من جديد قبل ساعة واحدة من تنفيذ الهجوم، لكنه سرعان ما أعقب ذلك بالقول لربما سنضربهم، يعني لا يدري بعد. ما هو الموقف حقيقة في الإدارة الأمريكية، وما الذي يفيد الأمن القومي الأمريكي أكثر في هذه المرحلة، ضرب إيران أم الامتناع عن ذلك؟
3: أه Thank you, Noran, for having me on. Greetings to my fellow guests.
4: على الاستضافة، تحياتي للضيفين وللمتابعين. أعتقد أنه من الواضح أننا لم نعد نتحدث عن محادثات سلام، بل محادثات ضغوط. الضغوط تتكشف في مضيق هرمز على كل سفينة عابرة. برأي الرئيس ترامب علق هذا الهجوم، ولكن حذر في الوقت نفسه على أن الجيش على أهبة الاستعداد للتصعيد في حال فشل المفاوضات أو انهيارها. برأيي هو يتفاوض من جهة ويمسك بالمسدس أو يده على الزناد من جهة أخرى. المفاوضات لا يمكن أن تحقق كل شيء، كذا الأمر بالنسبة للعمل العسكري. هذا كانت له نتائجه، ولكن نحن أيضا بحاجة إلى نتيجة دبلوماسية واقتصادية في الوقت نفسه، وهذا ما كان ينبغي أن نفعله منذ فترة طويلة حقيقة مع الإيرانيين. الآن دول الخليج تدرك أنه في حال وصلنا إلى نقطة الانهيار لا نعلم ما هي نقطة اللا عودة، ومن هنا جاء الضغط السعودي القطري الإماراتي على واشنطن لتأجيل أي عمل عسكري، بالنظر إلى أن المخاوف واضحة للغاية سوف تطال بطبيعة الحال الاستقرار في مجال الطاقة. فهذه الاضطرابات بطبيعة الحال في حال شن مثل هذا الهجوم سوف تسوء.
0: طيب سأتحول إلى الرياض مع دكتور باطرفي. وكما استمعنا في التقرير، يعني مجموع استثمارات قطر والسعودية والإمارات مع هذه الإدارة الأمريكية يتجاوز 5 تريليونات دولار. الآن وقد أحجم ترامب عن ضرب إيران استجابة لمطلب خليجي، يعني هل يبدو هذا الاستثمار وكأنه يأتي أكله الآن؟
5: ربما هو الاستثمار لا علاقة له، طبعا ملف منفصل، والهدف منه الاستثمار في مجالات كانت ممنوعة في السابق، يعني مثل المجالات.
6: سنيلا اليوم لا تأثر، حيكون تأثر غائم، درجة الحرارة 19 أقصاها، أما على صعيد ملبن بتوصل ل 16 درجة.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, "To be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it." بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمانة نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي، كوني انت السنفلاور بهالساعة يا رب. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: متابعينا نحن وياكم عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. متابعينا نحن وياكم مع البريكفاست شو من خلال هالأغاني والمنوعات اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها، مكملين مع زميلنا بيدرو وكمان زميلنا نشأت اللي رح ينضموا لنا بعد شوي، وضمن فقرة أغاني منسية ودردشات بتكون يعني أكيد مع زميلنا بيدرو مع زميلنا نشأت. فخليكم معنا على السمع برفقة راديو توأمية أستراليا، وفيكم أكيد تعطونا تعليقاتكم ومشاركاتكم على كل المواضيع اللي عم نطرحها، وكمان بنفس الوقت كل المواضيع هي اللي عم نتابعها بسياق مشوارنا الصباحي عبر راديو توأمية أستراليا. خليكم معنا، رح نتوقف عند استراحة ومن بعدها منتابع مزيد من أخبار هذا الصباح.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: عايشين معكم. عايشين معكم.

Australia. New music. Australia. New music. Australia.

0: معكم دائما عبر الراديو تؤمية على 1638 AM، تابعين نحن وياكم بهالوقت مع وقفة قصيرة مع البريك، ونرجع لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا على 0296-333-330 عبر الواتساب، على 0410-638-638. كمان رح نكون مع زميل نشأت وأيضا زميل بيدرو بعد استراحة قصيرة، يكونوا معنا وتابعونا. إذن بريك ومنكمل مشوارنا مع البريكفاست شو لمتابعة الفقرة أغاني منسية، وأكيد رح نتابع مع أهم المواضيع اللي رح نطرق لها، كان موضوع الموقفين أو القانون العفو العام، هيدا بالإضافة يعني كمان للموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضرب موجع على إيران، اللي بعده كمان بعده متردد يعني ما عارفين وين رايحين يعني المواقف اللي عم يتلقى الرئيس الأمريكي، إذا فعلا جيد بكلامه أنه المفاوضات وكان فيها هناك إمكانية نجاح لهذه المفاوضات، وفجأة بتلاقي كمان عم بيهدد. فرح نروح لاستراحة ومنتابع مع زملائنا بيدرو نشأت. Get the news
1: first from 2ME. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: ترغبوا في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
0: نرجع لكم مستمعينا دائما عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. بخلال هالوقت رح نكون نحن وياكم مع اتصالاتكم ومشاركتكم على الهواء، وكمان معنا فقرة أغاني منسية دائما عبر راديو تؤمية أستراليا. رح تكون هيك يعني جمعة حلوة مع الزملاء وكمان بنفس الوقت مع المستمعين بعد لحظات. إذن من مكتبة راديو تؤمية أستراليا عم نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي. زميلنا بيدرو يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
5: كلود صباح النور لك، تحية لكل المستمعين اللي عم يرفقونا بهالفكرة الصباحية، تحية كمان من ميلبن لزميلنا نشأت، كمان تحية لألك نشأت.
6: يسعد لي صباحك بدرو، ويسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
5: ان شاء شو هالمفاجأة الحلوة جمعتيني مع نشأة اليوم الصبح يا
0: في أحلى صوت. منا في أحلى منا تعليقات نشأة ويعني أكيد هيك بعض الآراء اللي هيك بتلاقيها بتستفز يمكن المستمعين ولكن منلاقيها دايما بتضرب على الرأس أوقات
5: بتكون مظبوطة أوقات بتكون مظبوطة
6: لا كل الأوقات
0: حدا بيكون كل الأوقات يا نشأة
6: لا أنا بحاول أخليها كل الأوقات يعني
5: بس ليكي كلود بدي احكي شغلي حقيقه وحده لازم نحكيها كلنا سوا وعم يحكيها نشأة وكل المستمعين انه اليوم عم بلدنا الحبيب لبنان الازمه اللي عم نمرق فيها يعني ازمه حكي فيها نشأة وعم تحكي فيها كل يوم انت في عالم بعدها مبنجي ما بعرف شو عم بيصير بهالدنيا كلود خسرنا بلدنا بايدنا جبنا الاحتلال لعنا وللأسف بعد في عالم عم تحكيكي من الماضي من 48 سمعتك مبارح كنت عم تحكي عم تسألي مستمع بردك لورا بتقولي له مين جاب الاحتلال الإسرائيلي لعنا بردك لمواضيع قديمة لازم نعرف كلنا سوا اليوم إنه عنا عدوين هن إيران وإسرائيل لازم الكل يعترف فيها كلود اليوم يعني للأسف بعض من النازحين وصلوا يعني لو ما فيها المنطقة بعدها محررة ببلدنا الحبيب لبنان وان كانوا قعدوا هو النازحين وللأسف بعد في عالم عم تحكيكي بالعنصرية وتردك لجبل لبنان القديم لإلهم للشيعة ويحكوا إشيا كلود عن جد عيب ينحكى فيها عن جد نحن اليوم وصلنا بالألفين و
0: كتير بتلاقي في هيدا الاحتقان
5: في عنصرية كتير حتى وصلوا للقديس شربل القديس هالقديس العظيم اللي غزي العالم مر شربل اللي يقول لك أنا لبناني بعمره ما عرف عن حاله إنه ماروني أو شيء أو كذا وشفي الطايفة من كل الطوايف حتى البودا بيعبدوه اليوم
0: نعم نشأت عندك أي تعليق على هيدا الاحتقان يلي عم بيزيد عنا بلبنان نتيجة الحرب بين لبنان وإسرائيل
5: شربل.
6: ما هو ده احتقان دي ثقافة لسوء الحظ يعني تربى عليها أجيال في لبنان يعني هذه الطائفية والانقسامات اللي حاصلة هيدا مش وليدة اليوم يعني دي ليها تاريخ كبير ولسه النفوس يعني حتى لو هو الواحد بيظهر بمظهر انه هو ما فيش اي حاجة واحنا اخوات واحنا عاديين ولكن بالداخل جوه بالعمق الانسان اللبناني فيه يعني عدم رضا على اللي بيحصل وساعات بيعبر عنه وساعات بيخفيه وساعات بيظهره على حسب الظروف يعني وده شيء طبيعي يعني إلى أن نوصل للتخلص من هذه الأزمة الحقيقية وهو سلاح حزب الله فقط هو لبنان مشكلته سلاح حزب الله هو سبب كل المشاكل اللي بتحصل فإذا السلاح تم نزعه أو تم تسليمه أو دم دمجه مع الجيش اللبناني هتكون لبنان بألف خير غير كده مفيش حلول تانية كل اللي احنا بنشوفه دوا بيكون فروع عن المشكلة الأساسية المشكلة الأساسية السلاح
0: خلينا نسمع كمان رأي مستمعينا معنا سمير من بوكي ميل سيدني صباح الخير لك سمير
7: صباح الخير لإلكم كلكم
5: مظبوط
7: مدام كلود
5: هاي القوة الفايدة
0: نعم
7: التطرف الديني هذا اللي عم بيخلينا بالشرق الأوسط وخصوصا عنا بلبنان وبالشرق الأوسط ككل أنه اليوم نحن بنسأل سؤال لما نطلع الدول الغربية ليش بنحب الحرية مثلا عم بسأل
5: مظبوط.
7: سؤال ليش بنحب الحرية وبدنا نعيش بالحرية ونعيش أنه نحن كإنسان ونعيش كذا وكذا ما عم نقدر نطبقها بالبيت هذا السؤال الأساسي لأن الدين في شيء ما هو مظبوط
0: عظيم شكرا لك على المداخلة
6: لأنه هو متربي على الحرية من هو يدخل الكيندر جاردن من أول ما بيتولد على الحرية يعني الحرية ده هي يعني في ناس في أغنية بتقول أنا بتنفس حرية في ناس بيتنفسوا حرية وأي حاجة تزعجه في ناس في
5: بس هيك نشأت
6: بتمرق
5: نشأت في شغلة
6: يعني في يعني أنت مثلا هقولك شيء يعني في منتهى الفظاعة ودي دائما أنا أستعملها يعني دولة زي مصر ممنوع المسيحي يلعب فيها كرة قدم يعني انت ازاي انت تخلق جو في تلاحم وفي محبة وفي ويطلع الواحد يقول لك احنا اخوات وما لك.
0: نعم. على كل يعني كمان
5: كلود فضل كلود بدي علق على شغلة صغيرة بس رجال الدين اجوا مشان يصلوا ان كان بالجوامع او بالكنايس. تخيلي اليوم نحن خوري او بترك حامل سلاح ومتصور معه او عم بيحضر قنبلة نووية مثلا. تخيلي انه هو رجال الدين اجوا للصلاة. اليوم نحن بوقت اللي عم ننتقد رجال الدين أو شيء منكون عم ننتقدهم لأنه عم يدخلوا بالسياسة وعم يحنوا سلاح وعم يقتلوا وعم يعملوا. هيدا أنا اللي عم بحط الفرق بين هون وهون. اليوم الجيش الإسرائيلي العدو الإسرائيلي احتللنا نص عم يحتل نص لبنان. بتطلع فئة مش عم بقول كلهم سوا، أنا الشيعة كلهم على راسي وعيني وأنا ابن جبال وعندي أصدقاء كتير وفي كتير معارضين صاروا من الشيعة اليوم 70-80% عم بيعارضوا هالشيء اللي عم بيصير. بيطلع قسم منهم بيحطوا لك صورة البترك وبيحطوا لك صورة مرشربل وقاعدين عم ينتقدوا والعدو الإسرائيلي احتللن أرضهم. استحليت شوف شي صورة موهين لها أو عاملينها للعدو نتنياهو أو لأفخاي أدرعي. أنا استحليت على صفحاتهم هالجماعة اللي عم يحطوا هالصور هالمجرمين، أنا بعدهم مجرمين بحق الوطن وبحق الطائفة وبحق لبنان لأنه مش لبنانية هو الجماعة.
0: خلينا نتابع مع
5: أوكي. خلينا
0: نتابع مع ماجي من فيرفيل سيدني. صباح الخير.
8: صباح الخير مدام كلود، صباح الخير نشأت، صباح الخير بيدرو، صباح الخير مستمعين، صباح الخير يلا. مين فيه
0: يسعد صباح.
5: اهلا وسهلا.
8: صبحت على كل ما حدا صبح
5: اليوم كثير بدك تصبح.
6: انا لا صبحت عليك صباح الجمال، صباح الطعامه، صباح المنتهى، صباح العسل.
0: يا لطيف
8: والله احلى صباح صح.
0: تفضلي.
8: ملاحظه صغيره
5: بخصوص
8: الناس اللي لما تيجي عم بتعارضي اراء الشيعة او حزب الله بيذكروكي بالماضي زي ما ذكرته بالبدايه. هدول ما عم بيفكروا انه بعد سنين رح يجي حزب تاني ويتذكر حزب الله شو عمل بلبنان ورح يحكي احنا ما كنا موجودين، يعني رح يقعوا بنفس المشكلة اللي عم يتطرقوا عليها هلا. ما كل الاحزاب اللي اجت ما كانت تنتقد اللي قبلها، بعد سنوات رح يجي واحد ينتقد حزب الله انه شو عمل بلبنان. يعني ليه عم يرجعوا للماضي؟ ما هم يوما ما رح يكونوا في الماضي والكل رح يحكي عليهم.
0: نعم. بس شكرا لك.
5: هلا عم يحكوا عليهم خلص، يعني ما بدها ماضي بقى، نحن عايشين بالواقع هلا.
0: هيك تعليق سريع حول القانون العفو العام، عندك اي تعليق نشأة وبيدرو؟ مين لازم ينعفى عنه او التخفيض يعني لحكم الاعدام اللي صار عنا؟
5: انا خليني احكي من المنطلق اللبناني، من المنطلق محبتنا للجيش اللبناني. أنا عم بحكي رأيي، كل واحد اليوم مد إيده على الجيش اللبناني ومد سلاحه وقتل عسكري وضابط، هيدا مش لازم ينعفى عنه أبدا، هي لازم تتعلق مشنقته.
0: نعم.
5: لأنه هيدا أملنا الوحيد بلبنان هو الجيش اللبناني.
0: نعم. ما بعرف رأي نشأت بالنسبة
5: هي من ناحية العفو.
6: نعم، أي حد بتثبت عليه الجرم إنه هو تعدى أو كان شارك في دم أي أو قتل أي حد من أفراد لازم يعاقب العقاب اللي هو منصوص عليه في القانون إذا كان لبناني ولا أي حاجة. أنا ضد القتل شخصيا يعني.
0: نعم.
6: ولكن في عقوبات تانية يقدر يتعاقب، بس الإعدام ده أنا ما بحبوش.
0: نعم. خلينا نتابع مع أهلاً من سيلفانيا سيدني. صباح الخير لك أهلاً.
9: صباح النور، صباح النور لكل المستمعين، وصباح الخير لكل الناس اللي في الاستوديو عندكم. أنا عايز بس أقول كلمتين، لو حد هيزعل معلش ما تزعلوش من كلامي. لازم نفصل حاجة اسمها الدين عن الدولة. لو فصلنا الدين عن الدولة كل حاجة هتمشي زي الفل. عندنا مشكلة صغيرة، إن إسرائيل مش هتقدر تفصل الدين عن الدولة لأن هي دولة دينية ودولة سياسية. محدش يزعل من إخواتي المسلمين، هم عندهم في كتابهم كده مكتوب ما نقدرش نفصل. دولة، لأن الإسلام دين ودولة. المسيحية ما لهاش دعوة بالكلام الفاضي ده كله، هم كل اللي بيصلي بيصلي. كان في حروب طلبية زمان والدولة وخلاص الناس فائت وعرفت الدنيا ماشية ازاي، عشان كده دايما هتلاقي تقدم في الغرب، خلاص هم فصلوا دين عن الدولة، خلاص عايز تصلي صلي، مش عايز مع نفسك، عايز تكفر اكفر مع نفسك، مفيش مشكلة. الأستاذ نشأت كان لسه بيقول إن مفيش لعيب كورة مسيحي في مصر، ولا عمره هيكون، ولا عمره هتلاقي وزير خارجية في مصر. كان آخر واحد مدرس غالي من 40-50 سنة، وكانوا حاطينه بس كده يعني عشان المنظر والتعامل مع الدول الأوروبية. لازم نفصل يا شباب، زي برضه لبنان، بلاش موضوع الكيرت والكيرتين المعطل ومش معطل، خلي الدين على جنب خالص، خليه جنب خالص، هتلاقي الدنيا ماشية زي الفل.
0: عظيم، شكرا لك ألين على المداخلة.
6: ده حقيقة يعني مثلا الدين في المسيحية كان في الدين كان داخل مع الدولة وفصلوهم عن بعض، كان في حرب بين الكاثوليك والبروتستانت واتفصلت، فصل الدين عن، احنا في مرحلة فصل الدين عن الدولة. إذا قدرنا بالوعي والفكر الجديد والتكنولوجيا واللي احنا بنشوفه فصلنا الدين عن الدولة، احنا حنكون في قوام الدول العظمى،
0: رايحين لتعصب ديني اكتر. هذا الشيء اللي عم نشوفه حتى بالدول المتقدمة المطورة، كان بدول الأوروبية او الولايات المتحدة او اي مكان، عم تلاقي في تعصب ديني كتير عم بيظهر هلا.
6: لا بس حاجات يعني بسيطة جدا يعني، لكن غير معممة.
0: نعم.
6: بتبقى حاجات فردية حاجة، وغير ان الدولة هي تكون السبب. يعني مثلا في مصر من الدولة ممنوع المسيحي يلعب كورة، من الدولة.
0: نعم.
6: يعني الرئيس السيسي لو اتصل بأي حد من مدراء الأندية وقال لهم خلوا كم مسيحي حيلعب، حيلعب.
0: عاصم بيدرو، بتلاحظ أنه في هون عم تزيد نسبة التعصب إن كان بلبنان أو المنطقة؟
5: كتير كتير كتير للأسف كلود، وعم يتشوه حقايق كلود، وعم يكون الأغلبية ولائهم مش للوطن. نحن اللي عم نحكيه كل بلد وكل أبناء جاليتنا لازم يكون ولاء لبلدهم.
0: نعم.
5: للأسف نحن عنا بوطننا الحبيب لبنان عم نعيش هالانقسام وهالحالة الانقسام هالعالم اللي عايشينه. مني عم بحكي عن فئة معينة كلود، في فئة باعت وطننا يعني بثلاثين من الفضة مثل ما بيقولوا، ولاقهم علني. تخيلي على طريق المطار بقيت 30-40 سنة انه صور لغير قادة مش لرؤساء جمهورية لبنان عم تتعلق على طريق المطار، وعم ينفرضوا عليك بالقوة لشيوخ او لرجال دين او شيء. المشكلة هيدا التعصب الطائفي الاعمى اللي ركدين وراه وبيبقوا بيستنجدوا فيه، بيفكروا انه هيدا رح يخلصهم. يا جماعة رجعوا للبنانيتكم، لبنان عمره الوف سنين لورا. بوقت كان لبنان ما كان فيه يعني هالبلدين اللي حقينا، انتو رجعوا لوطنيتكم. هيدا اللي عم بقوله كلود انا
0: قبل.
5: والتعصب ان شاء الله يروح من النفوس، تيروح من هالعالم، تنقدر نعيش كلنا سوا مع بعضنا بعض.
0: نعم. خلينا نروح لفقرة أغاني مسيح لما يدهمنا الوقت، لأنه عم بتطلع رح نصير عند كم دقيقة رح نتقل
5: هنا بالسياسي كلود. المشكلة هاي السياسي بتبعدنا عن كل شيء، بس هلأ بدي بعدكم أنا عن أجواء التشنج، وبدي أخذك على سوريا. شو رأيك اليوم نعمل كزدورة أنا وياك
0: ونشأت
5: والمستمعين؟
6: نعم.
5: على سوريا، بتحب سوريا يا نشأت؟
6: أنا بعشق الشعب السوري وبعشق سوريا وبعشق لبنان وبعشق كل الدول العربية، واتمنى لها دايما ان هي تكون دول مزدهرة، لان شعوبنا شعوب جميلة.
0: نعم.
6: هي مشكلتنا.
5: تحية لأبناء جاليتنا السورية، وتحية لجميع كلود. وفي موضوع بدي احكيك انا وياه نهار الجمعة عن انه تسمى حديقة بامريكا باسم الادباء السوريين مسميين او ايامي لايامي هلا، لانه جبران خليل جبران امير الريحاني اللبناني وكلنا بنعرفهم
0: طبعا،
5: عم ردوكي كمان للأسف للمتصرفية اللبنانية بذكرك.
0: أكيد هذا موضوع كتير كبير، واليوم الخارجية اللبنانية تحركت اليوم بهذا الخصوص.
5: مزبوط. يعني هذا تشويه الحقيقة اللي عم بتصير. أوكي. كلود هي أكبر جريمة بحق لبنان وبحق الحقيقة وبحق كل شيء. يعني
0: أنا ونشأت ناطرين هيك ننزل الفاينل لنسمع.
6: أنا نفسي في الأغنية اللي بتقول من الشباك أرمي لك حالي.
0: أوكي.
5: كلود أنا وياكي فورا رح نروح لأغنية منسية للمطربة السورية جميلة نصور اللي هي لأبوها كروان، كروان سوريا، خلقت 32 وغادرتنا من هالدنيا 2001.
0: نعم.
5: الأغنية بتقول يا حلو يا مسليني.
0: كلنا.
10: الله الله.
5: واحد اثنين ثلاثة هيك مروق أعصابنا. يا حلو يا مسليني كروان السورية.
0: شو هاللحن الحلو؟
5: بتعيدك لأم كلثوم عن جد للأغنيات الطربية القديمة.
0: وبلا سياسة وبلا مكان.
5: لا دخيلة.
10: بس عشان نوزن الدخل.
0: عندك هيدا الكنز بين إيديك. وقاعدين عم نحكي أخبار
5: والله كنز.
0: يلا.

0: هيك بتروق الأعصاب.
1: بتنقل عارف بتنقل الإنسان من مود لمود تاني خالص.
0: مظبوط. لكن كمان شو بيعمل؟ كمانجه.

0: أدي حلو هالموال نسقته بيدو
1: صوت جميل
0: صحيح صحيح
2: عن جد من الأصوات هيك الطربية المميزة كروان أصوري حبينا اليوم هيك ننهي هالفكرة نحن وياكم مع الموسيقى الرائقة مع هالصوت الحلو عن جد انبسطت كتير اليوم أنا أنه انضموا لنا هي نشأة والمستمعين وبتجمعنا كلنا سوا محبتنا لوطننا الحبيب لبنان ومحبتنا لأوطننا العربية كمان بالنتيجة ما بيصح إلا الصحيح والرب يحمي الجميع
0: شكرا بيدر يعطيك ألف عافية وشكرا لزميلنا نشأة كمان نهاركم إن شاء الله بيكون حلو كتير وأنا بدي أتشكر كل اللي تابعونا من الفترة الصباحية عبر هوا راديو توأمية أستراليا بتابعوا مع زميلي ماريا منصور من استوديو توأمية ومايسات خليكم معنا جولة الأخبار رح نتابعها بعد لحظات من هالوقت كونوا معنا
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا رسالة من TAC
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا لحظات
5: فالأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate
6: Australia News
7: ABC News
8: Tonight, Connor, with the top stories. The Federal Health Minister has expressed serious concern over Australia's biggest diphtheria outbreak since national records began. Experts say vaccination efforts need to be scaled up, and the outbreak is a reminder that forgotten diseases can make a comeback. The outbreak began in the Northern Territory, and cases have now been reported in WA, Queensland and South Australia, while a death is also being investigated. 6 more Australian women with links to Islamic State and their children and grandchildren look likely to leave a Syrian camp to return to Australia within days. The exact timing of their departure is not yet set as Kurdish and Syrian officials arrange the logistics of their travel from the Al-Roj camp to Damascus and then onward to Australia. Last month, 4 women and 9 children returned to Australia and 3 of the women were arrested for slavery and terrorism-related charges. And Albanese government frontbenchers say viral memes are spreading misinformation about its proposed changes to the capital gains tax, while experts are also rubbishing the online content. It comes as a group of 40 business owners under the age of 40 write an open letter to the Prime Minister, calling for a rethink of the changes to capital gains, calling it an ambush on aspiration. Meanwhile, Shadow Treasurer Tim Wilson will today formally unveil a new opposition campaign he says will back small businesses in Australia. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: مشوارنا اليوم 24 من شهر أيار ببلش برفقتكم الحلوة مستمعينا ماريا معكم من وراء ميكرو راديو 2 أميا أستراليا ورح نبلش مع ملك الرومانسية وائل كفوري

0: لليوم الأربعاء بذكركم بأحوال الطقس مستمعينا عندكم بسيدني مشمس، الحرارة أقصيها 18 و17 على صعيد ملبورن، وعنا ببيروت طقسنا ممطر بنسبة 50% والحرارة 22 درجة. بريك، أول فاصل استراحة من هالمشوار، ورح نرجع لعندكم ما تروحوا بعيد.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول،

0: من أجواءنا الحلوة منكمل معكم مشوارنا ودايما معكم بحييكم مجددا من أي مكان عم تسمعونا وأهلا وسهلا فيكم. في 7 أسباب بتمنع خسارة الوزن، من بين عادات صحية ممكن تسبب زيادة الدهون خاصة عند النساء، لأنه بتعاني العديد من النساء من صعوبة خسارة الوزن رغم اتباعهم أنظمة غذائية صحية وممارسة السبار بانتظام، وبيبقى الميزان ثابت دون تغيير، وهيدا اللي بيسبب إحباط مستمر ودخول بدائرة من التساؤلات حول السبب الحقيقي وراء هيدا الشيء. هلا أبرز الأسباب يلي ممكن تعيق فقدان الوزن هي: أولاً الإفراط بتناول الوجبات الصحية، عدم تناول البروتين، قلة النوم والإفراط بممارسة السبار، استخدام نفس الروتين الغذائي والرياضي، تجاهل السعرات الحرارية السائلة بالأشياء اللي منشربها. فصعوبة فقدان الوزن منا دايما نتيجة نقص الإرادة، بل فيها تكون نتيجة تداخل عوامل هرمونية ونفسية وسلوكية. منكمل نحن وياكم المشوار ومع أول ساعة من هالأربع ساعات الحلوة يلي رح نكون عم نستمع من خلالها لكتير من الأغاني وأكيد للأخبار العديدة. خليكن معنا.
1: بعد مرور أيام قليلة على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، اليوم يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء الرئيس الصيني في زيارة ستستمر لمدة يومين. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755726. عشتار.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: I want to like everybody loves to me.
6: Because after all, since I'm sure I'm the director.

0: ساعات الدرباش يا
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شفت كلود، يعني أنا I cannot live without you with مدرور. صباح الخير دكتورة.
1: دكتورة؟
2: لا كلود وبس وبس
0: صباح الخير. صباح البترول والغاز والديزل.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك يا كتاب بين كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين خبرني شغلي
0: بليز
1: بياخذ العين شوف في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين

2ME Australia. 2ME Australia.

0: مكملين سوا بهالنهار، العودة لكم مستمعينا، وحابة شارككم بخبرية لفتتني بتحكي عن سبب خفي وراء شعوركم بالأرق، وهيك فيكن تتخلصوا من هالشعور. حقلكن كيف. أولا أشار الخبراء إلى وجود علاقة بين آلام الساقين وصعوبة الدخول بنوم عميق. فالانزعاج الجسدي ليلا يعتبر من أبرز مسببات الأرق وتدهور جودة الراحة، وبيشدد المختصون على ضرورة تهيئة الجسم للنوم من خلال ممارسات طبيعية بتبلش قبل التوجه إلى الفراش، وبيجي بمقدمة هذه الخطوات تنظيم الساعة البيولوجية والامتناع الكامل عن استخدام التليفونات والأجهزة الإلكترونية اللي بتبعث ضوء أزرق واللي هو طبعا منه منيح، وبتساعد تقنية الاسترخاء الذهني والتنفس العميق بالتغلب على الأرق من دون الحاجة إلى مهدئات كيميائية، ولضمان نوم مستقر. وهذا بيبرز علاج الساقين كعامل حاسم، إذا أنه بينصح الخبراء بممارسة المشي الخفيف خلال النهار لتحسين الدورة الدموية، وكمان الحرص على رفع الساقين عند الجلوس أو عند النوم. فهيك هو اللي هيك تبس صغار لإلكن للي بيعانوا من مشاكل قبل النوم، مشاكل الأرق يلي هي أكيد عديدة. منكمل نحن وياكم مشوارنا، بتمنى لكم أوقات سعيدة ونهاركم حلو. هون راديو 2ME، استراحة.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. 2MA.

0: عودة لكم من كف المشوار، وهلأ حان وقتنا لننتقل مباشرة للأخبار تنسمع المستجدات والعناوين كلها اللي بتهمكن وين ما كنتوا موجودين. تابعونا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقا. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجانا للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2ME Trusted Talkback.
6: 2ME على طول كل ساعة بسمع الأخبار، ما بترك على طول على طول.
2: Listen to Australia's only Talkback.
7: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم.
2: Listen to Talkback. 2ME Talkback Australia.
8: On the hour, every hour.
9: First.
8: 2ME Australia. News.
10: ABC News.
11: Tonight, Connor, with the top stories. Indigenous health organisations in Central Australia are calling for help from other states and territories to curb a large diphtheria outbreak. Outback health authorities say they're running vaccine programs but are dealing with workforce shortages. More than 130 cases and one suspected death have been reported in the Northern Territory. Infections have also been recorded in Western Australia, South Australia and Queensland. The Prime Minister says right-wing politicians and their allies are deliberately trying to spook Australians over Labor's changes to the capital gains tax system, insisting some of the campaigns are not based on facts. It comes as 40 startup business owners release an open letter criticising the move as an aspirational ambush. The government will consult with the startup sector over the next 2 weeks before finalising how the tax reforms will apply to new businesses. And US President Donald Trump has told a bipartisan event at the White House that the US will end the war in Iran very quickly, despite the countries being a long way apart at the negotiating table. He made the comments just after the US Senate advanced a bill aimed at ending the conflict, and he's also dealing with poor polling over the war, which has caused oil prices to spike. Earlier, the president warned Iran only has a few days to make a deal or he'll strike the country. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: اجتماع في مجلس الأمن الدولي على إدانة استهداف محيط محطة براك النووية في دولة الإمارات ودعوات لضرورة الالتزام بقواعد السلامة النووية. ترامب يلوح بتوجيه ضربة جديدة على إيران ومصادر أمريكية تكشف عن منحه طهران مهلة أيام قليلة للتوصل إلى اتفاق. على وقع توتر بين موسكو والغرب، بوتين في بكين لعقد قمة مع نظيره الصيني تركز على تعزيز التعاون الاستراتيجي وملف الطاقة وحرب أوكرانيا. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر مع سرعة انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الذي أسفر عن وفاة أكثر من 130 شخصا. قال مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب إن الهجوم على محيط محطة براك النووية يشكل تصعيدا خطيرا، وأكد أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في حماية أراضيها وسكانها بما يتوافق مع القانون الدولي.
1: إن الهجوم على محيط محطة براكة يشكل تصعيدا خطيرا في بيئة إقليمية مشتعلة أصلا، ويسعى إلى تهديد وتقويض سيادة وأمن وسلامة أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. إن هذه الهجمات والتهديدات هي خط أحمر للإمارات العربية المتحدة، ونحن نحتفظ بحقنا الكامل والأصيل في حماية أراضينا وسكاننا بحسب أحكام القانون الدولي.
0: كما دعا مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حاسمة لمنع استهداف المنشآت النووية السلمية، مؤكدا أن حماية هذه المنشآت مسؤولية دولية مشتركة.
1: يجب على مجلس الأمن أن يضمن عدم استمرار مثل هذه الهجمات دون عقاب، فالتقاعس عن اتخاذ إجراءات من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع مثل هذه الهجمات وتقويض مبدأ المسؤولية عن السلامة النووية. إن أي هجوم يستهدف منشأة نووية مدنية سلمية أو يقع في محيطها يتطلب ردود فعل صارمة وسريعة من جانب مجلس الأمن. تؤكد الإمارات العربية المتحدة مجددا على أن المنشآت النووية السلمية يجب ألا تصبح أبدا أهدافا للهجمات تحت أي ظرف من الظروف. إن حماية هذه المنشآت مسؤولية دولية مشتركة وأساسية للحفاظ على السلامة والأمن والثقة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
0: أكد المندوب البحريني لدى مجلس الأمن الدولي جمال فارس الرويعي أن استهداف محطة براك النووية في دولة الإمارات تطورا خطيرا يهدد السلم والأمن الإقليمي، وشدد فارس خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن على أن تكرار الهجمات الإيرانية يعكس نهجا متعمدا لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المنطقة.
2: الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتاريخ 17 مايو 2026 والذي يمثل تصعيدا خطيرا وغير مبرر وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وخرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، فضلا عن تهديده المباشر لمبادئ الأمن والسلامة النووية المتعلقة بحماية المنشآت النووية السلمية.
0: وشدد مندوب البحرين لدى مجلس الأمن على أن اعتداءات إيران تضع أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية رهينة لسياسة قائمة على التهور تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية.
2: إن تداعيات هذه الاعتداءات الخطيرة لم تقتصر على الخسائر البشرية والمادية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، بل تجاوزت ذلك لتخلق حالة مستمرة من القلق وعدم اليقين لدى دول المنطقة والعالم، وتضع أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الدولية رهينة لسياسة قائمة على التهور تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية.
0: في السياق نفسه، قال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إن محطة براكة في دولة الإمارات محطة نووية سلمية، وتعهد وولتز خلال جلسة لمجلس الأمن بعدم التعاون مع هذه الاعتداءات ضد المنشآت المدنية.
3: محطة براكة في دولة الإمارات محطة نووية سلمية، ودولة الإمارات تمتثل لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا يتم التخصيب محليا، ويتم استخدام هذه الطاقة النووية لأغراض سلمية. الجيش الإيراني يواصل هجماته المتهورة ضد بنى تحتية مدنية في إطار استراتيجية تهدد بدفع العالم برمته تحت الظلام، وهو أمر لا يمكن أن نتحمله ولن نتهاون معه.
0: من جانبها دانت روسيا الهجوم على محيط منشأة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات، وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن استهداف المنشآت النووية السلمية يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
4: روسيا تدين بشدة الهجوم على منشأة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات، والتي تهدد بخلق مخاطر تصعيدا قد تؤدي إلى مزيد من تقويض الأمن الإقليمي والعالمي. إن موسكو أكدت مرارا التزامها بسيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك دولة الإمارات. وتعتبر الهجمات على البنية التحتية لمجلس التعاون الخليجي أمرا غير مقبول، خصوصا إذا كانت هذه البنية مرتبطة بالطاقة النووية.
0: المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن شدد على أن باريس تدين بشدة الهجوم بمسيرات على محيط محطة براكة في دولة الإمارات، مؤكدا أن هذه الهجمات على المنشآت تهدد السلامة النووية في المنطقة.
5: فرنسا تدين بأشد العبارات الهجوم بمسيرات على محيط محطة براكة في دولة الإمارات، وتعتبر أن الهجمات على المنشآت تهدد السلام النووي في المنطقة. هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا، ونحن مستعدون للمساهمة مع الإمارات في حماية أراضيها. الشرق الأوسط يقبع تحت تصعيد خطير، والمطلوب سلام مستدام، والحل السياسي يضمن عدم حيازة إيران على السلاح النووي، والمطلوب حماية الملاحة وفتح مضيق هرمز.
0: قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن استهداف المنشآت النووية السلمية تطور خطير، ودعا غروسي إلى ضرورة اعتماد أقصى درجات ضبط النفس وعدم استهداف أي منشآت نووية.
6: نتابع الأوضاع عن كثب، ونحن على تواصل مستمر مع سلطات دولة الإمارات. الوضع يمثل مصدر قلق بالغ. تداعيات الهجوم على محطة براكة يمكن أن تكون خطيرة، خصوصا وأنها مرفق لتوليد طاقة نووية يعمل بالفعل ويضم آلاف الكيلوغرامات من المواد النووية في صلب المفاعلات، ويحتوي على الوقود المستهلك وغير المستهلك.
0: بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد مع وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول مستجدة الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية والعواقب الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية الدولية وسلاسل إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين. المنطقة تمشي مجددا فوق حبل مشدود بين الحرب والاحتواء. الخليج يتحرك لإبعاد شبح المواجهة، لكن السؤال لم يعد من يريد منع الحرب، بل من يستفيد من إبقاء المنطقة على حافة الانفجار. المزيد من التفاصيل مع الزميل هاني زيادة.
7: الخليج يحاول منع الحرب، بينما إيران تتصرف وكأن الوقت يعمل لصالحها. مرة جديدة تتحرك دول الخليج لاحتواء التصعيد مع إيران، رغم أن المنطقة نفسها كانت من أكثر المتضررين من سياسات طهران خلال السنوات الماضية.
8: قريبا سيعود استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من 2 للجمعة 12 الظهر.

أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصري الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، ومنعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقلها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لكل الموجودين معنا إذا عم تسمعونا بهالأوقات فأكيد بتعرفوا أنه هالمشوار مكفي معكن، وماريا برفقتكن من استوديوات 2ME ومايسات ببيروت، وصوتي واصل لعندكن وين ما كنتوا، ونحن دايما على هالموجة القوية 1638 AM يلي بتجمعنا رغم هالمسافات البعيدة. رح نكمل بهالساعة الحلوة، الساعة الذهبية يلي بلشناها مع عبد الحليم حافظ، وهلأ استمعنا لعاصي الحليني لغنيته عالضحية. بناخد بريك وبنرجع.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكن، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديد تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: بعد مرور أيام قليلة على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، اليوم يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء الرئيس الصيني في زيارة ستستمر لمدة يومين. لمزيد من التفاصيل أونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

اليوم الأربعة 24 من شهر ماي، برجع بذكركم مستمعينا بسيدني الطقس مشمس، الحرارة كحد أقصى 18، وبملبورن 17 درجة مئوية، وببيروت طقسنا ممطر بنسبة 50% والحرارة 22. رح نكون هلأ برفقة السيدة فيروز، لو تعلمين، غنية رائعة رح نسمعها سوا.

0: بهالوقت مستمعينا بناخد استراحة إخبارية منتابع مع بعض أبرز التطورات والأحداث اللي طبعا عم تشغل العالم كله اليوم. خليكن معنا لنعرف باقي التفاصيل.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

إجماع في مجلس الأمن الدولي على إدانة استهداف محيط محطة براكة نووية في دولة الإمارات، ودعوات لضرورة الالتزام بقواعد السلامة النووية. ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب مع إيران سريعا، ومصادر أمريكية تكشف منح طهران مهلة أيام قليلة للتوصل إلى اتفاق.

على وقع توتر بين موسكو والغرب، بوتين في بكين لعقد قمة مع نظيره الصيني تركز على تعزيز التعاون الاستراتيجي وملف الطاقة وحرب أوكرانيا.

0: قال مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب إن الهجوم على محيط محطة بركة نووية يشكل تصعيدا خطيرا، وأكد أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في حماية أراضيها وسكانها بما يتوافق مع القانون الدولي.
1: The attack on Baraka constitutes a dangerous escalation.
2: إن الهجوم على محيط محطة باراكا يشكل تصعيدا خطيرا في بيئة إقليمية مشتعلة أصلا، ويسعى إلى تهديد وتقويض سيادة وأمن وسلامة أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. إن هذه الهجمات والتهديدات هي خط أحمر للإمارات العربية المتحدة، ونحن نحتفظ بحقنا الكامل والأصيل في حماية أراضينا وسكاننا بحسب أحكام القانون الدولي.
0: كما دعا مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حاسمة لمنع استهداف المنشآت النووية السلمية، مؤكدا أن حماية هذه المنشآت مسؤولية دولية مشتركة.
2: يجب على مجلس الأمن أن يضمن عدم استمرار مثل هذه الهجمات دون عقاب، فالتقاعس عن اتخاذ إجراءات من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع مثل هذه الهجمات وتقويض مبدأ المسؤولية عن السلامة النووية. إن أي هجوم يستهدف منشأة نووية مدنية سلمية أو يقع في محيطها يتطلب ردود فعل صارمة وسريعة من جانب مجلس الأمن. تؤكد الإمارات العربية المتحدة مجدداً على أن المنشآت النووية السلمية يجب ألا تصبح أبداً أهدافاً للهجمات تحت أي ظرف من الظروف. إن حماية هذه المنشآت مسؤولية دولية مشتركة وأساسية للحفاظ على السلامة والأمن والثقة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
0: أكد المندوب البحريني لدى مجلس الأمن الدولي جمال فارس الرويعي أن استهداف محطة براك النووية في دولة الإمارات تطورا خطير يهدد السلم والأمن الإقليمي. وشدد فارس خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن على أن تكرار الهجمات الإيرانية يعكس نهجا متعمدا لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المنطقة.
3: الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتاريخ 17 مايو 2026 والذي يمثل تصعيدا خطيرا وغير مبرر وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وخرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 فضلا عن تهديده المباشر لمبادئ الأمن والسلامة النووية المتعلقة بحماية المنشآت النووية السلمية.
0: وشدد مندوب البحرين لدى مجلس الأمن على أن اعتداءات إيران تضع أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية رهينة لسياسة قائمة على التهور تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية.
3: إن تداعيات هذه الاعتداءات الخطيرة لم تقتصر على الخسائر البشرية والمادية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، بل تجاوزت ذلك لتخلق حالة مستمرة من القلق وعدم اليقين لدى دول المنطقة والعالم، وتضع أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الدولية رهينة لسياسة قائمة على التهور تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية.
0: في السياق نفسه، قال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتس إن محطة براكة في دولة الإمارات محطة نووية سلمية، وتعهد وولتس خلال جلسة لمجلس الأمن بعدم التعاون مع هذه الاعتداءات ضد المنشآت المدنية.
4: محطة براكة في دولة الإمارات محطة نووية سلمية، ودولة الإمارات تمتثل لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا يتم التخصيب محلياً، ويتم استخدام هذه الطاقة النووية لأغراض سلمية. الجيش الإيراني يواصل هجماته المتهورة ضد بنى تحتية مدنية في إطار استراتيجية تهدد بدفع العالم برمته تحت الظلام، وهو أمر لا يمكن أن نتحمله ولن نتهاون معه.
0: من جانبها، أدانت روسيا الهجوم على محيط منشأة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات. وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن استهداف المنشآت النووية السلمية يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
5: روسيا تدين بشدة الهجوم على منشأة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات، والتي تهدد بخلق مخاطر تصعيدا قد تؤدي إلى مزيد من تقويض الأمن الإقليمي والعالمي. إن موسكو أكدت مرارا التزامها بسيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك دولة الإمارات. وتعتبر الهجمات على البنية التحتية لمجلس التعاون الخليجي أمرا غير مقبول، خصوصا إذا كانت هذه البنية مرتبطة بالطاقة النووية.
0: المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن شدد على أن باريس تدين بشدة الهجوم بمسيرات على محيط محطة براكة في دولة الإمارات، مؤكدا أن هذه الهجمات على المنشآت تهدد السلامة النووية في المنطقة.
6: فرنسا تدين بأشد العبارات الهجوم بمسيرات على محيط محطة براكة في دولة الإمارات، وتعتبر أن الهجمات على المنشآت تهدد السلام النووي في المنطقة. هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا، ونحن مستعدون للمساهمة مع الإمارات في حماية أراضيها. الشرق الأوسط يقبع تحت تصعيد خطير، والمطلوب سلام مستدام والحل السياسي.
0: ننتقل مشاهدينا إلى هذه اللحظات الأولية والمباشرة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، حيث ستعقد في العاصمة الصينية القمة الروسية الصينية. هذه القمة التي ستجمع الرئيسين الصيني والروسي في العاصمة بكين، حيث ستركز المحادثات بين الزعيمين وفق المصادر طبعا على تطوير ما يصفها الجانب الروسي والجانب الصيني بالشراكة الاستراتيجية المميزة، وبالتعاون أكيد في مجال الطاقة ومجالات مشتركة أخرى. إذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في زيارة تستمر ليومين، ويسلم على الوفد الصيني، حيث على ما يبدو ستقام مراسم. إذن مشاهدينا، في توقيت بالتأكيد بالغ الحساسية، هذه الزيارة جاءت الزيارة الروسية إلى العاصمة بكين في توقيت حساس، يعني هذه الزيارة بالتأكيد ستحمل أبعادا ربما تتجاوز بكثير إطار العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين. لابد من الإشارة إلى أن هذه الزيارة جاءت بعد أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة بكين. كان هناك إذن تحركات أمريكية مكثفة تجاه الصين، لكن الكرملين قال أن هذه الزيارة، زيارة الرئيس بوتين إلى الصين، كانت يعني منسقة مسبقا ومخطط لها مسبقا، وليس ردا مباشرا على زيارة ترامب للصين. إذن الكرملين سارع بالتأكيد إلى أن هذه الزيارة كانت مخططا لها مسبقا، ونفى الكرملين أن تكون هذه الزيارة مرتبطة بزيارة ترامب الأخيرة إلى الصين. إذن مشاهدينا، هذه الزيارة لا تبدو مجرد محطة دبلوماسية عادية، كما ذكرنا توقيت الزيارة بالغ الحساسية، بل ربما لحظة سياسية كما قالت التقارير والمراقبين، ربما تعكس إعادة رسم موازين القوى الدولية. بعد أيام نستمع إلى النشيد الوطني لكلا البلدين.

أهلا وسهلا فيكم من جديد بهالساعة الثالثة من مشوارنا، مشوار اليوم الأربعاء 20 من شهر أيار. رح نكون عم نبلش برفقة البوب ستار رامي عياش، ما بنساك، ساعة جديدة وأجواء وأغاني جديدة منسمعها مع

برجع لعندكم مستمعينا ومنروح مع بعض إلى التطورات الساخنة بالمنطقة. يبدو أنه الخيار العسكري ضد إيران تراجع مؤقتاً، بس التهديد بعده موجود. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه تم تأجيل الهجوم العسكري على إيران يلي كان مفترض أنه يصير بعد اتصالات وطلبات من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد لسعود الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد. وترامب قال أنه في مفاوضات جدية عم بتصير حاليا وفي أمل بالتوصل لاتفاق يكون مقبول، خصوصا بملف منع إيران من امتلاك سلاح نووي. بس بنفس الوقت شدد أنه الجيش الأمريكي بعده جاهز.

0: بالكامل، وأنه إذا ما صار اتفاق مقبول فالخيار العسكري بعده مطروح وعلى الطاولة. يعني حاليا الدبلوماسية أخذت فرصة جديدة، ولكن التوتر حاضر وبقوة. منأخذ بريك صغير ومن بعدها منرجع لعندكم ومنكمل بآخر الأخبار والتطورات عبر راديو 2MEA أستراليا على الموجة 1638 AM. 2MEA News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المئة. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2MEA News. First and free. عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
1: أكثر من 30 سنة
0: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755726. عشتار.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.

0: مع وردة سمعنا أغنية فرق السنين، إن شاء الله تكون نالت أعجابكم، والعودة لكم لمتابعة المشوار. رح نشوف مع بعض أحوال طقس بكرة الخميس 21 أيار بسيدني. رح يكون طقس ممطر والحرارة أقصيها 19، وعلى صعيد ملبورن الحرارة رح تكون 16 درجة مئوية، وعنا ببيروت طقسنا ممطر بنسبة 60% وبتنخفض كمان درجات الحرارة لل 21. منتابع معكم المشوار بعد البريك هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: 2ME Gold is now on the 2ME app, featuring the greatest classic songs of all time and extended

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
5: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: أعلى مرتبة خامنائي إن أحد إنجازات الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة هو صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة. من جانبه قال وزير الخارجية عباس عرقجي إنه بعد أشهر من الحرب يقر الكونغرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وفي لبنان قالت وزارة الصحة إن 19 شخصا استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية أمس الثلاثاء على بلدات عدة في جنوب لبنان. من جهته قال حزب الله إن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى محيط ساحة حداثة جنوبي لبنان ودمروا دبابة ميركافا وأوقعوا إصابات بين أفرادها. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جنديين. وقال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن لبنان طلب من الولايات المتحدة تحمل مسؤوليتها وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر مرحبا بك. أضعنا في صورة آخر المواقف الإيرانية بشأن ما رشح من تصريحات أخيرة في من واشنطن.
1: نعم، الكثير من المواقف صدرت هنا في طهران ردا على ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك في طهران من يشكك بجدية ترامب حول منحه طهران مهلة جديدة من يومين إلى ثلاثة لإبرام اتفاق، ويقول إنها مراوغة لشن عمليات جديدة، وهناك من يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان آخر المعلقين على ذلك عندما غرد على منصة إكس حين قال إن الدخول أو في أي مواجهة جديدة سوف يعني مزيدا من المفاجآت أمام ساحة المعركة، وذكر بأن إيران اكتسبت الكثير من المعرفة والخبرات التقنية خلال الحرب الأخيرة والمواجهة الأخيرة، مشيرا أيضا إلى إسقاط القوات المسلحة الإيرانية مقاتلة من طراز F-35 خلال الحرب وإلحاق الضرر الكثير بعشرات الطائرات الأمريكية، لا سيما تلك الخاصة بالتزود بالوقود. محمد مخبر وهو مستشار المرشد الإيراني قال إن ترامب يهدد تارة ويتراجع تارة أخرى، مشيرا إلى أنه غير قادر على اتخاذ أي قرار بشأن إيران. أيضا رئيس لجنة الأمن القومي وفي السياسة الخارجية وفي البرلمان الإيراني قال إن ترامب يتراجع وغير قادر على مواجهة إيران، وأن إسرائيل وأمريكا لا تفهمان سوى لغة القوة. نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي اعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تارة التهديدية ضد إيران وتارة التفاوضية حيال الملف وتبادل الرسائل مع طهران بأنها تبعث برسائل متناقضة بالنسبة للإيرانيين. أيضا على المستوى العسكري كان هناك تصريح للمتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أو متحدث أيضا باسم الجيش الإيراني تحديدا عندما قال إن أي مواجهة جديدة قد تندلع في المنطقة ضد إيران سوف تفتح على من وصفهم بالأعداء جبهات جديدة من القتال، وأشار إلى أن إيران خلال فترة وقف إطلاق النار كانت وكأنها تعيش فترة من الحرب، عبر أن القوات المسلحة الإيرانية كانت خلال هذه الفترة تعزز قواتها على مستوى الدفاع وعلى مستوى الصناعات العسكرية وعلى مستوى المضادات الدفاعية، مشيرا أيضا إلى أن القوات الإيرانية تسيطر على مضيق هرمز وهذه أحدى أوراق القوة سواء في يد العسكر أو في يد السياسيين في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا كنت معنا من طهران. يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ محادثات في بيجين والتي وصلها بوتين يوم أمس، ومن المتوقع أن يكون ملف إيران على رأس القضايا المطروحة بين الرئيسين. ونقلت وكالة تاس الروسية عن سيرجي ريباكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو مستعدة للمساعدة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب.

0: بينهما. تنضم إلينا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي إي. شيماء مرحبا بك، ضعينا في صورة هذه الزيارة وأبرز الملفات التي ستناقش.
1: صباح الخير مراد، هي الزيارة 25 للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، ولديها رمزية هامة بالنسبة للصينيين. هنالك عدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الجانبين بحسب ما تم الإعلان عنه رسميا، نحو 40 اتفاقية في عدة مجالات مختلفة. نتحدث عن اتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، السياسية والدبلوماسية، بالإضافة إلى مجالات التعليم، التعاون اللوجستي وغيرها، وأيضا مجال الطاقة. ربما ملف الطاقة هو من أبرز الملفات المطروحة على الطاولة بين الزعيمين. سيكون هنالك اجتماع مصغر بين الزعيمين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يليه اجتماع موسع بين الوفدين، ثم أيضا سيجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحسب الأجندة مع رئيس الوزراء الصيني، ثم يتم التوقيع على نحو 40 اتفاقية في مختلف المجالات بين الجانبين. ما يهم الصين في هذه الزيارة التي تأتي بعد أيام قليلة فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بيجين، أن تطرح عدة ملفات تم طرحها مع الجانب الأمريكي، كون الجانب الروسي هو الشريك الاستراتيجي الأول بالنسبة للصين. بيجين يهمها ألا تكون هنالك رسائل تفيد بأن أي تقارب صيني أمريكي سيكون على حساب العلاقة الاستراتيجية الشاملة بين بيجين وموسكو. بالتالي سيتم تباحث عدة ملفات إقليمية ودولية، على رأسها الملف النووي الإيراني بين الرئيسين شي وبوتين. الصين من جانبها ستطلع الجانب الروسي على ما تم تباحثه بين الرئيسين شي وترامب، وأيضا أمن الطاقة هو الملف الرئيسي بالنسبة للصين في ظل أزمة مضيق هرمز وحرب إيران، التي لا يبدو أن هنالك أفقا واضحا للتوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار بين الجانبين الأمريكي والإيراني. روسيا أيضا يهمها من جانبها أن تكون مطلعة على كافة ما تم التوصل إليه بين الجانبين الصيني والأمريكي فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. لا ننسى أن الصين وروسيا كانتا حاضرتين وجزءا مهما من الاتفاق النووي عام 2015، جنبا إلى جنب مع دول أوروبية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الصيني أيضا يهمه طرح ملفات الطاقة مع الجانب الروسي. بعد أزمة مضيق هرمز، الصين رفعت من وارداتها من النفط الروسي والغاز الروسي. كان هنالك ما يسمى بالملاذ الآمن عبر شبكة الأنابيب التي تربط الشمال الشرقي للصين بالجارة الروسية. هنا الحديث أولا عن شبكة أنابيب قوة سيبيريا 2. شبكة أنابيب غاز قوة سيبيريا 2 هو مشروع ضخم يربط بين الصين والجارة الروسية لتوريد الغاز الروسي. سيوفر للصين ما لا يقل عن 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا قادما من حقول الغاز الروسية في القطب الشمالي، مرورا بمنغوليا ووصولا إلى الصين. بالتالي هذا ملف هام جدا بعد أن
2: من استديوهات الأخبار، العودة إلى استديوهات الهواء. بعدكم برفقة ماريا من وسط بيروت، وأهلا وسهلا بالجميع. بداية هالساعة هلأ حنبلشها مع عبد الحليم حافظ، ومن بعده رح ننتقل للشامي. تابعونا.

0: من أول جولة غنائية بهالساعة رح ناخد هلأ استراحة صغيرة، بس بدي روح لهالخبر من الاقتصاد العالمي. خبر لافت من روسيا لأنه الدولار سجل تراجع قدام الروبل الروسي لمستوى ما وصله من حوالي 3 سنين. بسعر الصرف المرجعي الدولار نزل تحت حاجز 72 روبل وسجل تقريبا 71.99 روبل، وهيدا أول مرة بيصير هيك من فبروري 2023. وللي عم بيسألوا شو يعني السعر المرجعي، بعد ما توقفت تداولات الدولار ببورصة موسكو ب 2024 صار اليوان الصيني هو المؤشر الأساسي لتحديد قيمة الروبل، ومن خلاله بينحسب سعر الدولار بشكل غير مباشر. يعني باختصار الروبل الروسي عم بيقوى قدام الدولار بهالفترة، وهيدا تطور اقتصادي عم بيلفت الأنظار عالميا. وهيك أخبار كمان من شارككم إياها مستمعينا بكل ساعة على رأس الساعة مع راديو 2MEA أستراليا. لمتابعة المزيد خليكن معنا دايما، ونحن برفقتكن كل أيام الأسبوع على مدار الساعة. رح ناخد وقفة صغيرة مع البريك ومنرجع لكم.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME أستراليا، او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au فيسبوك 2ME أستراليا.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك ايضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية، وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.

بعد مرور أيام قليلة على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، اليوم يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء الرئيس الصيني في زيارة ستستمر لمدة يومين. لمزيد من التفاصيل، لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو إم إي أستراليا.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: الأغلب مستمعينا بيعانوا يوميا من حرقة بالمعدة، وبتعرفوا أنه حرقة المعدة ممكن تكون إنذار نفسي. فرح أخبركم أنه التوتر والقلق المزمن ممكن يكونوا السبب الحقيقي وراء حرقة المعدة، مش بس من الأكل. العلاقة بين الدماغ والجهاز الهضمي بتصير عبر العصب الحائر يلي بيخلي التوتر يأثر مباشرة على المعدة، وممكن يسبب التوتر زيادة أحماض المعدة وبطء الهضم وارتخاء العضلة المسؤولة عن منع الارتجاع. بعض الأشخاص ما بيحسوا بالقلق نفسيا، ولكن بتظهر عليهم الأعراض على شكل حرقة معدة أو ضيق صدر أو التهاب بالحلق. استخدام أدوية الحموضة لفترات طويلة ما رح تعالج السبب الحقيقي للمشكلة، فبيدعي الأطباء إلى تطبيق حيلة لعشر دقايق، واللي بتركز يعني على التنفس العميق لمدة عشر دقايق يوميا. هيدا الحيلة بتساعد على تقليل نوبات الارتجاع وتخفيف الحاجة للأدوية، وبينصح الأطباء كمان بتناول الطعام ببطء وتجنب الأكل قبل النوم والتقليل من الكافيين. معكم مكملين دايما، وبما تبقى من وقتنا من هالمشوار الحلو لليوم الأربعاء 20 من شهر أيار، ماريا معكم من وراء ميكرو راديو 2MA أستراليا، ونهاركم حلو. 2MA maximum hit and more maximum music maximum hit 2MA أستراليا.
1: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس أنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي غوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الفنان أحمد سعد، العودة لكم مستمعينا وللأغاني الحلوة يلي رح نكون عم نسمعها ونختم فيها مشوارنا لليوم. جولة كتير حلوة من الأغاني رح نكون عم نبلشها مع الموسيقار ملحم بركات. بعد البريك خليكن على السمع. 2ME Australia. The original 2ME. Begin transmitting. Locked, loaded, and ready to fire. This is your 2ME Australia. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
0: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم. ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

0: وهيك بنكون ختمنا مشوارنا لليوم هالأربع ساعات الحلوين. إن شاء الله يا رب تكونوا غيرتوا جو، استمتعتوا معنا بمشوارنا اليوم الأربعاء اللي حامل تاريخ 20 من شهر أيار. رح نختم بنشرة أخبار الساعة 3. أنا بشكر وجودكم معنا فردا بشكركم، بوجه لكم أطيب التحيات من قلب بيروت. وبكرا الله راد بنرجع بنلتقى من جديد على الساعة 11 صباحا. كونوا على الموعد، ناطرتكم.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيفل، 9755-7726. عشتار.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
7: TME Australia News.
8: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية ومنتصف النهار بتوقيت بكين. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
9: في عناوين النشرة مستمعينا، مرحبا بكم. بعد بضعة أيام من استقباله لترامب، شي يستقبل بوتين ويشيد بما وصفها بالعلاقات الراسخة، والرئيس الروسي يقول أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق. ترامب يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تضرب إيران مجددا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون بضعة أيام، وطهران ترد بالتوعد بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لهجوم.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: مرحبا بكم مجددا. بعد قمته مع نظيره الأمريكي الأسبوع الماضي، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين، ومن المقرر أن يجري الزعيمان

0: مرور أيام قليلة على أول زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترته الثانية إلى الصين، ما أثار اهتماما واسعا وردود فعل متباينة داخل موسكو وبكين وفي العواصم الغربية. واستبق الرئيس الروسي الزيارة التي تستمر يومين وتعد 25 التي ينفذها إلى بكين بالتأكيد على أن العلاقات الثنائية بلغت الذروة إن على مستوى المقاربة الاستراتيجية والأمنية وأفاق التعاون والصداقة وحسن الجو. وشدد فلاديمير بوتين في رسالة مصورة وجهها إلى الشعب الصيني عشية الزيارة على أن الشراكة بين البلدين ليست موجهة ضد أي جهة، بل إنها تروم دعم الاستقرار والعمل من أجل السلام العالمي من دون الإشارة إلى أي دولة ثالثة. كما يتصدر ملف الطاقة جدول أعمال الرئيسين الصيني والروسي.
1: تحرص إذن موسكو على تسريع مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي سيربط روسيا بالصين عبر منغوليا كبديل بري للنفط المستورد بحرا من الشرق الأوسط. ويأمل بوتين في أن تعزز الصين التزامها بالعلاقات مع بلاده بعدما صرح الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرا بأن بكين وافقت على شراء النفط الأمريكي. ترامب الذي أكد مسؤول في البيت الأبيض أنه سيحضر قمة مجموعة السبع هنا في فرنسا الشهر المقبل، على الرغم من التباينات بين واشنطن وحلفائها بشأن عدة قضايا بينها حرب إيران والرسوم الجمركية. وأمس اختتم هنا في باريس اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة السبع، وشدد المشاركون في ختام هذا الاجتماع على التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي. لميس زين الدين.
2: وزراء مالية دول مجموعة السبع اتفقوا على ضرورة أن تتضمن جداول أعمالهم المحلية خطة لزيادة الاستثمارات وتحسين الإنتاجية، كما الحد من السياسات التي تشوه الأسواق، وذلك بحسب ما أعلن وزير المالية الفرنسي رولان لسكور الذي استضاف الاجتماع. لسكور قال إن الاختلالات تؤجج الاحتكاكات التجارية وتهدد بحدوث اضطرابات في الأسواق المالية، مشيرا إلى نمط يتمثل في انخفاض الاستهلاك في الصين كما أفراط الاستهلاك في الولايات المتحدة وقلة الاستثمار في أوروبا. وفيما يتعلق بالمعادن الأرضية النادرة، تعهد الوزراء بالعمل على المخزونات الاحتياطية من المعادن الاستراتيجية وآليات التسعير والحد الأدنى للأسعار لمنع الصين من تقويض جهود الإمداد البديلة. وأكد المجتمعون دعمهم الثابت لأوكرانيا، في حين كان قرار الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء من العقوبات بشراء النفط الروسي المنقول بحرا مصدر توتر داخل المجموعة.
1: وشدد وزراء مالية مجموعة السبع أيضا على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، هذا في وقت تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران في الساعات القليلة الماضية التهديدات بعد إفساح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجال للدبلوماسية. فعلى الرغم من حديث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تحقيق تقدم وصفه بالكبير في المباحثات، عاد الرئيس دونالد ترامب وهدد إيران بأنها قد تواجه ضربة جديدة أمريكية، وتوعدت إيران بدورها بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لهجوم. ترامب حدد مهلة تقتصر على بضعة أيام قبل استئناف الضربات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.
3: سأعطي يومين أو ثلاثة، ربما الجمعة، السبت، الأحد أو في بداية الأسبوع المقبل. سأعطي فترة محدودة من الوقت لأنه لا يمكن أن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي. لو حصلوا عليه سيبدأون بإسرائيل وسيفجرونها. بعد ذلك سيستهدفون السعودية والكويت والإمارات وقطر، وأعتقد أنهم سيستهدفون الشرق الأوسط بأكمله، والمفاوضات ستختلف تماما في تلك الحالة. سنصل إلى مذبحة نووية ربما، وما من شك لدي أنهم سيستخدمون السلاح النووي.
1: لذلك فيما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في تصويت إجرائي على قرار رمزي يحد من صلاحية ترامب في شن حرب على إيران، ولكن ما يزال يتعين إجراء تصويت نهائي على ذلك. ذكرت الإمارات العربية المتحدة أمس أن 6 طائرات مسيرة أطلقت عليها من العراق خلال اليومين الماضيين، بما في ذلك الطائرة التي تسببت في اندلاع حريق في محطة للطاقة النووية يوم الأحد الماضي،

0: ياتي ذلك فيما بدات في العراق مشاورات سياسيه وامنيه لحسم ملف الجماعات المسلحه وسط ضغوط متزايده على خلفيه الهجمات بالطائرات المسيره التي طالت دولا خليجيه في الايام الماضيه. باسل محمد من بغداد.
1: بدأ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مشاورات حاسمة مع الإطار الشيعي حول ملف الحشد الشعبي والفصائل على خلفية توتر العلاقات العراقية مع دول المنطقة بسبع الهجمات المسيرات على السعودية والكويت والإمارات. معلومات تيار الزعيم الشيعي عمار الحكيم قالت إن الأمريكيين طلبوا من الزيدي استخدام القوة العسكرية لحل ونزع سلاح الفصائل، لكن الزيدي والإطار يريدان حلا تفاوضيا بإطار تسوية وطنية. معلومات تيار الحكيم تحدثت عن توجه لإنشاء وزارة الأمن الاتحادي تضم الحشد وقوات مكافحة الإرهاب وقوات أخرى، وبموجب هذه التسوية يتم إلغاء هيئة الحشد الشعبي وتشكيلات الفصائل بصورة نهائية. وفي تطور متصل كشف ائتلاف الزعيم السياسي السني محمد الحلبوسي عن رسالة سعودية إلى الحكومة العراقية هددت بتشكيل تحالف عربي من السعودية والكويت والأردن والإمارات والبحرين لشن غارات جوية تستهدف قيادات ومعسكرات الفصائل العراقية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: في لبنان، على الرغم من تمديد الهدنة بين إسرائيل وحزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد عناصره في الاشتباكات بجنوب البلاد، حيث أكد حزب الله أن مقاتليه يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية. تزامنا واصل الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية على جنوب لبنان، حيث قتل 19 شخصا في الساعات القليلة الماضية. فالنتينا سمعا.
2: هدنة صورية يشهدها جنوب لبنان مع استمرار التصعيد على جبهته وتوالي الانذارات لبلداته، آخرها كان الاثنتي عشر بلدة إحداها لبايا الواقعة في البقاع الغربي، وتعرض هذه البلدات وغيرها لاستهدافات إن بالغارات أو بالقصف المدفعي. أعنف الغارات كانت على دير أنون النهر، حيث قتل 10 أشخاص وأصيب 3 آخرون بينهم أطفال ونساء، عدا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بلدات أخرى كالنبطي، فرصير، حنوي وغيرها. وعند مفترق الماري حلتا اعتقلت القوات الإسرائيلية 3 أشخاص بعد أن أقامت حاجزا وأوقفت عددا من المارة، فيما نفذت عملية نسف كبيرة بين بليدة وميس الجبل. بدوره اشتبك حزب الله مع قوة حاولت التقدم إلى محيط ساحة حداتا ودمر دبابتين تابعتين لها، كما استهدف موقعا مستحدثا ومنصة قبة حديدية، إضافة إلى تجمعات للجنود وعدد من الآليات في عدد من البلدات الجنوبية ومستوطنتي مارغليوت ومسكاف عام. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
0: أعلنت السلطات الإسرائيلية أن 430 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة هم في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر في اليوم السابق. جهة أخرى، أدرجت الحكومة الأمريكية على لائحتها السوداء للأفراد الخاضعين لعقوبات عدة أشخاص قالت إنهم على صلة بحركة حماس، بعضهم يقيم في أوروبا. ومن بين المدرجين على اللائحة محمد خطيب المنسق الأوروبي لشبكة صامدون والمقيم في بلجيكا، وسيف أبو كشك الناشط في أسطول الصمود والذي أوقفته إذن إسرائيل. قتل 28 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطعما وعربة مسلحة داخل سوق مكتظة بمدينة غبش بغرب كردفان في السودان، بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس ومصدر طبي. واتهم تحالف السودان التأسيسي التابع لقوات الدعم السريع الجيش السوداني بشن ما وصفها بحملة استهداف ممنهج للمدنيين واستخدامهم كأداة من أدوات الحرب، فيما نفى مصدر عسكري بالجيش السوداني لفرانس بريس استهداف مناطق مدنية، مشددا على أن الجيش يقصف فقط الأهداف العسكرية والعربات المسلحة وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر. في الرياضة، بعد طول انتظار توج نادي أرسنال أخيرا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى إذن منذ أكثر من عقدين. ودع فعني
3: تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه وبعد 22 سنة من اللقب الأخير عام 2004 أيام المدرب الفرنسي الشهير أرسن فينجر. التتويج هذا عاد إلى النادي اللندني بعد تعثر خصمه مانشستر سيتي الذي سقط أمس في فخ التعادل أمام فريق بورنموث. كان عليه أن يفوز على هذا الفريق كي يحتفظ بحظوظه بالمنافسة على اللقب بانتظار الجولة الأخيرة من الدوري يوم الأحد المقبل. غير أن لاعبي مانشستر سيتي عانوا بدنيا بعد المباراة القوية التي خاضوها يوم السبت الماضي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، فازوا حينها باللقب محققين ثنائية الكأس، كأس الاتحاد وكأس الرابطة، وكانوا يحلمون بالثلاثية، غير أن ذلك لم يحصل.
0: أرسنال يحلم أيضا ببطولة أخرى هي الأغلى أوروبيا، دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. هذه البطولة تغيب تماما عن خزائن النادي اللندني الذي سيواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الفائز بها في الموسم الماضي في نهائي إذن دوري أبطال أوروبا يوم 30 من شهر مايو الجاري. من الرياضة إلى الثقافة،
4: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مدينة كان.
0: تتواصل إذن عروض المسابقة الرسمية في المهرجان وسط ترقب متزايد لمعرفة الفيلم الذي سيتمكن من قلب موازين المنافسة في أيام المهرجان الأخيرة ويحظى بالسعفة الذهبية.
5: لم يتمكن أي فيلم من أفلام المسابقة الرسمية حتى الآن أن يفرض نفسه كمرشح واضح للسعفة الذهبية. فيلم عيد الميلاد المر للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار جاء أنيقا ومتماسكا بصريا، لكنه بدأ أقل جرأة وتميزا مقارنة بعالم ألمودوفار السينمائي المعروف بحساسيته الخاصة وأسلوبه المتفرد. أما فيلم مينوتور للمخرج الروسي أندري فياجنتسيف فقد فاجأ الجمهور بمعالجة ذكية لقصة خيانة زوجية على خلفية خطاب سياسي غير مباشر مناهض للحرب في أوكرانيا، غير أنه لم يكن كافيا من حيث الجمالية ومن حيث المعالجة كي يتصدر سباق السعفة الذهبية. وربما هذه الأخيرة ستكون من نصيب واحد من الأفلام الستة التي لم تعرض بعد، ومنها عرضا هذا المساء فيلم الخلاص للفرنسية إيمانويل ماغ وفيلم الرجل الذي أحب للأمريكي أيرا ساكس. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
0: النشرة تأت وكان فيها: بعد أيام من استقباله لترامب، شي يستقبل بوتين وسط إشادة من الزعيمين بالعلاقات بين بلديهما. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة قد تضرب إيران مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون بضعة أيام، وطهران ترد بالتوحد بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لأي هجوم. ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية، إنها الآن 6:15 بتوقيت العاصمة الفرنسية.
6: Good afternoon. First to Sydney, traffic in Bondi. A truck breakdown has closed Bondi Road eastbound at Denham Street, with westbound delays also heavy. And in Cecil Hills, emergency roadworks following an earlier crash on Elizabeth Drive at Walgrove Road. The right lane's closed each way. Also in Melbourne, there is debris on the Ring Road Greensborough-bound exit to the Deer Park bypass in the left emergency lane, and a crash in West Footscray on Geelong Road inbound at Geelong Street. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card, only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: نشكرنا ببلش مع الفنان ناصر السعدي. انتو برفقة إذاعة 2ME، نهاركم سعيد.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها إنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: وجه الكومر

Australia. 2ME Australia.

0: جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا. مرحبا لك المستمعين الكرام، أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. وصلنا سوا ليوم الأربعاء اليوم 20 من شهر ماي أيار تقصنا بسدني. اليوم بتوصل درجات الحرارة لعشرين 17 على صعيد ملبن برعاية شركة عشتار. حالة الطقس عم تتقدم لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقوان على 95 Way Street فيفيلد. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل مع لغاية الساعة 8 المساء. رح نكون مع المستجدات الإخبارية المحلية وآخرة، كمان رح نتعرف على جديد الإصدارات الموسيقية عبر أسير راديو 2ME. رح نكون مع معلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا مع الأكيد الأغاني والمنوعات الموسيقية الغير شكل يلي ما بتستمعوا لها إلا بس تكونوا متابعين إذاعتكم الأقوى 2ME. رح نتوجه من جديد الإصدارات الموسيقية وجولتنا الغنائية الأولى لفاصل استراحة. أنتوا بيرفق إذاعة 2ME، نهاركم سعيد.
1: يا عم امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة ثلاث ارباع ساعة.
2: عجد هالقد؟
1: ايه فات على الخط انت ما قدر انت. اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوة 2ME.
2: يا الله شو حلو.
1: الله يسعدني صباحك شو بتقول.

0: نتوجه إلى غرفة الأخبار نتعرف على موجز إخباري عبر أثير راديو 2ME.
1: Sarah Amir with the top stories. Health officials across the country are working to control Australia's largest diphtheria outbreak on record. Diphtheria is a contagious bacterial infection that's preventable through vaccination. More than 220 cases have been recorded across the country so far this year, with the vast majority in the Northern Territory and Western Australia. Authorities say crowded living conditions and low immunisation rates in remote communities are fueling the outbreak. Prime Minister Anthony Albanese says right-wing politicians and their allies are deliberately trying to spook Australians over Labor's changes to the capital gains tax system. From July 2027, the CGT discount will be replaced by a new one based on inflation, with real gains taxed at a minimum of 30%. Today, 40 startup business owners released an open letter criticising the move as an aspiration ambush. And another group of Australian women with links to ISIS are reportedly trying to make their way back to the country from Syria. The federal opposition is again calling on the government to block their return. The PM says the government is not assisting them. It follows the recent return of 4 women and 9 children from Syria. 3 women in that cohort were arrested upon their arrival. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: الخامسة والنصف في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
3: موجز لآخر وأهم الأخبار معك لميس زين الدين.
4: أهلا بكم مستمعينا. وسط تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تواجه ضربة جديدة للجمهورية الإسلامية، في حين هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة إذا مضى ترامب في ذلك. وحدد ترامب مهلة تقتصر على بضعة أيام قبل استئناف الضربات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. في الموازاة، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن المحادثات مع طهران تحرز تقدما جيدا، لكن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وأكد فانس أن إيران لا تستطيع امتلاك سلاح نووي. قالت الإمارات إن 6 طائرات مسيرة أطلقت عليها من العراق خلال الساعات 48 الماضية. وزارة الدفاع الإماراتية أكدت أنها اعترضت جميع الطائرات المسيرة باستثناء واحدة، مشيرة إلى أن 3 طائرات استهدفت محطة براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة طاقة نووية تجارية في العالم العربي. هذا ودنا مجلس الأمن الدولي الهجوم على المحطة الإماراتية، كما انضمت روسيا التي غالبا ما تدافع عن إيران إلى الأعضاء الآخرين المؤيدين لقرار الإدانة في المجلس. في الأثناء، أكدت قطر أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تحتاج إلى مزيد من الوقت كي تفضي إلى نتيجة. إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة مقتل 19 شخصا وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد. وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنذر لمرتين سكان 11 قرية تقع شمال نهر الليطاني، إضافة إلى بلدة في منطقة البقاع الغربي، متهما حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. من جهته، حزب الله أعلن تنفيذ هجمات عدة ضد القوات الإسرائيلية في بلدات حدودية في الجنوب، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره في قتال في جنوب لبنان. في إسرائيل، أعلن وزير المالية اليمين المتطرف بتسليل سموتريتش أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه، متهما السلطة الفلسطينية بالدفع نحو هذه الخطوة. إلى ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية نقل 430 ناشطا من أسطول الصمود الجديد المتجه إلى غزة إلى سفن إسرائيلية. في أوكرانيا، قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 20 آخرين بهجومين روسيين، أحدهما بصاروخ والآخر بمسيرات استهدفا منطقتين شمال أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. نهاية الموجز.
2: شكرا.
5: first to Sydney, the M4 tunnel has been closed eastbound due to a car fire just past Wattle Street in Ashfield. There's heavy congestion on the M4 eastbound through Homebush on the approach. And in Bondi, truck breakdowns closed Bondi Road eastbound at Denham Street. Meanwhile, in Melbourne, there is gravel on the Ring Road, Greensboro bound to exit the Deer Park bypass, and emergency works on the Westgate Freeway outbound before Montague Street in the second right-hand lane. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model, only available participating dealers at T&Cs at mahindra.com.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: العودي لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. انتو برفتي دعت 2ME. طقسنا لليوم يوم الأربعاء 20 من شهر ماي أيار بسدني. بتوصل درجات الحرارة اليوم لعشرين 17 على صعيد ملبن. إذا لا تريد الحصول على الجنسية الأسترالية فهناك ثمن ستدفع في أستراليا. يقول زعيم حزب الأحرار الأسترالي أن المهاجرين سيدفعون ثمن اتخاذ قرار عدم الحصول على الجنسية الأسترالية ومنها خسارة بعض الأمور في أستراليا. زعيم الأحرار قال الحصول على الجنسية الأسترالية أمر شخصي لكل إنسان، ولكن إذا كنت لا تريد أن تصبح مواطنا أستراليا تحصل على الجنسية الأسترالية فهناك ثمن ستدفع مقابل ذلك. الثمن ببساطة خسارة دفعات السينتلينك وبعض المنافع الأخرى مثل حكاية الـ NDIS. الجنسية الأسترالية يجب أن يكون لها معنى، فنحن نعيش في إحدى أعظم الدول بالعالم وهي أستراليا. هيدا من عند زعيم حزب الأحرار الأسترالي. تحياتي المسائية لكم. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM من أخبارنا المحلية الأسترالية ومن أغانينا الرائعة جدا. وتعرفنا على جديد الإصدارات الموسيقية عبر أثير راديو 2ME. نتوجه إلى فاصل استراحة. Bonsoir.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: أكيد على 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. مرحبا لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. بنسمع الفنان وسيم أمير هون راديو 2ME.

0: the summer magic with the summer music on 2ME.
1: Cha cha cha.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
5: حسناً سأذهب.
6: أسرع، ماذا تفعل؟
7: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
8: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
9: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
10: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. حان موعدنا تنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4.
0: 2ME listeners have their say.
11: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love.
12: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
13: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
14: أكثر من 30 سنة
13: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 975-7726. عشتار
15: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
16: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
17: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
18: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
17: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
19: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
0: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: ترقب لما ستحمله المفاوضات.
1: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات جلادس الخوري أنطونيوس، بيير البيع وجورج عبد النور.

0: عناوين لبانوراما.
1: إقرار اقتراح قانون العفو وبر يدعو إلى جلسة عامة. الكتائب: حملة حزب الله على العملية التفاوضية تهدف لإبقاء لبنان في قبضة إيران. لبنان يطلق برنامجا بقيمة 32 مليون يورو للمناطق المتضررة. ترامب: الإيرانيون سيستخدمون النووي إذا حصلوا عليه.
0: وتتابعون في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: المشهد الميداني يبقى مفتوحا على التصعيد رغم سريان الهدنة بعدما لم تتمكن الاتصالات مع الجانب الأمريكي من الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، فقد تواصلت الغارات والاستهدافات والإنذارات فيما لم تهدأ المسيرات عن التحليق.
0: البداية من ساحة النجمة ومن اقتراح قانون العفو الذي أقر بعد جلسات ماراثونية في اللجان المشتركة. مروان الأدوم:
2: مشروع قانون العفو العام أصبح بحكم نافذ بعدما تم الاتفاق عليه في اللجان النيابية المشتركة اليوم في ساحة النجمة، وأبرز ما جاء فيه 28 سنة سجنية للمحكوم إعدام و17 سنة سجنية للمحكوم مؤبد، وهذا القانون لا يشمل الجرائم المالية، أما جرائم ذات الطابع الشخصي يفترض أن يستحصل الجاني على إسقاط حق من أهل الضحية ليستفيد من العفو. القانون الذي شمل المبعدين قسرا إلى إسرائيل والإسلاميين وتجار المخدرات أخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع والجيش ووزارة الداخلية ووزارة العدل، كما أكد نائب رئيس مجلس النواب ياس أبو صعب.
3: الكل كان عم بيحاول أنه بده يوصل لمكان معين ولنتيجة، كل واحد حقه يشد مثل ما بده، بس نحن كنا أخذين بعين الاعتبار ملاحظات المؤسسة العسكرية، ملاحظات وزارة العدل، ملاحظات وزارة الداخلية، كله هذا كنا ناخده بعين الاعتبار. صحيح انه ما كنا قادرين نلبي كل المطالب تبع الوزارات، لانه اخر شيء القانون لا يطلع، ويمكن في كتير منا كان لو ما الوضع الانساني والوضع اللي هو القضاء وصل له لازم يتلاقى حل جذري للمحاكمات وعدم توقيف العالم بدون اي سبب.
2: النائب ميشيل معوض اكد ان ما تم الاتفاق عليه اليوم هو نتاج الغطاء الذي اعطاه رئيس الجمهورية للحفاظ على الجيش والمؤسسات الدستورية على حد سواء.
4: أنا أصريت مثل ما كنت عم صر من الأول.

0: في سجال. نتمنى عليك ترعى حوار بين كتل نيابية وازنة وبين وزير الدفاع تتوضع سقف للتفاوض كان الأساس للوصول إلى قانون عفو.
1: جلسة عامة يوم الخميس المقبل سيتم إقرار قانون العفو خلالها، على أن يصدر بعدد خاص في الجريدة الرسمية ليسلك طريقه إلى التنفيذ. من ساحة النجمة مروان قدوم، صوت لبنان.
2: وبعد ظهر اليوم ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين اجتماعا لهيئة مكتب المجلس نائب رئيس المجلس الياس بوصاب، وبعد اجتماع الهيئة قال إن الرئيس بري طلب استكمال جدول أعمال الجلسة السابقة في جلسة الخميس التي لن ترفع إلا حتى الانتهاء من كل الاقتراحات القوانين ومن ضمنها العفو العام.
3: الجلسة ما رح تنرفع إلا ما نخلص جدول الأعمال. مطرح ما بيكون قانون العفو رح بيضلوا النواب على الأكيد قاعدين بالمجلس لحتى نوصله ونقره. هيدا القانون اللي بعدنا لهلأ عم نحط اللمسات الأخيرة على التقرير اللي لازم يطلع، لأنه خلصت الجلسة مثل ما بتعرفوا الساعة 2:00 وشوي، أخذ 9 جلسات ونقاش مستفيض وجلسات خاصة وجلسات معلنة وجلسات غير معلنة.
4: وكان رئيس المجلس قد دعا إلى جلسة عامة قبل وبعد ظهر يوم الخميس المقبل.
2: هذا ونفذ أهالي الموقوفين الإسلاميين في أحداث عبر اعتصاما قبل قليل عند جسر الأول شمال الصيدة احتجاجا على صيغة قانون العفو العام.
4: في المواقف دعا المكتب السياسي الكتائبي الذي اجتمع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل إلى أوسع دعم وطني لمسار التفاوض الجاري في واشنطن، والذي قررت الدولة الانخراط فيه تثبيتا لوقف إطلاق النار وتأمينا للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإنهاء حالة الحرب والإفراج عن الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم. ويعتبر أن الحملة التي يشنها حزب الله على رئيس الجمهورية وعلى العملية التفاوضية ليس سوى دليل إضافي على تمسكه بإبقاء لبنان واللبنانيين ورقة في يد إيران. ورأى المكتب السياسي أن إزالة الخيام من الواجهة البحرية لبيروت تشكل خطوة ضرورية على طريق معالجة هذا الملف الذي تحول إلى عنصر ضغط أمني على العاصمة وأهلها.
2: ومن مجلس النواب رفع حزب الله مجددا من نبرة مواجهته لخيارات الدولة مصاعدا ضد الإعفاء عن المبعدين، فقد أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن هناك عملاء من المبعدين يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي ولن نقبل بعودتهم وبالإعفاء عنهم، ورأى أن أي اتفاقات أو ترتيبات أمنية تتفق عليها السلطة مع العدو على حساب سيادة الوطن لن تكون لها مفاعيل على الأرض. ولفت إلى أن حزب الله كلفه التشاور مع بعبدة وأن لا قطيعة مع رئيس الجمهورية، ودعا الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر.
5: العداء للكيان الصهيوني هو ميثاق وطني بين اللبنانيين، كرسه اتفاق الطائف والقوانين اللبنانية، وتتمسك غالبية الشعب اللبناني بها بهذه الثابتة من خلال رفض الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني أو بالتطبيع أو بما يسمى السلام. ومن يروج للمس بهذه الثابتة الوطنية هي أقلية، صوتها العالي مدفوع الأجر وعند نبرة عالية. وهذا الرفض الوطني لا يقتصر على الطائفة الإسلامية الشيعية، بل يشمل أغلبية الشعب. نحن أمام تحديات خطيرة وما يزيد منها، وينذر بتداعياتها على سلمنا الأهلي ووحدتنا الداخلية سلوك بعض جهات السلطة.
2: وعقد النواب عماد الحوت، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، بلال الحشيمي، ونبيل بدر، ومحمد سليمان مؤتمرا صحفيا حول قانون العفو. الحوت قال باسم النواب: نحن نعمل على إجراء استثنائي يقضي بطي صفحة الماضي والقيام بمصالحة مجتمعية تحقق أكبر قدر ممكن من العدالة. وأضاف أنه بعد جلسات ماراثونية وعدد من الجلسات اللجان تمكننا من إقرار اقتراح القانون.
4: ميدانيا أقامت قوات إسرائيلية حاجزا عند مفترق الماري واعتقلت 3 لبنانيين، ومن ثم تم الإفراج عنهم. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق فرجال النبطي ما أدى إلى سقوط قتيل، وقتل شخص باستهداف دراجة في فرون، كما قتل 4 أشخاص في غارة على كفر صير وسقط جرحى في حروف. وسجلت سلسلة غارات على دبين ومعركة والشهبي وفرون ومجد السلم ومليغ ومرتفعات الريحان وكفرة والملكية. هذا وقصفت المدفعية الإسرائيلية دبين وبيت حون.
2: وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع الحصيلة التراكمية منذ بدء الحرب إلى 3200 إلى 3042 قتيلا.
4: وإلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 25 مخزنا لأسلحة ومنصات إطلاق تابعة لميليشيا حزب الله المحظورة.

0: من السراي أطلقت الحكومة والاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية برنامجا بقيمة 32 مليون يورو يهدف إلى دعم المناطق المتضررة من النزاع في جنوب لبنان والبقاع. حفل الإطلاق جرى في حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والمدير العام بالإنابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية وسفيرة الاتحاد الأوروبي والسفير الفرنسي.
1: أعلنت وزارة الخارجية أنها تتابع ببالغ الاستغراب والاستنكار ما نشرته صحيفة الأخبار من مزاعم مختلقة نسبت زورا إلى وزير الخارجية في خلال لقائه أمين سر دولة الفاتيكان، وأكدت أن ما ورد في المقال المذكور عار عن الصحة.
0: وزير الاقتصاد يفتتح محطة للطاقة الشمسية في معرض رشيد كرامي الدولي، والتفاصيل مع روع الرفاعي.
2: افتتح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط محطة الطاقة الشمسية في معرض رشيد كرامي الدولي الممولة بدعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وذلك بحضور نواب وحشد كبير من الفعاليات الشمالية. مدير المعرض الدكتور هاني الشعراني أشار في كلمته إلى المطبات التي اعترضته في بداية تسلمه مهامه.
3: واجهنا كما ترون أمامكم سلسلة من الصعوبات المتشابكة والمتداخلة، كان الأمر أشبه بالدمروسية، فكلما أزلنا دمية وجدنا بداخلها دمية أخرى، وبالتالي كلما تجاوزنا مشكلة ظهرت أمامنا مشكلة أخرى أكثر.
2: من جهته رئيس الغرفة توفيق دبوسي لفت إلى أن المعرض كان مركزا للجيش السوري.
4: اللبنانيين بمقدمتهم الحكومة اللبنانية آمنوا بلبنان من طرابلس، أطلقوا المشاريع، وبمقدمتهم معرض رشيد كرامة الدولي اللي نحن موجودين فيه، يلي صاروا 60 سنة فترات طويلة كان هون معسكر مثل ما بنعرف جميعا. كانت هالمنطقة هي يلي مفروض تكون محورية على مستوى الاستثمارات الذكية، ويلي صبغت المنطقة كلها كانت منطقة فيها عسكر الجيش السوري.
2: الوزير البساط أكد في مستهل كلمته أنه ابن صيدا لكن طرابلسي الهوى، مشيرا إلى أن مبادرة الطاقة الشمسية من شأنها التخفيف من الأعباء عن كاهل المعرض.
5: محطة الطاقة الشمسية Green Pulse تمثل خطوة عملية نحو تحسين البنية التحتية للطاقة في طرابلس. أبدأ بتسليط الضوء على إنجاز المعرض كونها برهان صافي على سلوكنا المسار الصحيح. فالأرقام تتحدث عن نفسها. صدر المعرض أكثر من 120 ألف زائر خلال الفترة الأخيرة. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل هو دليل قاطع على عودة الحركة الاقتصادية إلى هذا المرفق الحيوي رغم الأيام الصعبة التي يواجهها بلده. كما تم تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية مغطية مختلف القطاعات من ترميم وتأهيل عدد كبير من المباني وغيرها.
2: وفي الختام قلد الدكتور الشعراني الوزير البساط مجسما للمعرض قبل أن يتم افتتاح محطة الطاقة الشمسية رسميا. من طرابلس روع رفاعي، صوت لبنان.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يشك في أن الإيرانيين سوف يستخدمون سلاح نووي إذا حصلوا عليه، وسيهاجمون دول الجوار أيضا. وأضاف ترامب: كنت جاهزا ومستعدا للهجوم على إيران وعلى بعد ساعة من القرار لولا أن السعودية وقطر والإمارات أكدوا وجود أنباء جيدة عن المفاوضات مع إيران. وأكد ترامب أن طهران تستخدم مضيق هرمز كسلاح اقتصادي.
1: المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اعتبر أن أحد الإنجازات التي حققها الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة هي صعود إيران إلى مستوى وقوة كبرى ومؤثرة.
0: هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تسير مع الدبلوماسية على الرغم من شكوكها بالإدارة الأمريكية. والمتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي توعد من جهته بالرد على أي عدوان ضد إيران.
1: وزارة الصحة السورية أعلنت عن سقوط قتيل و12 جريح في انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في دمشق.
0: وإلى الأحوال الجوية.
1: الجو غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم ابتداء بعد الظهر، فيتحول الجو إلى غائم وتصبح الأجواء مهيئة لهطول أمطار متفرقة.

0: afternoon. First to Sydney, the M4 tunnel is being closed eastbound due to a car fire just past Wattle Street in Ashfield. Look at taking Parramatta Road instead. And the truck breakdown in Bondi has closed Bondi Road eastbound at Denham Street. Meanwhile, in Melbourne, there is debris on the Ring Road, green spurbound exit to the D Park bypass in the left emergency lane, and a collision in Glen Waverley on High Street Road at Westlands Road. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار درايف شاين بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء اليوم 20 من شهر ماي أيار. بدي أقول هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادن لهالتاريخ هيدا 20 من شهر 5 اليوم. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 17 على صعيد ملبن. برعاية شركة عشتار حالة الطقس عم تتقدم لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا وعندنا خدمات أخرى متوفرة. فيكن تلاقوهن على 95 West Street Fairfield. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. من وين هالأغنية رح نسمعها سوا للفنان فارس كرم. مرحبا.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية يلي لازم نذكرها هي إنه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم إعلان قداستها ب 16 أيار سنة 1920 وبالعالم بيحتفلوا بعيدة كل سنة ب 30 أيار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 عبر أثير راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755-7726. عشتار.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Sarah Amir with the top stories. Health officials across the country are working to control Australia's largest diphtheria outbreak on record. Diphtheria is a contagious bacterial infection that's preventable through vaccination. More than 220 cases have been recorded across the country so far this year, with the vast majority in the Northern Territory and Western Australia. Authorities say crowded living conditions and low immunisation rates in remote communities are fuelling the outbreak. Prime Minister Anthony Albanese says right-wing politicians and their allies are deliberately trying to spook Australians over Labor's changes to the capital gains tax system. From July 2027, the CGT discount will be replaced by a new one based on inflation, with real gains taxed at a minimum of 30%. Today, 40 startup business owners released an open letter criticising the move as an aspiration ambush. And another group of Australian women with links to ISIS are reportedly trying to make their way back to the country from Syria. The federal opposition is again calling on the government to block their return. The PM says the government is not assisting them. It follows the recent return of 4 women and 9 children from Syria. 3 women in that cohort were arrested upon their arrival. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: فقرتنا الإخبارية الصباحية، أهلا بكم مشاهدينا، نستهلها بالعناوين. انطلاق القمة الثنائية في بكين بين فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بين في قصر الشعب بعد استقبال رسمي حظي به الرئيس الروسي، وملفات عديدة ستطرح على الطاولة للنقاش على رأسها التطورات في إيران وإمدادات الطاقة. ترامب يمنح إيران مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق قبل استئناف الحرب، ويؤكد أن الإيرانيين يريدون إبرام الصفقة. ومجلس الشيوخ الأمريكي يدعم قرارا يحد من صلاحية ترامب في حرب إيران، وطهران تهدد بفتح جبهات جديدة في حال استئناف القتال. استمرار التصعيد في لبنان رغم تمديد الهدنة وسقوط 19 قتيلا في غارات إسرائيلية في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي ينذر سكان القرى والبلدات بإخلائها فورا قبل توجيه الضربات. إخباريا نتابع مشاهدينا بالرصد والتحليل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين والدور الصيني الروسي الموحد لبلورة موقف بشأن الحرب في إيران، مع ضيفنا من بكين ومحللة الشؤون الدولية رمضان عويطية. كما نحاول أيضا في فقرتنا أن نفهم مع ضيفنا من عمان المخاوف المتزايدة من اتساع رقعة إيبولا وفي أخبار الرياضة نقف عند احتفالات أنصار أرسنال في أعقاب تتويج فريقهم بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاما، دون أن ننسى أخبار الاقتصاد وجولة عبر الصحف. ابقوا معنا.

0: نستهل نشرتنا من بكين التي انطلقت فيها قمة ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بين بعد استقبال رسمي حظي به بوتين في سياق الزيارة 25 التي يقوم بها إلى الصين تترجم متانة العلاقات بين البلدين. عدة ملفات ساخنة مطروحة على الطاولة للنقاش لا سيما في المجال الاقتصادي والسياسي والتعاون الاستراتيجي، ومن المنتظر أن يتم التوقيع على 40 اتفاقية. على رأس هذه الملفات ستتم مناقشة ملف إيران، خاصة وأن الخارجية الروسية أبدت استعدادها للمساعدة في تقريب الرؤى ودفع المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي مستهل الزيارة صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العلاقات الصينية الروسية بلغت مستويات هامة أقوى وأهم أكثر من أي وقت مضى، محذرا من أن العالم يجب أن يكون متعدد الأقطاب لضمان الاستقرار العالمي. من جهته أكد الرئيس الصيني عن العلاقات بين موسكو وبكين التي تبقى متينة وراسخة.
1: لقد بلغت علاقتنا اليوم مستوى غير مسبوق لتصبح نموذجا للشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي. حتى في ظل الظروف الخارجية غير المواتية يظهر تعاوننا سواء على الصعيدين السياسي والاقتصادي أو غيره زخما قويا وإيجابيا. في ظل الأزمة في الشرق الأوسط تحافظ روسيا على دورها كمورد موثوق للموارد، بينما تظل الصين مستهلكا مسؤولا لتلك الموارد. أحافظ على تواصل وثيق مع الرئيس بوتين ونعمل معا على قيادة شراكة استراتيجية شاملة وتعاونية بين الصين وروسيا في العصر الجديد لضمان استمرار تعميقها وتحقيق ثمارها، ونسعى جاهدين لترسيخ علاقات الصداقة، وقد أسسنا نموذجا جديدا للعلاقات بين الدول الكبرى قائما على الاحترام المتبادل والإنصاف، مما يسهم في تعزيز الاستقرار في عالم يعج بالاضطرابات.
0: للمتابعة ينضم إلينا ضيفي من بكين الصحفي نادر رونغ هوا. أهلا بك على قناة فرانس 24. بداية، ضعنا في رمزية هذه الزيارة أيام فقط بعد زيارة ترامب إلى الصين.
2: نعم، أهلا ومرحبا بكم. وهذه الزيارة أيضا تأتي من ضمن الزيارة السنوية التي تقوم بها الرئيس الروسي إلى الصين، وكذلك هي أيضا تبرز العمق أو متانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا. هناك سيكون هناك المزيد من التطور من بعد هذه القمة، وكذلك زيادة الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز تعميق التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي، وكذلك التنسيق الاستراتيجي في الملفات الدولية والإقليمية.
0: طيب، زيارة بوتين ستتوج بتوقيع العديد من الاتفاقيات، حدثنا عن أبرز مجالاتها.
2: أولا في مجال الطاقة، الصين توسع الاستيراد الغاز والغاز الطبيعي والنفط من روسيا، وكذلك حول البنية التحتية، مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الصين داخل روسيا، وكذلك زيادة الاستثمارات المتبادلة، وكذلك التبادل بين الثقافي والتعليمي. وهناك أيضا هذا العام أيضا يصادف العام التعليم الصيني الروسي، وكذلك التنسيق الاستراتيجي داخل المجلس الأمن الدولي وكذلك منظمات دولية أخرى.
0: أشكر ضيفي من بكين على كل هذه الإحاطة. إذن نواصل في تغطية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الزميلة رمطان عويطية. أهلا بك رمطان. إذن بوتين وصل إلى بكين، ما اللافت في مراسم الاستقبال؟
3: اللافت بأنه وصل في ساعة متأخرة في حدود الساعة 11:15 ليلا، وقد حظي بالاستقبال في المطار، استقبال بالتلويح بالأعلام، وكأننا أمام مشهد محاك تماما للاستقبال الذي حظي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويمكننا أن نتساءل عن سبب ذهاب بوتين إلى الصين ليلا، وهو والمسافة بين الصين وبين روسيا ليست بعيدة. بعيدة مثل المسافة بين الولايات المتحدة والصين، وكأننا شهدنا أمس توليفة تحاكي بالضبط الصورة أو المشهد الذي رأيناه قبل أسبوع عندما تم استقبال إذن دونالد ترامب في الصين، وفي ذلك رسائل بصرية حقيقة تؤكد على أهمية بوتين كقائد من الصف الأول، رغم اختلاف العلاقة حقيقة بين روسيا وبين الصين مقارنة بالعلاقة بين الصين وبين الولايات المتحدة. الصين باتت رئة روسيا الاقتصادية مقارنة، والصينيون يستفيدون من الحرب في أوكرانيا للحصول على امتيازات اقتصادية وأسعار أقل من أسعار السوق، بينما تظل الولايات المتحدة المنافس الأول لبكين وتربطها بها علاقات ندية، وهو ليس الأمر بالنسبة للعلاقة بين الصين وبين روسيا.
0: طيب رمضان، ماذا نعرف عن البيان المشترك المقرر إعلانه في خضم هذه الزيارة؟
3: تحدث عن ذلك، كان هناك حديث أو تصريحات لمستشار الرئيس الروسي قبل الذهاب إلى بكين. بوتين وشي جين بينغ يناقشان حزمة من القضايا في طليعتها الاتفاق على إصدار بيان مشترك وملف توجيهي تكون من 47 صفحة يتضمن التأكيد على تعزيز الشراكة الشاملة، التفاعل الاستراتيجي خاصة فيما يتعلق بتنسيق المواقف حيال الأزمات الدولية ومنها الحرب في الشرق الأوسط، والإعلان عن نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، وهذه النقطة هامة، وإرساء نمط جديد إن صح التعبير في العلاقات الدولية. وذلك أيضا للإشارة، هناك حزمة من القضايا الاقتصادية التي سيتم مناقشتها اليوم، في قلبها إذا مشروع أنبوب فورس سيبيريا 2 لتأمين إمدادات الطاقة، تعزيزا لأنبوب سيبيريا الأول الذي زود الصين خلال العام الجاري بأكثر من 30 مليار متر مكعب من الطاقة، وهو مشروع محوري بالنسبة للروس، كما يوقع الطرفان اليوم على 40 اتفاقية اقتصادية في مجالات عدة، ومنها الاستثمار في خطوط سكك الحديد الروسية.
0: وبالتزامن مع الزيارة وعلى مسرح أوكرانيا برزت معطيات جديدة عن الدور الصيني، ما هي مرمتان؟
3: بالفعل على عكس الموقف الرسمي الصيني الذي ينأى بالنفس عن الدخول مباشرة في الحروب ومنها الحرب في أوكرانيا، أشار تقرير لوكالة رويترز أن الصين دربت على أراضيها زهاء ماتي عسكري روسي في مجالات التعامل مع المسيرات والهجمات الإلكترونية والطيران والمدفعية الثقيلة بموجب اتفاق صيني روسي وقع في تموز يوليو من العام 2025، بالإضافة إلى تزويد الصين لروسيا بمعادلات.
4: Good afternoon. First to Sydney. The M4 tunnel has now reopened eastbound following an earlier car fire just past Wattle Street in Ashfield. Meanwhile in Windsor, a burst water main has closed George Street both ways at Baker Street. In Melbourne, emergency works on the Westgate Freeway outbound before Montague Street has the second right lane closed. And in Mulgrave, there's been a collision on Police Road eastbound after Springvale Road blocking the left lane. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card, only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
5: بنسجل جهير الأخبار، العودة لعنكم مستمعينا، تنكمل سوا مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على 1638 AM to ME أستراليا. بذكر بأحوال طقسنا لليوم، يوم الأربعاء 24 من شهر ماي أيار. بسدني بتوصل درجات الحرارة اليوم لـ 20 17 على الصعيد ملبن. أنتوا برفقة إذاعة 2ME، مرحبا.

تحياتي لمتابعه مشوارنا مشوار الدرافت تايم بروجرام. تحياتي المسائيه لكل الموجودين معنا على الموجه 1638 اي ام. فريق الاسعاف تذهب لنقل المريض الى المستشفى ولكن يتم اكتشاف انه غير مرحب به بالمستشفى عند الوصول. مستشفيات ملبن. تقارير صحفيه تقول انه بعض المستشفيات في ملبن لديها قوائم حظر سريه لبعض المرضى الذين تصرفوا بعدوانية في السابق، وهؤلاء المرضى غير مرحب بهم بالمستشفى إلا في حالات الطوارئ التي يكون فيها خطر على حياتهم. ولكن فريق الإسعاف المسعفون لا يتم إبلاغهم بذلك، فيذهبون إلى منزل المريض وينقلونه إلى أقرب مستشفى، وعند الوصول إلى المستشفى يتم إخبارهم بأن المريض غير مرحب به من قبل إدارة المشفى، فيتم نقل المريض إلى مستشفى أخرى باستثناء حالات الطوارئ التي يجب على المستشفى استقبالها. تحياتي لكم انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM من أخبارنا المحلية الأسترالية ومن عند الفنانة نانسي عجرم. من روح إلى فاصل استراحة.

0: أستراليا.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: This is 2ME Australia.
4: نتابع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على موجة 1638 AM جولة غنائية كتير حلوة عبر أثير راديو 2ME. رح نسمع سوا ونبلش مع الفنان

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من وفيكم فيها عبر أثير راديو 2ME. مساءً. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MME music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Get the news first from 2ME.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: ترقب لما ستحمله المفاوضات.
1: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، بيير البيع وجورج عبد النور.

0: عناوين لبانوراما.
1: إقرار اقتراح قانون العفو وبر يدعو إلى جلسة عامة. الكتائب: حملة حزب الله على العملية التفاوضية تهدف لإبقاء لبنان في قبضة إيران. لبنان يطلق برنامجا بقيمة 32 مليون أورو للمناطق المتضررة. ترامب: الإيرانيون سيستخدمون النووي إذا حصلوا عليه.
0: وتتابعونا في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: المشهد الميداني يبقى مفتوحا على التصعيد رغم سريان الهدنة بعدما لم تتمكن الاتصالات مع الجانب الأمريكي من الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، فقد تواصلت الغارات والاستهدافات والإنذارات فيما لم تهدأ المسيرات عن التحليق.
0: البداية من ساحة النجمة ومن اقتراح قانون العفو الذي أقر بعد جلسات ماراثونية في اللجان المشتركة. مروان القدوم:
2: مشروع قانون العفو العام أصبح بحكم نافذ بعدما تم الاتفاق عليه في اللجان النيابية المشتركة اليوم في ساحة النجمة، وأبرز ما جاء فيه 28 سنة سجنية للمحكوم إعدام و17 سنة سجنية للمحكوم مؤبد. وهذا القانون لا يشمل الجرائم المالية، أما جرائم ذات الطابع الشخصي يفترض أن يستحصل الجاني على إسقاط حق من أهل الضحية ليستفيد من العفو. القانون الذي شمل المبعدين قسرا إلى إسرائيل والإسلاميين وتجار المخدرات أخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع والجيش ووزارة الداخلية ووزارة العدل، كما أكد نائب رئيس مجلس النواب لياس أبو صعب.
3: الكل كان عم بيحاول أنه بده يوصل لمكان معين ولنتيجة، كل واحد حقه يشد مثل ما بده، بس نحن كنا أخذين بعين الاعتبار ملاحظات المؤسسة العسكرية، ملاحظات وزارة العدل، ملاحظات وزارة الداخلية، كله هذا كنا ناخده بعين الاعتبار. صحيح انه ما كنا قادرين نلبي كل المطالب تبع الوزارات، لانه اخر شيء القانون لا يطلع، ويمكن في كتير منا كان لو ما الوضع الانساني والوضع اللي هو القضاء وصله،
4: لازم يتلاقى حل جذري للمحاكمات وعدم توقيف

0: بسيطه،
1: انه هذا الموضوع طلع من واقع التشريع وعم بيؤدي لصدام. نحن بنرفض دفاعا عن المؤسسة العسكرية ودفاعا عن السلم الأهلي بالبلد ودفاعا عن المظلومين اللي لازم يطلعوا بقانون العفو. نحن بنرفض أنه يصير في سجال. نتمنى عليك ترعى حوار بين كتل نيابية وازنة وبين وزير الدفاع تتوضع سقف للتفاوض كان الأساس للوصول إلى قانون عفو.
2: جلسة عامة يوم الخميس المقبل سيتم إقرار قانون العفو خلالها على أن يصدر بعدد خاص في الجريدة الرسمية ليسلك طريقه إلى التنفيذ. من ساحة النجمة مروان قدوم، صوت لبنان.
3: وبعد ظهر اليوم ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين اجتماعا لهيئة مكتب المجلس نائب رئيس المجلس الياس بوصاب. وبعد اجتماع الهيئة قال إن الرئيس بري طلب استكمال جدول أعمال الجلسة السابقة في جلسة الخميس التي لن ترفع إلا حتى الانتهاء من كل الاقتراحات القوانين ومن ضمنها العفو العام.
4: الجلسة ما راح تنرفع إلا ما نخلص جدول الأعمال. مطرح ما بيكون قانون العفو راح بيضلوا النواب على الأكيد قاعدين بالمجلس لحتى نوصله ونقره. هذا القانون اللي بعدنا لهلأ عم نحط اللمسات الأخيرة على التقرير اللي لازم يطلع، لأنه خلصت الجلسة مثل ما بتعرفوا الساعة تنتين وشوي. أخذ 9 جلسات ونقاش مستفيض وجلسات خاصة وجلسات معلنة وجلسات غير معلنة.
5: وكان رئيس المجلس قد دعا إلى جلسة عامة قبل وبعد ظهر يوم الخميس المقبل.
3: هذا ونفذ أهالي الموقوفين الإسلاميين في أحداث عبر اعتصاما قبل قليل عند جسر الأول شمال الصيدة احتجاجا على صيغة قانون العفو العام.
5: في المواقف دعا المكتب السياسي الكتائبي الذي اجتمع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل إلى أوسع دعم وطني لمسار التفاوض الجاري في واشنطن والذي قررت الدولة الانخراط فيه تثبيتا لوقف إطلاق النار وتأمينا للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإنهاء حالة الحرب والإفراج عن الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم. ويعتبر أن الحملة التي يشنها حزب الله على رئيس الجمهورية وعلى العملية التفاوضية ليس سوى دليل إضافي على تمسكه بإبقاء لبنان واللبنانيين ورقة في يد إيران. ورأى المكتب السياسي أن إزالة الخيام من الواجهة البحرية لبيروت تشكل خطوة ضرورية على طريق معالجة هذا الملف الذي تحول إلى عنصر ضغط أمني على العاصمة وأهلها.
3: ومن مجلس النواب رفع حزب الله مجددا من نبرة مواجهته لخيارات الدولة مصاعدا ضد الإعفاء عن المبعدين. فقد أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن هناك عملاء من المبعدين يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي ولن نقبل بعودتهم وبالإعفاء عنهم. ورأى أن أي اتفاقات أو ترتيبات أمنية تتفق عليها السلطة مع العدو على حساب سيادة الوطن لن تكون لها مفاعيل على الأرض. ولفت إلى أن حزب الله كلفه التشاور مع بعبدة وأن لا قطيعة مع رئيس الجمهورية، ودعا الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر.
6: العداء للكيان الصهيوني هو ميثاق وطني بين اللبنانيين، كرسه اتفاق الطائف والقوانين اللبنانية، وتتمسك غالبية الشعب اللبناني بها بهذه الثابتة من خلال رفض الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني أو بالتطبيع أو بما يسمى السلام. ومن يروج للمس بهذه الثابتة الوطنية هي أقلية، صوتها العالي مدفوع الأجر وعند نبرة عالية. وهذا الرفض الوطني لا يقتصر على الطائفة الإسلامية الشيعية بل يشمل أغلبية الشعب. نحن أمام تحديات خطيرة، وما يزيد منها وينذر بتداعياتها على سلمنا الأهلي ووحدتنا الداخلية سلوك بعض جهات السلطة.
3: وعقد النواب عماد الحوت، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، بلال الحشيمي، ونبيل بدر، ومحمد سليمان مؤتمرا صحفيا حول قانون العفو. الحوت قال باسم النواب: نحن نعمل على إجراء استثنائي يقضي بطي صفحة الماضي والقيام بمصالحة مجتمعية تحقق أكبر قدر ممكن من العدالة. وأضاف أنه بعد جلسات ماراثونية وعدد من الجلسات اللجان تمكننا من إقرار اقتراح القانون.
5: ميدانيا أقامت قوات إسرائيلية حاجزا عند مفترق الماري واعتقلت 3 لبنانيين ومن ثم تم الإفراج عنهم. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق فرجال النبطي ما أدى إلى سقوط قتيل، وقتل شخص باستهداف دراجة في فرون، كما قتل 4 أشخاص في غارة على كفرسير وسقط جرحى في حروف، وسجلت سلسلة غارات على دبين ومعركة والشهبي وفرون ومجد السلم ومليغ ومرتفعات الريحان وكفرة والملكية. هذا وقصفت المدفعية الإسرائيلية دبين وبيت حون.
3: وأعلنت وزارة الصحة عن

0: فالحصيلة التراكمية منذ بدء الحرب إلى 3,242 قتيلا.
1: وإلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 25 مخزنا لأسلحة ومنصات إطلاق تابعة لميليشيا حزب الله المحظورة.
0: من السراي، أطلقت الحكومة والاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية برنامجا بقيمة 32 مليون يورو يهدف إلى دعم المناطق المتضررة من النزاع في جنوب لبنان والبقاع. حفل الإطلاق جرى في حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والمدير العام بالإنابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية وسفيرة الاتحاد الأوروبي والسفير الفرنسي.
1: أعلنت وزارة الخارجية أنها تتابع ببالغ الاستغراب والاستنكار ما نشرته صحيفة الأخبار من مزاعم مختلقة نسبت زورا إلى وزير الخارجية في خلال لقائه أمين سر دولة الفاتيكان، وأكدت أن ما ورد في المقال المذكور عار عن الصحة.
0: وزير الاقتصاد يفتتح محطة للطاقة الشمسية في معرض رشيد كرامي الدولي، والتفاصيل مع روعة الرفاعي.
2: افتتح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط محطة الطاقة الشمسية في معرض رشيد كرامي الدولي الممولة بدعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وذلك بحضور نواب وحشد كبير من الفعاليات الشمالية. مدير المعرض الدكتور هاني الشعراني أشار في كلمته إلى المطبات التي اعترضته في بداية تسلمه مهامه.
3: واجهنا كما ترون أمامكم سلسلة من الصعوبات المتشابكة والمتداخلة، كان الأمر أشبه
4: Good afternoon. First to Sydney. In the CBD, a three-car crash on the west of distributors heading southbound just off the Sydney Harbour Bridge past the York Street exit. And on the M2 motorway, a multi-car crash westbound in the Epping Tunnel. Meanwhile, in Melbourne, all lanes have now reopened following emergency works on the Westgate Freeway outbound before Montague Street. And on the Princes Freeway, there's been a collision outbound after Forsyth Road. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من استديوهات الأخبار بنرجع لعنكم مستمعين، تعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 5 العودة لاستديوهات الهواء. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 يوم الأربعاء اليوم 20 من شهر ماي أيار. درجة الحرارة بسيدني اليوم بتوصل ل 20 درجة 17 على صعيد ملبن. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بدي ذكر كمان مستمعينا أنه برعاية شركة عشتار حالة التقص عم تتقدم لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. رح نبلش مشوارنا مع الفنان سعد، بنرجع منكمل مع الفنان إياد طموس هون راديو 2ME 1638 AM.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي أحييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM برنامج اللجوء الإنساني إلى أستراليا ل 2026-2027 اعتبارا من 1/7/2026 بحسب وزارة الهجرة الفيدرالية الأسترالية مع بدء الميزانية الفيدرالية الأسترالية الجديدة ل 2026-2027 أستراليا ستعمل على استقبال حوالي 20,000 شخص وهي نفس النسبة السنوية بالمنطقة منذ 4 سنوات حيث كان العدد بهديك الأيام بحدود 15,000 شخص. أستراليا لديها اتفاقية رسمية مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية. أستراليا لديها حصة سنوية ثابتة لقبول اللاجئين من دول العالم. أستراليا استقبلت منذ الحرب العالمية الثانية 1,000,000 لاجئ. بونسوار لكم من جديد انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: سواء كنت عاملاً أو رب عمل لديك الحق في أن تكون بأمان وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. أمسية الأربعاء اليوم 20 من شهر ماي أيار. بتعرفوا مستمعينا أربع أشخاص اطردهم من حياتك فورا. صاحب المصلحة اللي عنده وجين ويمكن ثلاثة ويمكن 5 و10 والمحبط والحسود، هدولي كحشهم. الغربال للفنانين نجوى كرامة وراديو 2ME مساء النور.

0: جولة إخبارية لتمام الخمسة ونص من وافقين فيها عبر أثير راديو 2ME. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النقاب المياه.
2: No one but no one does it like we do.
3: First,
2: 24/7 on the hour. 2ME News.
3: First and free.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
2: TME Australia News.
6: الرابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
7: ريت تخوري.
6: في العناوين: مقتل جندي سوري جراء انفجار سيارة في مدينة دمشق، الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان، وكوبيون يقرقهم تصاعد التوتر مع واشنطن، يريدون التغيير لا الحرب.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أعلنت وزارة الدفاع السورية أن جندياً قتل بانفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لها في منطقة باب شرقي في دمشق اليوم. التفاصيل مع سميرة والنبي.
8: سمع دوي انفجار في منطقة باب شرقي في العاصمة دمشق، بينما شوهدت سيارة تحترق في وسط الشارع بالقرب من مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع والواقع بمحاذاة المدينة القديمة. الانفجار أسفر عن مقتل جندي على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وعقب الحادث سارعت وزارة الدفاع السورية إلى الإعلان أن مجموعات من الجيش السوري كانت اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها. تم التعامل مع العبوة بشكل فوري في محاولة لتفكيكها قبل أن تنفجر السيارة، وفرضت قوات الأمن طوقا في المكان عقب الانفجار واستحالة من الهلع بين السكان في وقت الذروة، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين إلى المستشفيات. ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق بعد الإطاحة بحكم المخلوع بشار الأسد، تشهد العاصمة بين الحين والآخر حوادث مماثلة لكنها محدودة.
6: أفادت دولة قطر اليوم بأن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران تحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيرة إلى أنها تدعم هذا المسار الدبلوماسي. على ناحية أخرى، أنذر الجيش الإسرائيلي اليوم سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار. وبينما يترقب العالم استئناف الحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفا أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق، لكن التقديرات في إسرائيل تقول العكس. من القدس زياد الحلبي.
9: تقديرات في إسرائيل تقول إن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زالت بعيدةً، وسط اعتقاد بأن طهران لن توافق على شروط الرئيس الأمريكي. مصادر أمنية إسرائيلية كشفت أن نتنياهو كان على تنسيق مع ترامب وعلم مسبقاً بخطواته الأخيرة بما فيها إعلان تأجيل الهجوم، لكن التقديرات في إسرائيل ترى أن هذا الإعلان قد يفسر في إيران كعلامة ضعف وقد يدفع إلى تشدد إيراني أكبر. وفي هذا الإطار عقد نتنياهو اجتماعا أضافيا مع وزراء وقادة أجهزة أمن لبحث سيناريوهات جبهة إيران ومنها احتمال العودة إلى القتال. ميدانيا تستمر السخونة على جبهة لبنان أيضا مع تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله وغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان وهجمات تجاه المستوطنات الشمالية. وفي غزة أعلن الجيش الإسرائيلي قتل عنصر من حماس قال إنه اقترب من قواته جنوبي القطاع. أما سياسيا فتترقب إسرائيل موقف ترامب من إيران بالتزامن مع احتمال حل الكنيسة الأربعاء والتوجه إلى انتخابات مبكرة إذا لم تحدث مفاجآت. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
6: قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية إنه من المقرر وصول 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم لمكافحة فيروس إيبولا، لكن محدودية القدرة على إجراء الاختبارات تبطئ من وتيرة الاستجابة لتفشي المرض. وأفادت المنظمة برصد حوالي 500 حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن الفيروس الذي انتشر أيضا في أوغندا المجاورة. تتجه المملكة المتحدة على ما يبدو نحو إعادة فتح المناقشات التي ترافقت مع خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بعد دعوة أحد السياسيين البارزين في حزب العمال إلى إعادة انضمام البلاد إلى التكتل في مسعى إلى تحدي رئيس الوزراء كير ستارمر. اندلعت حرائق أحراج في ضواحي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وانتشرت بسرعة ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء لآلاف السكان، بينما وضعت عدة أحياء في شمال لوس أنجلوس تحت تحذيرات بالإجلاء. أخيرا، في ظل تصاعد التوترات مع واشنطن، يأمل الكوبيون في أن يتجنب بلدهم شبح اندلاع حرب، ويعرب كثيرون عن الرغبة في التوصل إلى اتفاق وفي حصول تغيير. فإلى جانب الحصار المفروض على البلاد منذ العام 1962، فرضت واشنطن حصارا نفطيا عليها بداية هذا العام، الأمر الذي حرمها من إمدادات النفط الخام. وتعليقا على توصيات الدفاع المدني الصادرة في الأيام الأخيرة بتجهيز حقيبة ظهر تحتوي على طعام وأدوية وإمدادات تحسبا لحرب محتملة، بدأ الناس يتهافتون على القليل من السلع المتوفرة رغم اعتقاد كثر ببعد احتمال وقوع حرب. نهاية النشرة، شكرا لكم.
10: Good afternoon. First to Sydney in the CBD. A three-car crashes on the Western Distributor southbound just off the Sydney Harbour Bridge passing the York Street exit. And on the M7 motorway in Eastern Creek, an earlier crash has heavy delays northbound just past the Great Western Highway. In Melbourne, there's a crash on the Princes Freeway outbound after Forsyth Road, blocking two left lanes, and a collision in Deer Park on Station Road southbound after Ballarat Road in the left lane. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: العودة لمتابعه مشوارنا، تعرفنا على حركه السير والطرقات لسيدني وميلبورن، وتعرفنا ايضا على اخر واهم المستجدات الاخباريه المحليه. بدنا نتعرف هلا على احوال طقسنا بسيدني. اليوم بتوصل درجات الحراره، او فيني اقول وصلت ل 20 درجه مئويه، 17 على صعيد ميلبورن برعايه شركه عشتار. حاله الطقس عم تتقدم لكم، بتلاقوهن على 95 واي ستريت فيفيلد. رح نروح لعند الفنان جوزيف عطيه، نرجع نكمل مع الفنان نصيف زيتون. هون راديو 2ME 1638 AM.

ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: دنيا من سواد للفنانة نصير زيتون، تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. بتعرفوا مستمعينا أنه هناك نوع من التعب لا يشفى بالنوم ولا يزول بإجازي ولا يتحسن ببضع ساعات من الراحة. تعب يأتي من الداخل، من شيء تكرره كل يوم رغم أنه يستنزفك، علاقة مرهقة، بيئة بتخليك تغلط، أو نمط حياة ما بتشبهك أبدا. بتنام لكنك لا ترتاح، بتفيق لكنك لا تتجدد، لأن المشكلة ليست في جسدك بل في الشيء الذي يستهلك روحك ببطء، وهذا لا يعالج بالراحة المؤقتة بل بقرار يغير المصدر. تحياتي المسائية لكم، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة. 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفيلد 9755-7726. عشتار
0: جولي غنائية كتير حلوة، رح نبلشها مع الفنان راغب علي اللي رجع منكمل معه.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street, 9897-2222, خلف الKFC.
6: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
7: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
9: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
10: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من الام تي في، اهلا بكم. التصعيد العسكري في جنوب لبنان مستمر، والجهود الدبلوماسية لإبعاد الخطر عن المفاوضات مع إسرائيل مستمرة أيضا. في الأثناء أرقام ضحايا حرب إسناد إيران والثأر للخامنئي ترتفع وتتصاعد، بحيث بلغت حوالي 3500 ضحية إضافة إلى 10,000 جريح تقريبا وعشرات القرى المحتلة والمدمرة. فمن يتحمل مسؤولية استباحة لبنان أرضا وشعبا؟ سياسيا، أقرت اللجان المشتركة قانون العفو العام بعد إدخال بعض التعديلات عليه، لكن إقرار اللجان لا يعني أن القانون سيمر حكما في الهيئة العامة الخميس، وخصوصا أن الاعتراضات السياسية كثيرة ومتعددة. هذه الاعتراضات انسحبت مساء إلى الميدان، حيث شهدت مناطق عدة في لبنان احتجاجات لمناصري الموقوفين الإسلاميين رفضا لصيغة اقتراح قانون العفو العام. فقطع المحتجون طريق هلدي النعمة تزامنا مع اعتصام لأنصار الشيخ أحمد الأسير عند المدخل الشمالي لصيدا قبالة جسر الأولي وحاجز الجيش اللبناني. كما شهدت ساحة النور في طرابلس تحركات احتجاجية رفضا لما اعتبروه إجحافا بحق الموقوفين الإسلاميين. وقطع محتجون الطريق الدولية بين المنية والعبدة عند جسر بلدة المحمرة في محافظة عكار بالسيارات والعوائق. وتوسعت رقعة الاحتجاجات من قبل أهالي الموقوفين الإسلاميين، إذ تم إشعال إطارات السيارات عند جسر المحمرة، ووجهت دعوات لزيادة عدد المحتجين في محاولة لإبقاء الطريق مقطوعة. وفي سجن رومي غضب وشغب رفضا لما وصف بتكريس الظلم بحق الموقوفين الإسلاميين.
1: حالة غضب برومي ردا على قانون العفو المشوه واعتراضا على استثناء الموقوفين الإسلاميين.
0: وقد خص أحد سجناء الام تي في بحديث من داخل سجن رومي ناشد فيه نواب السنة وآخرين عدم القبول بصيغة عفو مشوهة والمطالبة بإلغاء

0: فترة تخطيط رفع الظلم عن الموظفين الإسلاميين. السجناء الإسلاميين وأغلبهم اللبنانيين الموجودين على خلفية أحداث فرق الجمهورية هم من بدأ التحرك، وقد تم ضمهم بأحكام بالمؤاخذات والإعدام أو لهم سنوات طويلة. أكثر من 17 سجن سجني موقوفين بدون محاكمة. الرسالة التي نوجهها هي للسادة النواب من النواب السنة وغيرهم وإلى الرؤساء الثلاثة وكافة المرجعات السياسية والدينية بالضغط بسحب التعديلات الظالمة من قانون التحفيظ، وكل من يشارك في تمرير القانون هو شريك بتكريس الظلم على الموقوفين الإسلاميين.
1: إذن اللجان المشتركة تعدل قانون العفو العام على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، فهل تفجر الجلسة العامة الخميس؟ التفاصيل مع جويس عيه.
2: خارج أسوار مجلس النواب أنجز الديل وتم الاتفاق السياسي بين معظم الكتل النيابية بملف العفو العام، والدليل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى جلسة عامة للبت بالقانون بعد دقائق من بدء اجتماع اللجان النيابية المشتركة. الاجتماع الذي حضرته كل الكتل حتى التي قاطعت سابقا اجتماع التشاوري خارج هذه القاعة أفضى إلى إقرار ما يأتي: خفض عقوبة الإعدام إلى 28 سنة سجنية، خفض عقوبة المؤبد إلى 17 سنة سجنية، تحديد عقوبة غير المحكومين ب 14 سنة سجنية وليس 12، إقرار الإدغام أي دمج العقوبات وتحديده باحتساب العقوبة الأشد، وفي حال وجود أحكام أخرى ترك الخيار للقاضي بخفض ثلثها وإضافة السنوات المتبقية إلى العقوبة النهائية. وفي ملف المبعدين اعتمدت أحكام القانون الصادر عام 2011 مع رفض عودة عناصر جيش لحد وكل من تعامل عسكريا مع إسرائيل، ويعود فقط الأفراد والعائلات التي أرغمت على الذهاب إلى إسرائيل. أما بالنسبة إلى تجار المخدرات فسيطال العفو تعاطي والترويج غير المنظم فقط وليس المنظم منه أي العصابات الكبرى. أما في الجرائم العادية ذات الطابع الشخصي للعسكري فمن يستفيد من العفو يجب أن يستحصل على إسقاط حق شخصي بحسب ما أقرته اللجنة. وعلمت الام تي في أن النواب السنة حاولوا إدخال تعديل على إحدى المواد القائلة: يخرج من السجن كل من أمضى أكثر من 14 سنة موقوفا من دون صدور أي أحكام بحقه، فحاولوا إضافة كلمة مبرمة لتصبح أحكام مبرمة على المادة، إلا أن النواب رفضوا لأن إضافة عبارة مبرمة إلى النص يستفيد منها الشيخ أحمد الأسير وتؤدي إلى خروجه فورا من السجن. بعد الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين خرج من يقول بلطش إن الملف كان مسيسا والحرب كانت سياسية بامتياز.
3: بعض اللي تخبوا وراء الجيش تيفتحوا معنا معركة ويزيدوا علينا تبين على أرض الواقع أن المشكلة ما كان مين مع الجيش ومين ضد الجيش، كان المشكلة مين مع دور لرئيس الجمهورية ومين ضد دور لرئيس الجمهورية.
4: وناس اعتبروا وهيدي خليني صححها، وكأنه اللي عم نعمله هون هيدا موجه ضد مجهود رئيس الجمهورية. هيدا اللي عم يتخبى وراء أصبعه بيحكي هالكلام. الرئيس كان متعاون،
5: صار في إدغام للعقوبة الأشد مثل ما عملنا تخفيض على السنوات العقوبات، عملنا تخفيض أيضا على الجمع، لكن الجمع لا يطال اللي عليهم عقوبات إعدام أو مؤبد لأنه هول عندهم العقوبة القصوى أصلا.
2: باختصار الملف اتفق عليه على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، لكن ذلك لا يعني أن الاتفاق سينسحب حتما على اجتماع الهيئة العامة الخميس، فثمة من يقول أنه يمكن تنفجر الخميس إذا حدا قرر يفجره وفي سوابق بهالشي.
1: في المواقف أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الحكومة تسير بخطى ثابتة ولن تتراجع عن أي قرار تتخذه، مضيفا أن الحكومة تلتزم بالثوابت الوطنية وباتفاق الطائف وبما وعدت به اللبنانيين في البيان الوزاري. وأشار سلام في حديث صحفي إلى أننا في لبنان لدينا دولة واحدة وقانون واحد وجيش واحد وحصرية السلاح بيد القوى الشرعية مسار لا تراجع عنه. وشدد سلام على أن التفاوض هو باب الحل لإنهاء الحرب على لبنان ليعود إليها الاستقرار والأمان والنمو والازدهار كما الأعمار. جنوبا استمرت الغارات الإسرائيلية حيث نفذت إسرائيل أكثر من 10 غارات في الساعات الماضية على عدة نقاط، فيما أعلنت وزارة الصحة عن وقوع مجزرة في دير قانون النهر.

0: وأصبح ضحيتها 10 أشخاص بينهم أطفال. هذا وسجل تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. على خط النزوح من الكارنتينا إلى ساحة الشهداء في الواجهة البحرية لبيال، بيروت تسأل عن سر إصرار حزب الله على التمركز قرب شريطها البحري. تقرير مجدولين اللحام.
1: القصة مش خيمة ولا مركز إيواء، القصة أنه حزب الله كل من فتح ملف النازحين بالعاصمة عم يظهر إصرار عجيب على التمركز بنقطة بقلب بيروت وتحديدا قرب بحرة. أول مرة بأذار وبالكارنتينا على عقار ملاصق للمرفأ قبل ما يسقط المشروع بضغط أهالي بيروت ونوابة. تاني مرة كمان بأذار بساحة الشهداء، حيث كشفت تسريبات إعلامية عن طرح بيقضي بتحويل ساحة وسط العاصمة القريبة من البحر لمخيم للنازحين بطلب من نائب حزب الله أمين شري، وتوقف هالمشروع كمان بعد الضغط الشعبي. أما الثالثة فثابتة، الواجهة البحرية لبيال، حيث تم الالتفاف على وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم انتشار عشوائي لمناصري حزب الله قرب الواجهة البحرية واستخدام الأخشاب والإسمنت بنصب بعض الخيام والمستلزمات. وعليه كان التوجه بإيجاد حل مؤقت بنظم الوضع القائم بعيدا من الأملاك الخاصة، وهيك نجح حزب الله يتمركز على البحر.
2: هني بيقولوا المدينة الرياضية منا آمنة. المدينة الرياضية كانت آمنة لما شيع فيها حسن نصر الله،
3: ونحن كلياتنا ضد هذا القرار. نحن فتحنا لهم مدرسة رفيق الحريري يلي هن قتلوه، نحن فتحنا لهم بيروت يلي انقلبوا عليها بسبع أيار. نحن بنستقبل كل لبنان، نحن بنستقبل كل الناس، بس بأصول وبأخلاق، لا بمخدرات ولا بدعارة ولا بإتخوين حتى الأرض يلي أنت نايم فيها.
4: أنا كابن بيروت بدي أسأل نواب بيروت وينهم من هذا الموضوع.
1: والسؤال الأهم، لمصر حزب الله على نقطة بقلب بيروت الإدارية وقريبة من البحر؟ فالمدينة اللي يفترض أنه تستعيد متنفسها البحري عبر حديقة رفيق الحريري بمساحة 44 ألف متر مربع اللي وضع حجر أساسها، اضطرت تفادياً للمشكلة الداخلي تحتضن بالأرض نفسها مناصرين لحزب الله متخبيين خلف مأساة الناس ورافضين لأسباب سياسية ينتقلوا على مراكز إيواء آمنة ومسقوفة. الخطورة بتتضاعف لأن هذا كله عم يحصل بالتوازي مع خطاب بيقول للبيئة الحاضنة إنه الدولة خائنة ومتآمرة وغير شرعية. بلبنان النفوذ ما بيحتاج دائما إلى دبابة، أحيانا بيكفي فراغ بأرض، إدارة سياسية حاضنة بتتفادى الأزمة الداخلية، تجمع بشري بسند حزب مسلح، عنوان إنساني بيمنع الاقتراب منه، وقوة سياسية بتعرف تلعب على الحاجة الإنسانية وتحولها حصانة وتصوب على من يقف بمواجهتها كهدف. وهدف حزب الله الأهم اليوم إسقاط الدولة. المعركة مش على خيمة، المعركة على مين بيملك قرار بيروت، الدولة أم أمر الواقع المسلح.
0: لليعات يستعد للإقلاع، مطار لبنان الثاني أصبح واقعا بعد سنوات من التعطيل، والطائرات تعود إلى المدرجات خلال أشهر. تقرير نخلة ضيمة.
5: Good evening. First to Sydney, there are 3 crashes on the M5 motorway. The first one in Brisbane westbound at the River Road, also in Casula eastbound at Currajong Road, and a third crash clearing citybound near Moorbank Avenue. Meanwhile, in Melbourne, a crash on the Princes Freeway is outbound after Forsyth Road, blocking 2 left lanes, and a breakdown on the Eastern Freeway is outbound after Doncaster Road in the left emergency lane. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card, only available participating dealers. T's and C's at Mahindra.com. It's Mandy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولة أخبار الساعة 6 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. تعرفنا أيضا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. اليوم بسيدني رح نتعرف سوا أكيد على حركة طقسنا. وصل درجات الحرارة بسيدني 20-17 على الصعيد ميلبن. برعاية شركة عشتار حالة الطقس عم تتقدم لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. زوروهم بتلاقوهم على 95 وي ستريت فيفيلد. مني كاتيانا الصراف لكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au تحت 7 أرض. نسمع سوا للفنان الشامي.

0: This is SEAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. This is SEAA Saint Andrew of Totma. كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنيويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت الأربعين درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة انه منن مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري، فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم بيتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسن أندري وحطن على عينيه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. سانت أندرو walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. سانت أندرو أوف توتما يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is SEAA Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: وجهلكم مرة

للموجودة معنا على الموجة 1638 أيام من عند الفنانة سارية السواس. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية، منروح للبنك الاحتياطي الأسترالي يحذر من مزيد من رفع الفائدة مع استمرار معركة التضخم. كشفت محاضر اجتماع مجلس إدارة البنك الاحتياطي الأسترالي الـ RBA عن الأسباب التي دفعت الأعضاء إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف متزاودة من استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأسترالي. ووفقا للمداولات، حذر مسؤولو البنك من أنه رفعاً إضافياً للفائدة قد يكون ضرورياً خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع مراقبة تأثير التغيرات الضريبية الحكومية الجديدة على الإنفاق والأسعار والتضخم. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه المواطنون في أستراليا ضغوطاً معيشية متزايدة تشمل ارتفاع أقساط القروض العقارية، زيادة تكاليف المعيشة، استمرار التضخم في بعض المقاطعات الأساسية. ويؤكد البنك الاحتياطي أنه يسعى إلى إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة حتى لو تطلب الأمر سياسي نقدي أكثر تشددا خلال الأشهر القادمة. أهلا وسهلا، أهلا أهلا، ايه ما تأخرتوا علينا ابدا. تحياتي المسائية لكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا، او اذا كنتوا عم تتابعونا على 2ME.com.au. بدي لكم بونسوار.

0: جولة أخبار الستة ونصف ونوافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News. Sara Amir with the top stories. Federal and state governments have mobilised to address the largest outbreak of diphtheria in recent memory, with the Commonwealth preparing a support package to bolster vaccination rates. There have now been more than 220 cases of diphtheria reported so far this year across the country, primarily in the Northern Territory, but also in WA, South Australia and Queensland. Authorities are also waiting on the outcome of an investigation into a reported diphtheria-related death in the NT, which would be the first death from the disease in almost a decade. Prime Minister Anthony Albanese has met with the family of Kumanjai Little Baby in the Northern Territory. The body of the 5-year-old Walpri girl was found on the outskirts of Alice Springs late last month, and a 47-year-old man has been charged with her murder. Mr. Albanese says he's told the girl's family that Australia stands with them. And South Sydney forward Jai Arrow has announced his immediate retirement from the NRL after being diagnosed with motor neurone disease. The former Queensland State of Origin representative has not featured for Souths this season due to a serious shoulder injury. The 30-year-old has revealed that following extensive medical testing and consultations, he's been diagnosed with the nerve and neurological condition. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: معنا على قناة ترامب ماركات في نشرة إخبارية جديدة من حديث الأخبار، وإليكم أبرز العناوين. بعد انطلاق القمة الصينية الروسية في بكين، شي جي بينغ يشيد بالعلاقات الراسخة بين البلدين، وبوتين يؤكد أنها وصلت إلى مستوى غير مسبوق. عشرات الاتفاقيات على طاولة المباحثات وملفات الطاقة وأوكرانيا وإيران تتصدر الأجندة. ترامب يمهل إيران بيومين أو ثلاثة قبل استئناف الضربات في حال تعثر المفاوضات الجارية، والحرس الثوري الإيراني يتوعد بتوسيع النزاع إلى خارج نطاق المنطقة في حال عودة واشنطن إلى الحرب. وإيران تطالب من محاكمة من وصفتهم بأمري ومنفذي الهجوم على مدرسة ميناب الإيرانية. تزايد المخاوف الدولية بشأن فيروس إيبولا بعد إعلان حالة طوارئ صحية دولية. البحرين والأردن تعلق دخول مسافرين من دول أفريقية، والولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى عدد من هذه الدول. وروبيو ينتقد تأخر منظمة الصحة العالمية في إعلان تفشي الفيروس.

0: البداية بالقمة الصينية الروسية، حيث أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاتهما في بكين متانة العلاقات بين بلديهما رغم الأوضاع المضطربة التي يشهدها العالم. وأشار بوتين في هذا السياق خلال توقيعه إعلانات تعاون مع نظيره الصيني إلى أن موسكو وبكين ملتزمتان بانتهاج سياسة خارجية مستقلة.
1: الاقتصاد أولا أم التوافق السياسي؟ أم أن كليهما وجهان لعملة واحدة؟ لكن الأكيد، يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق.
2: لقد بلغت علاقتنا اليوم مستوى غير مسبوق لتصبح نموذجا للشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي. حتى في ظل الظروف الخارجية غير المواتية، يظهر تعاوننا سواء على الصعيدين السياسي والاقتصادي أو غيره زخما قويا وإيجابيا.
1: رد الرئيس الصيني جاء متناسقا مع تصريحات نظيره الروسي، لكن الصين تعول على دور أكبر للبلدين باعتبارهما قوتين عالميتين قادرتين على الانتقال من موقع المتأثر بالأحداث إلى موقع الفاعل في صناعة القرار الدولي، ربما في إشارة إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تحديدا.
2: بصفتنا عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وقوتين عالميتين كبيرتين، يتعين على الصين وروسيا تبني رؤية استراتيجية بعيدة المدى وتوظيف التنسيق الاستراتيجي الشامل عالي الجودة لدعم تنمية ونهضة كل من بلدينا، والعمل على إقامة نظام حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا.
1: عالم أكثر إنصافا وعدلا قد يكون مبتغى البلدين لقطع الطريق على الولايات المتحدة ولو بعد حين، فالأولويات تختلف بين الصين وروسيا في الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ تعتمد بكين على حرية الملاحة في الممرات البحرية لدعم أنشطتها الاقتصادية، وتفضل إنهاء التوتر في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. في المقابل ترى موسكو الوضع من منظور مختلف، إذ استفادت اقتصاديا من الحرب في إيران نتيجة تخفيف القيود على إمدادات الطاقة الروسية.
0: ومن أبرز الملفات المطروحة في هذه القمة الروسية الصينية مشروع خط الغاز باور سيبيريا 2، الذي تسعى موسكو لتسريع تنفيذه لربط روسيا بالصين عبر منغوليا كبديل بري للنفط المستورد بحرا من الشرق الأوسط. المزيد عن هذا المشروع في التقرير التالي.
1: في سبتمبر الماضي اتفق فلاديمير بوتين وشي جي بينغ على إعادة إحياء مشروع قوة سيبيريا 2، وبعد سنوات من المباحثات قد يشهد خط أنابيب الغاز تقدما جديدا خلال الزيارة الأخيرة لزعيم الكريملين إلى الصين. يمتد خط قوة سيبيريا 2 على مسافة تقارب 7000 كيلومتر، وتقدر كلفته بنحو 12 مليار يورو، وسيربط أكبر حقل غاز روسي الواقع في شبه جزيرة يامال بسيبيريا بالصين عبر منغوليا. خط الأنابيب الروسي الصيني الجديد سيضاف إلى الخط الأول الذي دخل الخدمة عام 2019، ومن المتوقع أن يتيح نقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى الصين، مقارنة ب 38 متر مكعب حاليا. ويمثل المشروع شريانا استراتيجيا لروسيا بعد خسارتها للسوق الأوروبية.
2: ستكون أولوية بوتين هي إنهاء مشروع خط أنابيب الغاز، لذلك أعتقد أن أمله الأكبر هو التوصل إلى اتفاق. لا شك في أنه سيتم إحراز تقدم في هذه المسألة.
1: لكن على الرغم من حماس روسيا تبدي الصين ترددا، فبينما ضاعفت وارداتها من الغاز الروسي 3 مرات في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إلا أنها تسعى إلى تنويع مصادرها لتجنب أي تبعية. كما تمارس بكين ضغوطا على موسكو لخفض أسعار الغاز، وهو مؤشر على اختلال التوازن في العلاقات الصينية الروسية.
0: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة جديدة لإيران خلال أيام إذا فشلت المفاوضات الجارية، متحدثا عن مهلة بيومين أو 3 قبل استئناف الضربات، ومؤكدا أنه كان على وشك شن هجمات قبل تأجيل القرار لإعطاء فرصة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين. في المقابل توعد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع النزاع إلى خارج نطاق المنطقة في حال عودة واشنطن إلى الحرب. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من طهران علي الباشا.
3: المفاجآت التي تحدث عنها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حقيقة يجب أن نبحث عنها من خلال التصريحات التي أتت في مراحل سابقة على لسان عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين. إيران تحدثت في عدة مناسبات خلال فترة وقف إطلاق النار عن تحديث منظوماتها العسكرية، وأشارت إلى أنها تمكنت خلال الأيام الأخيرة من الاشتباكات العسكرية في الحرب 39 يوما، تمكنت من إسقاط عدد من المقاتلات الأمريكية واستهدافها بشكل مباشر، الأمر الذي لم يحدث بحسب السلطات الإيرانية في عدة مكانات. إذن إيران كانت تتحدث عن تطوير مستمر لمنظوماتها الجوية بطبيعة الحال، لكن التصريح الأبرز في هذا المجال أتى على اللسان قبل أسبوع أو 10 أيام من الآن، أتى على اللسان قائد البحرية الإيرانية الذي تحدث عن الدلافين البحرية لأول مرة في خلال هذه الحرب، وهي عبارة عن منظومة غواصات صغيرة قال إنه تم تجريبها بنجاح وأنها فعالة في هذه المواجهة وتناسب المواقع التي تم تحديدها فيها. هذه الغواصات سوف تقوم باستهداف المقاتلات الأمريكية أو البوارج الأمريكية في حال كان هنالك عودة إلى ساحة الاشتباك. النقطة الثانية التي تحدث عنها الإيرانيون أو المسؤولين العسكريين الإيرانيين هي فتح جبهات جديدة، وفي ذلك أيضا كان هنالك العديد من التصريحات التي أتت على لسان عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين هنا في إيران، والذين يتحدثون عن فتح جبهة اليمن تحديدا البحر الأحمر ومضيق باب المندب، هذا الممر الاستراتيجي الذي إذا ما أضيف إلى مضيق هرمز ربما سوف يحدث تغييرا في المعادلة.
0: أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن التحقيق العسكري بشأن قصف مدرسة فتيات في مدينة ميناب الإيرانية يقترب من نهايته، واصفا القضية بأنها معقدة بسبب وقوع المدرسة داخل موقع لإطلاق صواريخ تابع للحرس الثوري الإيراني. في المقابل وصفت الخارجية الإيرانية هذه التصريحات بشأن الهجوم بأنها مضللة ولا أساس لها من الصحة، مطالبة بمحاكمة المسؤولين عما وصفتها بالجريمة.
4: اقتدار خودش رو به اثبات رسونده، بنابراین دوره جدیدی از
0: تتزايد المخاوف الدولية من اتساع نطاق تفشي فيروس إيبولا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية، حيث علقت كل من البحرين والأردن دخول مسافرين قادمين من عدة دول أفريقية، بينما دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى تجنب السفر إلى الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا وإلى إعادة النظر في السفر إلى رواندا. وفي هذا السياق اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منظمة الصحة العالمية بالتأخر في إعلان تفشي الفيروس. المزيد من التفاصيل حول هذا الملف مع الدكتور يحيى عبد المؤمن مكي، الباحث في علم الفيروسات والخبير السابق في منظمة الصحة العالمية.
5: لا قدر الله إن سافر أشخاص معديين بهذا الفيروس بونديبيغيو من نسخة إيبولا إلى أوروبا أو إلى أمريكا، وكان احتكاك بينهم قريب جدا مع المسافرين أو مع العائلات، نعم يستطيع، لكن نحن لسنا في حالة كوفيد، بل نحن في حالة يعني مشخصة في دول مشخصة، وهذا سنويا يظهر بعض حالة يعني الكونغو الديمقراطية هذه 16 وباء يظهر فيها من هذا النوع من هذا الفيروس.

0: بقدر لك معي للفنان ربيع بارود. تحياتي المسائية لكل مستمعينا. هالأغنية رح نسمعها سوا بعد لحظات معدودة من جولتنا الإخبارية. نرجع لاستديوهات الهوى لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية الأربعاء اليوم 20 من شهر ماي أيار. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة أو فيني أقول وصلت لعشرين درجة مئوية. على صعيد ملبن وصلت لسبعتعش برعاية شركة عشتار. حالة الطقس قدمت لكم. نتوجه إلى فاصل استراحة ونرجع نتابع سوا. The biggest, biggest,
1: biggest hit. على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers.
3: ماسيو زيتون.
4: على راديو 2ME أستراليا.
5: Only from 2ME.
6: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الانعقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
7: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
8: أكثر من 30 سنة
7: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون. شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث. 95 وير ستريت فيفل. 9755-7726. عشتار.
0: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. مساء النور لكل الموجودين معنا على موجة 1638 أي أم. مشكلة كبيرة لأستراليا من المشاكل الصحية الناتجة عن التدخين. هذا البيان صدر عن وزير الصحة الأسترالي حيث يشير إلى أنه أزمة التبوغ الغير مشروعة في أستراليا تسبب في مشاكل أكبر من المشاكل الصحية الناتجة عن التدخين، بما في ذلك خسارة الحكومة الفيدرالية الأموال الضخمة في إيرادات الضريبة، تمويل الجرائم المنظمة الأخرى، زيادة العنف والعدوانية تجاه عمال المتاجر. الوزير يشير إلى أن الحكومة ستعمل على مكافحة أزمة التبوغ الغير مشروعة بكل قوة. بصور لكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2ME 6:30 8 AM. بسمع الفنان أحمد السعد.

The mountain top, walk on water. I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من وفيكن فيها عبر أثير راديو 2 ME. مساء النور.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. الرئيس الصيني يقول إن العالم لم يعد مستقرا بسبب التصرفات الأحادية، وبوتين يقول إن بلاده تسعى مع بكين إلى نظام عالمي أكثر عدلا. ترامب يحذر من ضربة جديدة لإيران ويقول سننهي الحرب بأسرع وقت ممكن. ونيويورك تايمز تكشف بأن ترامب فكر بتنصيب محمود أحمد نجاد رئيسا لإيران. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور روسيا قريبا، ودفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. الاتحاد والأوروبية توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. البداية من الصين، حيث أكد الرئيسان الصيني والروسي في مؤتمر صحفي مشترك عقب توقيع عدد من الاتفاقيات على تعاون البلدين في تحقيق العدالة الدولية. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن العالم لم يعد مستقرا بسبب التصرفات الأحادية والهيمنة، كما قال إن العالم معرض لخطر الانزلاق إلى قانون الغاب. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تسعى مع الصين إلى نظام عالمي أكثر عدالة. وفي بيان صيني روسي مشترك دعت بكين وموسكو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. واعتبر البيان أن مشروع القبة الذهبية الأمريكية له آثار سلبية خطيرة على الأمن الدولي.
1: في الوقت الراهن يتسم المشهد الدولي بتداخل الاضطرابات والتغيرات مع تصاعد الأحادية ونزعات الهيمنة، إلا أن السعي إلى السلام والتنمية والتعاون لا يزال يمثل التطلع المشترك للشعوب والاتجاه السائد للعصر. وبصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وقوتين عالميتين رئيسيتين، يتعين على الصين وروسيا تبني رؤية استراتيجية طويلة الأمد وتوظيف التنسيق الاستراتيجي الشامل عالي المستوى لدعم التنمية والنهضة في البلدين، والعمل على تعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر عدالة وإنصافا.
2: عملية بناء عالم متعدد الأقطاب تكون قائمة على توازن مصالح جميع أطرافه، ونحن جنبا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين ندعم التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ساعين إلى بناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية. وفي ظل الوضع الدولي المتوتر الراهن تبرز الحاجة الماسة إلى توطيد العلاقات المشتركة.
0: قبل ذلك أكد الرئيس الصيني خلال محادثاته مع نظيره الروسي أهمية وقف القتال في الشرق الأوسط، وشدد على أن المفاوضات تمثل أولوية وأن إنهاء الحرب سيساعد في الحد من اضطرابات إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. الرئيس الصيني شي جين بينغ كان استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين. الاستقبال طغت عليه الحفاوة والعروض العسكرية، وقد صافحت شي بوتين أمام قاعة الشعب ثم عزفت له فرقة موسيقية عسكرية النشيدين الوطنيين لبلديهما بحسب اللقطات.

0: ответственности международной обстановки.
1: معنا من موسكو مدير مكتب العربية عبد الجواد الرشد، ومن بكين الصحفي الصيني نادر رونغ. أهلا بكما. أبدأ معك عبد الجواد، إذن هي 100 عام جديدة من التحولات العالمية وأيضا عصر جديد من العلاقات الروسية الصينية. أبرز الرسائل لبوتين في المؤتمر الصحفي الأخير، الرسائل السياسية تحديدا.
2: راوية، في الحقيقة يعني بوتين أوصل رسالة واضحة اليوم بكين، مفادها بأن العالم يحتاج لنظام مستقر جديد يمكن من خلاله إنهاء الأزمات وحل كافة المشاكل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. الأزمة الإيرانية، الأزمة في غزة، الأزمة في الشرق الأوسط، الأزمة الأوكرانية، أزمة الطاقة، أزمة فنزويلا وكوبا كانت

0: موسكو راح تتحدث عن أمور مختلفة أبرزها يكمن في إمدادات الطاقة للجانب الصيني، إمدادات يعني لا حدود لها إن صح التعبير كما أشار فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مشتركة بين البلدين بما يخص عملية التعاون في الطاقة النووية، وهو أمر طبعا سعت إليه موسكو وبكين مرات عدة. لذلك طبعا كما تحدث الكرملين إلى أن هذه الزيارة لها أهمية واضحة ولها أثر واقعي، يعني يتحدث عنها البيان المشترك اليوم إلى أن مستوى التعاون بين البلدين يصل إلى مستويات غير مسبوقة، ولا سيما أن موسكو وبكين تبحثان عن مد جديد للعلاقات، يعني تكمن في الجيل الجديد، جيل الشباب بين روسيا والصين، ويعني لا يمكن للأزمات العالمية التأثير عليه ضمن ذاك النظام العالمي الجديد الذي تتحدث عنه موسكو وبكين راوية.
1: شكرا لك عبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية. سيد نادر رونغ، يعني بيان صيني روسي منذ قليل، قلقونا من عسكرة واشنطن وحلفائها للقطب الشمالي، أن يكون هناك تعبير وانتقاد لعسكرة واشنطن للقطب الشمالي، وأيضا انتقادات للنظام الذي تحكمه واشنطن مباشرة بعد تقريبا 5 أيام من زيارة ترامب إلى الصين، ما الدلالات لذلك؟
2: أهلا ومرحبا بكم. أصلا الصين وروسيا، الصين أيضا تعمل على البناء على متعددة الأقطاب، وهناك موقف الصين معارضة دائما للهيمنة وكذلك لاستخدام القوة في العلاقات الدولية. وكذلك يمكن أن نرى البلد الرئيسين وقع الصيني والروسي وقع البيان مشترك لزيادة يعني التنسيق الاستراتيجي الشامل، وكذلك تعميق التعاون الصداقة وحسن الجوار. وهنا أيضا تظهر المستوى العالي من التنسيق الاستراتيجي الشامل بين البلدين والتعاون الشامل بين البلدين لدفع النظام العالمي نحو أكثر تعددية. فتؤكد الصين دائما أنه يجب على كل الدول، يعني على حد سواء وحل الخلافات عبر التفاوض والحوار.
1: طيب،
2: لا يمكن استخدام القوة، تحديدات باستخدام القوة.
1: هل نحن أمام إذن يعني تشكيل لنظام عالمي جديد سيد نادر، ما وهو الذي أعلنه الرئيس الصيني، ما شكله سيكون، ما حدود العلاقة أيضا بين الطرفين والدعم العسكري ربما بالقادم من الأيام؟
2: حول يعني نقطة التدخل العسكري أو الدعم العسكري، فلا أعتقد هذا سيتم أو تقدم الصين الدعم العسكري يعني لروسيا، طالما أن الحرب في أوكرانيا لم تنتهي، والصين تتمسك دائما بمبدأ عدم تقديم أي أسلحة إلى أي طرف في نزاع، وتعتبر ذلك هو صب زيت على نار. ولذلك يعني الشراكة الصينية الروسية في أعلى مستواها، وهذا لا يعني أن يعني أنه سيكون هناك الدفاع مشترك أو تحالف عسكرية قائمة بين البلدين، والشراكة بين البلدين تجاوزت التحالفات العسكرية أو السياسية التقليدية في أيام الحرب الباردة. وكذلك أبرز ملفات التعاون هو ملف التعاون الاقتصادي والتجاري.
1: شكرا جزيلا لك من بكين الصحفي الصيني نادر رونغ.
3: في لحظة تتسارع فيها التحولات الدولية، تتقدم موسكو وبكين نحو شراكة أكثر عمقا واتساعا، لا تقتصر على الاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى تنسيق سياسي وعسكري يعكس ملامح محور جديد في مواجهة النفوذ الأمريكي المتصاعد. وتأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، في مشهد يعكس احتدام سباق النفوذ بين القوى الكبرى وإعادة رسم توازنات النظام الدولي. اقتصادياً ترسخت الصين كأهم شريك تجاري لروسيا، خصوصاً بعد العقوبات الغربية التي أعقبت حرب أوكرانيا، ما دفع

0: موسكو إلى توجيه جزء كبير من تجارتها وأسواق طاقتها نحو الشرق، وقد توسع التعاون ليشمل مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والفضاء والتكنولوجيا، لكن مع بقاء اختلال واضح في ميزان الاعتماد، حيث تعتمد روسيا على الصين بشكل أكبر بكثير من اعتماد بكين عليها في شراكة تقوم على المصالح المتبادلة والحذر الاستراتيجي.
1: لقد وصلت العلاقات الروسية الصينية اليوم إلى مستوى غير مسبوق حقا، وتتجلى طبيعتها الخاصة في جو من التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بدعم.
2: العودة لمتابعة مشوارنا من جورة أخبار الساعة 7، نرجع لاستديوهات الهوى مساء النور لكل الموجودين معنا على موجة 1638 أيام. بذكر بأحوال طقسنا لبكرة الخميس، درجات الحرارة مثل اليوم 20 درجة مئوية على الصعيد ملبن، 16 هذا لبكرة الخميس. اليوم وصلت بسدني درجات الحرارة ل 20 درجة، على الصعيد ملبن وصلت ل 16. برعاية شركة عشتار، حالة الطقس عم تتقدم لكم. شركة عشتار عندهم خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندهم خدمات أخرى متوفرة. فيكن تلاقون على 95 Way Street Fairfield. مني كاتيانا الصراف، لكم أطيب التحية في المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على موجة 1638 أيام، أو من خلال الويب سايت على 2me.com.au. بولعبة هالأغنية الحلوة كتير، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام للفنانة سلوى أطريب. رح نرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنان إياد طموس، وعندي كمان الفنانة نوال الزوبي. بونسوار.

0: نرجع معكم مستمعينا لمتابعة مشوار دراب تاون بروجرام بيرفقكم. بتعرفوا مستمعينا أنه ضعف الشخصية غالبا طبع متراكم من خوف من الرفض، اعتماد على الرأي الناس، تردد مزمن، هروب من المواجهة، جلد ذات مستمر، وعلاجها لا يبدأ بالكلام التحفيزي، يبدأ بإعادة بناء السلوك. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No limits.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: 2ME أستراليا.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. قبل ما نروح لعند الفنان جوزيف عطية، بدي أخبرك المستمعين عن العاطفي المنطقي. بعض العقول لا يمكن فهمها بسهولة لأنها لا تميل كليا إلى القلب ولا تنتمي تماما إلى المنطق، بل تتحرك في مساحة رمادية بين العاطفي والعقل. يعرف أكيد الشخص كيف يشعر لكنه لا يبوح بسهولة ويدرك ما يجب فعله، لكنه يتردد إن جرح أحد. هو ليس باردا ولا متهورا، هو شخص يحاول أن ينصف الجميع دون أن يخسر نفسه. بونسوار من عنا من هون من راديو 2

من عند الفنان جوزيف عطية بنرجع لعنكم مستمعينا. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون، تحية مسائية عطرة لألكم أنتو برفتي دعت 2ME 1638 أيام. الرجل هو الذي لا يتزعزع أمام أي ضغط أو انتقاد، يعرف قيمته ولا ينتظر أحد ليخبره بها، بيمشي بثقة هادئة، لا يتفاخر ولا يبرر، لا يشرح نفسه ولا يطلب الإعجاب من أحد، يضع حدودا واضحة ولا يسمح لأحد بتجاوز أكيد هالحدود هيدي أبدا، يركز على أهدافه بصمت، لا يهتم بالآراء ولا يتأثر بالرفض. تحية مسائية عطرة لكم أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM من روائع كوكب الشرق أم كلثوم. رح نسمع سوا لمدة 14 دقيقة من أغنية أنت عمري. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.

2ME Australia.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية الأربعاء 20 من شهر ماي أيار. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة. بنرجع منجدد موعدنا مع درايف تايم بروجرام بكرة الخميس بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. ولكن هلأ بدي أتمنى للكل سهرة حلوة بيرفق راديو 2ME وجولة إخبارية لتمام الساعة 8 من بعد لحظات مع دودي. دلوا بألف خير و have a great evening.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
8: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
9: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
11: News.
12: ABC News. Sarah Amir with the top stories. Health officials are assuring Australians there is no shortage of diphtheria vaccines in Australia, with case numbers at their highest level in decades. Diphtheria is a contagious bacterial infection that's preventable through vaccination. More than 130 cases have been recorded in the Northern Territory, with dozens more in Western Australia, Queensland and South Australia. The Northern Territory's chief health officer has also confirmed that one person with diphtheria had died in the NT. Notorious pedophile and former magistrate Peter Liddy will be released from jail when his sentence expires next month, despite an ongoing South Australian government bid to keep him in prison indefinitely. The 83-year-old child abuser was jailed in 2001 for the sexual abuse of four children between 1983 and 1986. He's remained in custody ever since, with his prison term due to expire next month. South Australian Attorney General Kaya Ma lodged an application for his indefinite detention earlier this year. The Supreme Court refused to shelve the application and will hear further submissions on that matter later this year. And Rabbitohs and Maroons NRL player Jai Arrow has asked for support as he announced he's stepping away from the game after being diagnosed with motor neurone disease. The 30-year-old forward played 178 games for the Broncos, Titans and South Sydney, as well as 12 Origin outings for Queensland over his decade-long career. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من سكاي نيوز عربية، والبداية من العناوين. خلال زيارة بوتين إلى بكين، الصين وروسيا تتفقان على تمديد معاهدة الصداقة والتعاون وتقران بضرورة وقف الحرب في الشرق الأوسط. درجاش يقول إن استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكا مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة، منددا بعقلية الفوضى والابتزاز الإيراني. بعد احتجاجات غاضبة، الرئيس السوري أحمد الشرع يعتذر لأهالي دير الزور بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة صدرت عن والده. جوجل تعلن نهاية عصر محرك البحث بشكله القديم، وتدخل وكلاء الذكاء الاصطناعي.

أكد البيان الروسي الصيني المشترك أن موسكو وبكين ترفضان محاولات بعض الدول إدارة الشؤون العالمية بشكل أحادي بعقلية الحقبة الاستعمارية، معتبرتين أن هذه السياسات فشلت. شدد البيان بعد مباحثات بين الرئيس الروسي والصيني في بكين على ضرورة معالجة أسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل التوصل إلى سلام مستدام، فيما

0: مستوى غير مسبوق، وتعتبر مثالا يحتذى به للشراكة والتعاون. وإن الوفد الروسي المؤلف من الوزراء والأعضاء سيقومون بمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها العلاقات الاقتصادية. وانطلاقا من العوامل الخارجية، فإن علاقتنا تتقدم بشكل كبير والحجم التجاري زاد 30 ضعفا. إن التعاون الروسي الصيني في مجال الطاقة ما يزال قائما على خلفية أزمة الطاقة في الشرق الأوسط.
1: وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من خطر اتباع نهج الأحادية حول العالم والعودة إلى منطق شريعة الغاب كما قال. وشدد شي على مسؤولية كل من روسيا والصين في الحفاظ على مكانة الأمم المتحدة ومبادئ العدالة والإنصاف الدوليين.
2: العالم اليوم بعيد عن السلام، إذ يشكل نهج الأحادية والسعي إلى الهيمنة مخاطر عميقة، ويواجه العالم خطر العودة إلى منطق شريعة الغاب. إن مقترحي لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية إلى جانب المبادرات العالمية الأربعة حظي بدعم واسع من المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا. بصفتنا عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، يتعين على الصين وروسيا أن تطلعا بحزم بمسؤوليتهما كقوتين كبيرتين، وأن تحافظا على مكانة الأمم المتحدة ومبادئ العدالة والإنصاف الدوليين، وأن تعارضا جميع أشكال التنمر الأحادي والأفعال التي تسعى إلى عكس مسار التاريخ. وعلى وجه الخصوص يجب معارضة أي أعمال استفزازية تنكر نتائج الانتصار في الحرب العالمية الثانية أو تحاول إعادة الاعتبار للفاشية والعسكرية. وعلينا أن نعمل معا لتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وإنصافا.
1: قال أنور جرجاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى. وأضاف جرجاش كما أن اختطاف وقرصنة مضيق هرمز يمثلان تهديد للاقتصاد العالمي والنظام الدولي، فإن استهداف محطة براكة عمل إجرامي موجه وانتهاك مباشر للقانون الدولي. وأضاف جرجاش أن من هرمز إلى براكة يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ لا بأمن الشعوب ولا بالقانون الدولي ولا باستقرار الاقتصاد العالمي في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني. قال مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب إن الهجوم على محيط محطة براكة النووية يشكل تصعيدا خطيرا. وأكد أبو شهاب أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في حماية أراضيها وسكانها بما يتوافق مع القانون الدولي.
3: إن الهجوم على محيط محطة براكة يشكل تصعيدا خطيرا في بيئة إقليمية مشتعلة أصلا، ويسعى إلى تهديد وتقويض سيادة وأمن وسلامة أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. إن هذه الهجمات والتهديدات هي خط أحمر للإمارات العربية المتحدة، ونحن نحتفظ بحقنا الكامل والأصيل في حماية أراضينا وسكاننا بحسب أحكام القانون الدولي.
1: كما دعا مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حاسمة لمنع استهداف المنشآت النووية السلمية، مؤكدا أن حماية هذه المنشآت مسؤولية دولية مشتركة.
3: يجب على مجلس الأمن أن يضمن عدم استمرار مثل هذه الهجمات دون عقاب، فالتقاعس عن اتخاذ إجراءات من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع مثل هذه الهجمات وتقويض مبدأ المسؤولية عن السلامة النووية. إن أي هجوم يستهدف منشأة نووية مدنية سلمية أو يقع في محيطها يتطلب ردود فعل صارمة وسريعة من جانب مجلس الأمن. تؤكد الإمارات العربية المتحدة مجددا على أن المنشآت النووية السلمية يجب ألا تصبح أبدا أهدافا للهجمات تحت أي ظرف من الظروف. إن حماية هذه المنشآت مسؤولية دولية مشتركة وأساسية للحفاظ على السلامة والأمن والثقة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
1: قال قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب مع إيران سريعا.

0: وأضاف أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد صفقة.
1: سننهي الحرب بسرعة كبيرة، إنهم يريدون بشدة عقد صفقة وسئموا من هذا الوضع. كان ينبغي أن يحدث ذلك منذ 47 عاما، وهذا سيحدث بسرعة، وسترون أسعار النفط تنخفض، فهناك كميات هائلة من النفط في الأسواق. لكن رغم ذلك فإن سوق الأسهم في أعلى مستوياته على الإطلاق. نحن في خضم حرب وهناك تطور يحدث الآن، وحققنا للتو نتائج مثيرة للاهتمام. دعوت فريقي وقلت: تهانينا للجميع، لكن سيتعين علينا القيام برحلة قصيرة إلى مكان يدعى إيران. علينا أن نوقفهم، إنهم يطمحون إلى الحصول على السلاح النووي، ولن نسمح لهم بالحصول عليه.
0: أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن ترامب ونتنياهو أجريا الليلة الماضية محادثة هاتفية مطولة وصفت بأنها مثيرة لبحث اتخاذ قرار قريب بشأن إيران. هيئة البث الإسرائيلية كانت أفادت بأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والبيت الأبيض عقدا اجتماعا أمس لبحث احتمال شن هجوم على إيران. وكشف مسؤول أمني أمريكي أن الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية لاستئناف الحرب ضد إيران قد اكتملت. كشفت تقارير أمريكية أن هدفا مبكرا للحرب كان الدفع نحو تغيير النظام في إيران عبر تنصيب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في موقع القيادة. بحسب مسؤولين أمريكيين، ضربة إسرائيلية استهدفت منزل أحمدي نجاد في طهران خلال اليوم الأول من الحرب، وهذه الضربة كانت تهدف إلى تحريره من الإقامة الجبرية التي كان يخضع لها، ذلك ضمن خطة إسرائيلية جراء التشاور معه بشأنها. المسؤولون أضافوا أن أحمدي نجاد أصيب في الضربة لكنه نجا قبل أن تتراجع حماسته لخطة تغيير النظام طبعا بعد نجاح.

شوي من أستراليا أنا سيرين. إذا عم تسوقوا جايين من الشغل وفي كتير عجقة تسير, تابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا لأحلى أغاني بالعربي ولأحلى أغاني بالإنجليزي بس على 2ME.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Dieses Jahr Marmatta, هو شفيع المدمنين, patron saint of alcoholics. لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات, منخصص لهم اليوم هيدي الساعة, منخصصها للقديس متاياس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين, وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير, مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is the saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Hello, Sydney, Marco, and it's great to have your company here on 1638 2ME Australia. Hope you're comfy and you're settling into a lovely evening, whether you're having, some tea, some coffee and argile, or actually, no, we shouldn't be promoting that at all, or just kicking your legs up and enjoying the music. We've got more to come right after this.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة. المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
4: بعد مرور أيام قليلة على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، اليوم يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء الرئيس الصيني في زيارة ستستمر لمدة يومين. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
5: ثروات الأغاني الجديدة
6: Just drop.
5: Let it drop.
6: New music.
5: Australia.
6: New music.
5: 2ME Australia.

0: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ.
1: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي إف سي.
7: كتير من الإذاعات سياستهم النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل 2ME أستراليا.
8: منكم
9: ولألكم.

0: 1638 2ME Australia, you know you're an Arab when, and this one is geared as to whether or not you're Lebanese, but it doesn't matter wherever you are. When in Lebanon or in Egypt or in Jordan, you endlessly criticize the Lebanese or the Egyptians or the Jordanese. When abroad, you seek them out exclusively as friends. Mazbut walala, I know I do that sometimes. We'll be back right after this short break here on 2ME.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي، لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: سواء كنت عاملا او رب عمل، لديك الحق في ان تكون بامان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-7377 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من الام تي في، اهلا بكم. التصعيد العسكري في جنوب لبنان مستمر، والجهود الدبلوماسية لإبعاد الخطر عن المفاوضات مع إسرائيل مستمرة أيضا. في الأثناء، أرقام ضحايا حرب إسناد إيران والثأر للخامنئي ترتفع وتتصاعد، بحيث بلغت حوالي 3500 ضحية، إضافة إلى 10,000 جريح تقريبا، وعشرات القرى المحتلة والمدمرة. فمن يتحمل مسؤولية استباحة لبنان أرضا وشعبا؟ سياسيا، أقرت اللجان المشتركة قانون العفو العام بعد إدخال بعض التعديلات عليه، لكن إقرار اللجان لا يعني أن القانون سيمر حكما في الهيئة العامة الخميس، وخصوصا أن الاعتراضات السياسية كثيرة ومتعددة. هذه الاعتراضات انسحبت مساء إلى الميدان، حيث شهدت مناطق عدة في لبنان احتجاجات لمناصري الموقوفين الإسلاميين رفضا لصيغة اقتراح قانون العفو العام، فقطع المحتجون طريق خلدي النعمة تزامنا مع اعتصام لأنصار الشيخ أحمد الأسير عند المدخل الشمالي لصيدا قبالة جسر الأولي وحاجز الجيش اللبناني. كما شهدت ساحة النور في طرابلس تحركات احتجاجية رفضا لما اعتبروه إجحافا بحق الموقوفين الإسلاميين، وقطع محتجون الطريق الدولية بين المنية والعبدة عند جسر بلدة المحمرة في محافظة عكار بالسيارات والعوائق، وتوسعت رقعة الاحتجاجات من قبل أهالي الموقوفين الإسلاميين، إذ تم إشعال إطارات السيارات عند جسر المحمرة، ووجهت دعوات لزيادة عدد المحتجين في محاولة لإبقاء الطريق مقطوع. وفي سجن رومي غضب وشغب رفضا لما وصف بتكريس الظلم بحق الموقوفين الإسلاميين.
1: حالة غضب برومية ردا على قانون العفو المشوه واعتراضا على استثناء الموقوفين الإسلاميين.
0: وقد خص أحد سجناء الام تي في بحديث من داخل سجن رومي نشد فيه نواب السنة وآخرين عدم القبول بصيغة عفو مشوهة والمطالبة بإلغاء التعديلات.
1: إما أن يمر بند إخلاء السبيل بقيد إخلاء السبيل أو بغير القانون، ولم يسمح للعدد الأكبر من النواب والكتل بأن يأخذوا المادة على التصويت، وهذا الأمر موثق ويعرفه النواب جميعا. موقفنا من القانون أنه قانون مشوه، ونطالب بالأخذ بالتعديلات التي ترفع الظلم، وأن لا يكون إخلاء السبيل مقيد، وأن يكون إعدام 25 سنة سجنية، والإدعاء الشخصي يعمل به كما هو مطالب عليه بدفع العوض المادي. الخطوات اللاحقة هي استمرار التحقيقات في رومي وفي الطرقات حتى تحقيق رفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين. السجناء الإسلاميين وأغلبهم اللبنانيين الموقوفين على خلفية أحداث فوضى سورية هم من بدأ التحرك، ولقد تم ضمهم بأحكام بالمؤاخذات والإعدام حولهم سنوات طويلة، أكثر من 17 سجن سجني موقوفين بدون محاكمة. الرسالة التي نوجهها هي للسادة النواب من النواب السنة وغيرهم وإلى الرؤساء الثلاثة وكافة المرجعات السياسية والدينية بالضغط بسحب التعديلات الظالمة من قانون التحقيق، وكل من يشارك في تمرير القانون هو شريك بتكريس الظلم على الموقوفين الإسلاميين.
0: إذن اللجان المشتركة تعدل قانون العفو العام على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، فهل تفجر الجلسة العامة الخميس؟ التفاصيل مع جويس عيئة.
2: خارج أسوار مجلس النواب أنجز الديل، وتم الاتفاق السياسي بين معظم الكتل النيابية بملف العفو العام، والدليل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى جلسة عامة للبت بالقانون بعد دقائق من بدء اجتماع اللجان النيابية المشتركة. الاجتماع الذي حضرته كل الكتل حتى التي قاطعت سابقا الاجتماع التشاوري خارج هذه القاعة أفضى إلى إقرار ما يأتي: خفض عقوبة الإعدام إلى 28 سنة سجنية، خفض عقوبة المؤبد إلى 17 سنة سجنية، تحديد عقوبة غير المحكومين ب 14 سنة سجنية وليس 12، إقرار الإدغام أي دمج العقوبات وتحديده باحتساب العقوبة الأشد، وفي حال وجود أحكام أخرى ترك الخيار للقاضي بخفض ثلثها وإضافة السنوات المتبقية إلى العقوبة النهائية. وفي ملف

0: إلى يخرج من السجن كل من أمضى أكثر من 14 سنة موقوفا من دون صدور أي أحكام بحقه، فحاولوا إضافة كلمة مبرمة لتصبح أحكام مبرمة على المادة، إلا أن النواب رفضوا، لأن إضافة عبارة مبرمة إلى النص يستفيد منها الشيخ أحمد الأسير وتؤدي إلى خروجه فورا من السجن. بعد الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين خرج من يقول بلطش إن الملف كان مسيسا والحرب كانت سياسية بامتياز.
1: بعض اللي تخبوا ورا الجيش تيفتحوا معنا معركة ويزيدوا علينا تبين على أرض الواقع أن المشكلة ما كان مين مع الجيش ومين ضد الجيش، كان المشكلة مين مع دور لرئيس الجمهورية ومين ضد دور لرئيس الجمهورية.
2: وناس اعتبروا، وهيدي خليني صححها، وكأنه اللي عم نعمله هون هيدا موجه ضد مجهود رئيس الجمهورية. هيدا اللي عم يتخبى وراء أصبعه بيحكي هالكلام. الرئيس كان متعاون،
3: صار في إدغام للعقوبة الأشد، مثل ما عملنا تخفيض على السنوات العقوبات عملنا تخفيض أيضا على الجمع، لكن الجمع لا يطال اللي عليهم عقوبات إعدام أو مؤبد، لأنه هولي عندهم العقوبة القصوى أصلا.
0: باختصار الملف اتفق عليه على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، لكن ذلك لا يعني أن الاتفاق سينسحب حتما على اجتماع الهيئة العامة الخميس، فثمة من يقول أنه يمكن تنفجر الخميس إذا حدا قرر يفجره، وفي سوابق بهالشي.
4: في المواقف أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الحكومة تسير بخطى ثابتة ولن تتراجع عن أي قرار تتخذه، مضيفا أن الحكومة تلتزم بالثوابت الوطنية وباتفاق الطائف وبما وعدت به اللبنانيين في البيان الوزاري. وأشار سلام في حديث صحفي إلى أننا في لبنان لدينا دولة واحدة وقانون واحد وجيش واحد، وحصرية السلاح بيد القوى الشرعية مسار لا تراجع عنه. وشدد سلام على أن التفاوض هو باب الحل لإنهاء الحرب على لبنان، ليعود إليها الاستقرار والأمان والنمو والازدهار كما الأعمار. جنوبا استمرت الغارات الإسرائيلية، حيث نفذت إسرائيل أكثر من 10 غارات في الساعات الماضية على عدة نقاط، فيما أعلنت وزارة الصحة عن وقوع مجزرة في دير قانون النهر راح ضحيتها 10 أشخاص بينهم أطفال. هذا وسجل تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. على خط النزوح من الكارنتينا إلى ساحة الشهداء في الواجهة البحرية لبيال، بيروت تسأل عن سر إصرار حزب الله على التمركز قرب شريطها البحري. تقرير مجدولين اللحام.
5: القصة مش خيمة ولا مركز إيواء، القصة أنه حزب الله كل من فتح ملف النازحين بالعاصمة عم يظهر إصرار عجيب على التمركز بنقطة بقلب بيروت وتحديدا قرب بحرة. أول مرة بأذار وبالكارنتينا على عقار ملاصق للمرفأ قبل ما يسقط المشروع بضغط أهالي بيروت ونوابه. تاني مرة كمان بأذار بساحة الشهداء، حيث كشفت تسريبات إعلامية عن طرح بيقضي بتحويل ساحة وسط العاصمة القريبة من البحر لمخيم للنازحين بطلب من نائب حزب الله أمين شري، وتوقف هالمشروع كمان بعد الضغط الشعبي. أما التالتة فثابتة، الواجهة البحرية لبيال، حيث تم الالتفاف على وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم انتشار عشوائي لمناصري حزب الله قرب الواجهة البحرية، واستخدام الأخشاب والإسمنت بنصب بعض الخيام والمستلزمات. وعليه كان التوجه بإيجاد حل مؤقت بنظم الوضع القائم بعيدا من الأملاك الخاصة، وهيك نجح حزب الله يتمركز على البحر.
6: هني بيقولوا المدينة الرياضية منا آمنة. المدينة الرياضية كانت آمنة لما شيع فيها حسن نصر الله،
7: ونحن كلياتنا ضد هذا القرار. نحن فتحنا لهم مدرسة رفيق الحريري يلي هن قتلوه، نحن فتحنا لهم بيروت يلي انقلبوا عليها بسبع أيار. نحن بنستقبل كل لبنان، نحن بنستقبل كل الناس، بس بأصول وبأخلاق، لا بمخدرات ولا بدعارة ولا بإتخوين حتى الأرض يلي أنت نايم فيها.
8: أنا كابن بيروت بدي أسأل نواب بيروت وينهم من هذا الموضوع.
5: والسؤال الأهم، لمصر حزب الله على نقطة بقلب بيروت الإدارية وقريبة من البحر؟ فالمدينة اللي يفترض أنه تستعيد متنفسها البحري عبر حديقة رفيق الحريري بمساحة 44 ألف متر مربع اللي وضع حجر أساسها، اضطرت تفاديا للمشكل الداخلي تحتضن بالأرض نفسها مناصرين لحزب الله متخبيين خلف مأساة الناس ورافضين لأسباب سياسية

0: ينتقلوا على مراكز إيواء آمنة ومسقوفة. الخطورة بتضعف لأن هذا كله عم يحصل بالتوازي مع خطاب بيقول للبيئة الحاضنة.
1: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا.
2: لجميع مستمعي راديو 2ME أستراليا من أي مكان عم بتابعونا من حول العالم بلقاء مباشر رح نتابعه بخلال هالوقت مع الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا على الهواء دكتور جاسم محمد معنا على الخط. من حيك دكتور جاسم، صباح الخير.
3: تحياتي، يسعد صباحك. تحياتي،
2: شكرا لوقتك دكتور جاسم. اليوم موضوع استهداف المنشأة النووية، منشأة براكة النووية الإماراتية، لأثارت ردود فعل وأيضا استنكارات، فهذا التصعيد الخطير شو تفسيرك له؟ وهل فعلا اليوم التهديد اللي عم بيكون من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمالية توجيه الضرب لإيران ما بنعرف إذا رح تكون خلال ساعات خلال أيام، فكيف ترى يعني هذا التصعيد؟
3: نعم، ما يتعلق في استهداف إيران إلى دولة الإمارات هو يأتي ضمن مساعي إيران للضغط على حليفات الولايات المتحدة، وهنا نتحدث عن دولة الإمارات. ما تقوم به إيران هو عمل غير مسؤول ويتنافى مع جميع الأعراف السياسية والدبلوماسية والأمنية. ما تسعى له إيران هو أيضا يعني إثارة الذعر وكذلك الضغوط النفسية على دولة الإمارات. في نفس الوقت أحب أن أوضح بأن إيران الآن بدأت تبحث عن أي وسائل أخرى في سبيل الضغط على الولايات المتحدة، ومن ضمنها الآن نتحدث عن استهداف المفاعل النووي لأغراض السلمية في الإمارات. سبقها أيضا هي هددت مضيق هرمز، وبعدها أيضا هددت في موضوع ضرب أو ربما اختراق الكابلات الضوئية عبر مضيق هرمز. فإذا تبحث إيران في جميع الوسائل حتى عن طريق عملائها في تنفيذ عمليات إرهابية حول العالم في سبيل أن تكون أوراق ضغط ضد ترامب. أما موضوع عودة الحرب هو غير مستبعدة وأصبحت قريبة جدا، كون أنه ما يحدث في تبادل الرسائل والتي ممكن أن توصف بأنها هي ماراثونية لم تأتي بنتائج، وأجد أنه إيران هي غير جادة بصراحة في أن تكون هنالك مفاوضات أو تبادل رسائل حقيقية. تبادل هذه الرسائل لم تأتي بنتيجة. إذا كانت هنالك رغبة حقيقية عند إيران يفترض أنه أن تجلس حول طاولة المفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر للوصول إلى النتائج. أجد أنه إيران تخلط الأوراق الآن من مضيق هرمز إلى الكابلات الضوئية إلى استهداف دولة الإمارات. هذه أعمال جميعها تؤكد بأن إيران دولة تحولت إلى مصدر تهديد إقليمي ودولي.
2: دكتور جاسم، يعني كمان في شيء ملفت يعني كان مبارح من خلال التصعيد اللي شدناه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضرب لإيران، ولكن بناء على طلب دولة الإمارات المملكة العربية السعودية وقطر بتأجيل هذه الضربة، فكيف ترى يعني موقف الدول الخليجية؟
3: الدول الخليجية هي في وضع حرج جدا في الوقت التي هي تريد أن تتخلص من إيران ومن سياسات إيران التي أصبحت مركز تهديد. هي في نفس الوقت أيضا هي لا تريد إشعال الحرب في المنطقة، كون أنه تصعيد العسكري خاصة إذا تحدثنا عن عودة الضربات الأمريكية ممكن أن تقوم إيران أيضا باستهداف الدول الخليجية، وهذا أصبح بصراحة دارج في مفهوم إيران. فلذلك أجد أنه يعني دول الخليج حاولت تضغط، يعني وفق إلى تعليق أو تصريح من ترامب على سوشيال تروث أو ربما بشكل مباشر إلى وسائل الإعلام بأن كل من الولاية، كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر وربما دول خليجية أخرى طلبت من ترامب عدم شن الضربات وطلبت التوقف عن الحرب. لكن السؤال، هل هنالك نتيجة؟ هل هنالك حسم؟ يعني مع المفاوضات لا يوجد حسم، مع الضربات العسكرية لا يوجد حسم، وهذا يعني بأن التصعيد سوف يستمر في دول المنطقة وتداعياتها على اقتصاديات والأمن الدولي الإقليمي والعالمي سوف تشهد تصاعد أكثر يوم بعد يوم، والسبب أنه هي سياسات إيران.
2: لماذا تتريث اليوم الدول الخليجية برأيك بالرد على إيران؟
3: الدول الخليجية لا تريد أن تنخرط في حرب مباشرة مع إيران، كون أنه يعني هنالك عندما يكون انزلاق في الحرب هذا يعني أنه سوف تكون حرب مباشرة وحرب مفتوحة. هذه الدول لديها استراتيجيات ولديها سياسات ولديها يعني خطط في التنمية والعمران البناء التحتية، هي تخشى أن تتعرض هذه المنشآت إلى التدمير كون أن هنالك جهود كبيرة بذلت هذه الدول في التنمية، ما عدا ذلك هي أيضا الحفاظ على المدنيين، لا تريد الانزلاق في حرب. أما إيران فإيران هي خاسرة، لا توجد قيمة عندها إلى مواطنيها، لا توجد قيمة أيضا إلى البناء التحتية التي خسرتها، فهي تطرح نفسها أنه هي دولة ممانعة بين مزدوجين مقاومة، ولا تفهم لغة السياسية ولا الدبلوماسية، لا تفهم إلا لغة ربما ما يسمى بتصدير الثورة الإسلامية، وهذه نتائج بصراحة كارثية على الأمن الإقليمي والأمن الدولي.
2: هل برأيك يعني تشعر اليوم إيران وكأنه هي المنتصرة وكمان ممكن يكون لا يزال لديها أوراق ومهمة؟
3: نعم، هذا ما يبدو. هي تطرح نفسها هي الند إلى الولايات المتحدة، هي تفرض شروطها على ترامب، هي ترفض شروط ترامب أو مقترحات ترامب، لذلك هي تجد نفسها ضمن التعبئة الداخلية والخطاب الداخلي التعبوي الثوري ما شئت تسميه، أنه هو خطاب بعيد عن العقلانية وبعيد عن الواقع، وكأنما أنه إيران تعيش في عالم موازي آخر، عالم يعني بالمزدوجين هي الحركات الثورية حملة السلاح، لا تعرف التنمية، لا تعرف الأمن، لا تعرف السلام. أجد أنه هذا الخطاب هو موجود عند إيران، فلذلك هي تشعر بنفسها أنه برغم الخسائر التي شهدتها إيران من مقتل روس كبيرة في قياداتها أبرزها المرشد، وكذلك خسارة البنى التحتية، القواعد العسكرية، الدفاعات الجوية، خسرت كثيرا، لكن هي خاسر، هي في أي حال من الأحوال هي خاسر، فلذلك هي تريد أن تجر المنطقة إلى المواجهة ولا تكترث بصراحة، هي لا تكترث، يعني لا يوجد عندها شيء حتى تخسر، لأن هي خاسر في هذه المواجهة.
2: نعم، ولكن يعني كنت عم بحكي عن الأوراق اللي لا تزال تملكها اليوم إيران، الكلام عن إطلاق الصاروخ اللي كان من العراق باتجاه منشأة براك يعني طبعا الإماراتية، كيف تفسر يعني هذا الأمر؟
3: هذا تطور خطير، أن ينطلق صاروخ من دولة عربية مثل العراق، هذا يعني بأن إيران هي من تسيطر على العراق، وأن الجماعات الموالية إلى إيران بدون شك هي من تنفذ هذا النوع من العمليات. هذه المجموعات هي خارج عن سيطرة الحكومة، إذا كانت هنالك حكومة بالمعنى الصحيح، كون أنه ما موجود فيها العراق للأسف، هي ذات المجموعات الإسلاموية ذات الهوى الإسلامي سواء كان يميني أو يساري، هي جميعها بصراحة هي من تحكم العراق. لا، والكثير من هذه الأحزاب هي موجودة في البرلمان، موجودة في السلطة، ولديها أجنحة عسكرية، هنالك ازدواجية ما بين السياسة وما بين حملة السلاح التي يشهدها العراق. أن تنطلق مثل هذه العملية هنالك مخاطر، أن تستهدف يعني محطة للطاقة النووية للأغراض السلمية، هذا له تهديدات إلى الأمن على مستوى يعني النشر أو تسرب الكثير من المواد السامة، كذلك هي أيضا عامل ضغط نفسي على الشعب الإماراتي، هي أيضا رسالة تهدد دولة الإمارات، وهذا أيضا له انعكاسات كبيرة على الوضع الاقتصادي الداخلي والسياسي. لا ننسى بأن دولة الإمارات هي مركز للاستثمارات الدولية، هذا بدون شك يجعل الكثير من المستثمرين والشركات أن تعيد النظر في بقائها في دولة الإمارات. ما تقوم به هذه المجموعات من داخل العراق هي أيضا عمليات غير مسؤولة ومخالفة إلى الأعراف السياسية والدبلوماسية، ويفترض أن تكون هنالك محاسبة إلى مثل هذه النوع من العمليات، وأكيد الوكالة الدولية للطاقة يجب أن تتدخل في مثل هذه الموضوع.
2: نعم، بسؤال أخير وسريع لو سمحت دكتور جاسم، كيف قرأت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة؟
3: برغم أن الزيارة هي ربما تأتي بمناسبة ذكرى الصداقة ما بين البلدين، لكن هي مساعي من روسيا تأكيدها بأن العلاقات الوثيقة ما بين الصين بكين وموسكو هي ما زالت مستمرة، وأن زيارة ترامب لم تؤثر على العلاقات ما بين البلدين. فإذا هي الزيارة بين مزدوجين، فضولية لمعرفة أنه ماذا تم ما بين الولايات المتحدة والصين، وفي نفس الوقت أنه الصين من خلال زيارة ترامب وبوتين تؤكد بأنها بالفعل هي دولة وازنة، وبحيث كل من الولايات المتحدة وروسيا تتجه إلى الصين، هذا معناها أنه الصين الآن لها الدور بصراحة أكثر فاعلية في الأمن الدولي.
2: نعم، لهم بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى أمل
3: لقاءك. شكرا على كرم الاستضافة.
2: شكرا. تحياتنا، رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تو أمي أوست.

0: Rjane Elkonha, 2ME Australia. Hope you're enjoying the music. Sit back, relax, as there's lots more to come. Right here on 1638
1: 2ME. Only the hits.
2: Just the hits.
3: Just hits.
1: Only the hits.
2: All the hits.
1: All the time. 2ME. Playing just hits.
2: Just hits.
4: سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم. وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والترام والخدمات من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.
3: تتسمعوا على أفضل موارد
6: بالبريكفاست
3: شو
6: 16:38
3: AM راديو 2ME.
6: الحمد لله شفتوا ما أحلي هادي وعمر حسن، ما بعرف أنه كل واحد عنده موقف وكل واحد عنده رأي ومختلفين بالأراء السياسية، ودائما في هيدا الصحبة يعني، وده هذا شغل كتير حلو
7: لما تأثر علينا السياسية وكلنا لبنانية.
6: نعم تفضل.
7: باختصار بس حابب هيك علق شوي على هذه بخصوص كلمة انه المواقف الانسانية ما بتطعم خبز. طب شو اللي بتطعم خبز؟ اللي صار بجنوب ولا بالضاحية؟ اول نقطة. ثاني نقطة قصة انه نوقف ونتفرج او نعمل شيء. طب عملنا وشو طلع منا؟ نصارت اسرائيل مش للليطاني، للزهراني وللأولي. ثالث نقطة، مين بيعرف قديش إسرائيل رح تتقدم بعد صوت بيروت؟ ما حدا. شو عملنا لكن conclusion نتيجة اللي صار؟ بدي أقولها مثل ما هي بس مريلي إياها بليز. بعثنا حالنا.
6: أوكي، عندك أي رد هادي؟
8: أكيد.
6: تفضل.
8: الهو عمر يعني اليوم بين نفسه. اليوم هدف إسرائيل ما هو قضاء على حزب الله، ولا هي الليطاني، ولا هي الزهراني، ولا هي بيروت. ما عندها حدود اليوم إسرائيل، ولا عندها حدود إن أنا بدي أوقف عند المحل الثاني، مش عارف كيف جغرافيا، حتى بعنفة، حتى بعدوانة، يعني ما عندها أي أعراف، ولا عندها أي حدود، ولا هذا قادر يردعها. لماذا يردعها؟ أنه نحن ندافع عن نفسنا. صحيح بدنا ندمر، صحيح بدنا نهدم. أنا رح أعطي عمر مثل اليوم، إذا أنت ماشي على الطريق وعايز
7: واحد
6: تفضل.
7: عادي عم بتقول نحن ندافع عن نفسنا. نحن ايه؟ نحن بمثلنا، بمثل كل اللبناني الجيش اللبناني. اما مثلا انا حزب الله ما بمثلني انا على الصعيد الشخصي، وفي كتير غيري ما بمثلني.
8: رح حل لك شغلة.
7: اذا مش نحن ندافع عن نفسنا بس نظبط النحن يا عادي النون الجمع.
6: عظيم، شكرا هادي وشكرا عمر. كنت بتمنى يكون معي كافي من الوقت لنتابع بالحديث، ولكن مضطر اروح لبريك. من بعد جولتنا مع الاخبار كونوا معنا وتابعونا. التوك باك بيكمل معكم بهالساعة والساعة القادمة. كونوا معنا 02963333 معنا اتصال من منطقة ويست ميد سيدني. معنا اتصال من توني. صباح الخير.
9: صباح الخير استكلور. صباح الخير للكل.
6: يا هلا صباح الخير.
9: الشباب المنطقيين اثنين يعني هادي وشو اسمه الثاني عمر بذكروني مثل نعم. سمير واحمد من زمان. المهمه وقت كنت عم بتعلم الكترونيكس بالاول قالوا لنا انه في في مصدر للطاقه طبيعي ما بده لا فيول ولا شيء. حطي مغناطيس بميله وريستور يعني. وزدت طابه بيناتهم المغناطيس بزتها الطابه الحديد يعني بزتها على على الريستور. برجع على الريستور بيضرب بينفش هيك وبيرجع بزت للمغناطيس. عرفت كيف؟ برجع المغناطيس برد على الريستور وصور المغناطيس. فما ممكن الا بده يلتقى رأيين بالقليل رأيين يعني. عرفت كيف؟ من شخصين. وهي بنضل مثل ما بقول من وقت الخلق لدينا هلا وبعد.
6: هلا الاختلاف بالرأي شيء صحي أنا بشوفه مش
9: أكيد عادي. أكيد صحي
6: بس
9: أكيد.
6: أهم شيء ما ما ينتقل ليصير خلاف يعني. هيدي هي المشكلة.
9: ما هاي بدي لك إياها من زمان بعرف قلت لك من زمان إذا كنت أفكرك بشعر صغير إنه ولعت بين بينه وبينه حرب بين أحمد وبين سمير سوري أحمد كان اسمه إيه ولولا بيلتقوا على الضرب الله بيعلم شو بصير. فتجيت أنه كان كانت لهجتها قويه بوقتها. المهم بدي أقول هلا أنه أنت من هلا رايح بليز من هل بتجيبين محللين سياسيين بقى جيبي شي مرة هيدا مشايل حيك لأنه ما بقى حدا يفهم بس شو بده يصير. ما في إلا مشايل حيك صرنا عم نسد بين لك بده يتدخل بالدنيا وبده يعمل هو الوحيد اللي هيتو عم بي يعني عم بيتوقع أشياء وعم بيصير منه.
6: لا ما كتير بدنا نأمن فيهم يعني لها توقعات. وهلأ منه كتير يعني بيتكل ميشيل حايك على يعني بس التوقعات هيك الإحساس أو الحاسس يعني
9: ما بعرف. أنت معرفتك أنا ما بعرف أكثر منك.
6: بس بدي أقولك أنه ميشيل حايك يلي كل يوم بيقرأ الجريدة بيتابع الأخبار وبيكون يعني كمان بيتكل كتير على متابعته للأخبار السياسية وعلى حدسه ممكن يكون.
9: أكيد أكيد أكيد بدي أعرف عم بصير بدي أعرف الأشخاص بدي أعرف عم بصير. بس إنه بالحقيقة إذا تفكري وهديك اليوم مثل بقوله هادي ليلى عبد اللطيف صار لمدة بتقول بده يجي ظلام دامس من عالدنيا كلها. كنا وصلنا من يومين ثلاثة.
6: بس أنت عم تتابعون هيئتك ماشي حالك.
9: يا أختي أنا المحللين السياسيين بقى ينفعون ما بقى يعتبرهم بالمرة لأنه شو ما بيعرفوا شو عم بيعرفوا شو عم فكر رئيس ترامب وغيره إنه
6: خربت العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني بدقيقة بيغير موقفه عدة مرات يعني ما مين بده يحلل لك ما هي هذا الموقف ما بعرف اذا هي
9: سيء عم بقول لك انا ما في الا بشيل حيك ولا لعب لطيف فشي.
6: فانت بما انك متابعون هل قدم تبعون شو توقعاتهم الأخيرة؟
9: ما عم بقوله إنه قالوا إنه بده يجي أمراض قالت عبد اللطيف قالت بده يجي مرض يعني تقولوا يعني شو بقولوا يعني
6: فيروس
9: أبشع من كوفيد بنقول يا محلى كوفيد
6: ما هيدا شيء طبيعي يعني أنه كل فترة تانية التغيرات بتصير يعني هيدا الفيروسات اللي بترجع بتنتشر دايما كانت موجودة يعني كان الفترة
9: أنا اللي بقوله إنه أشياء طبيعية أشياء طبيعية لحتى هل العالم تضل تقدر تعيش على الكرة الأرضية لأنه على هالتكاثر الغير طبيعي على الأرض وما حدا عم بيقدر وقفه أديان بتمانعه أشياء وكذا هذا يعني بالآخر وين بدنا نوصل؟ بنوصل ما حدا يقدر حتى تجره على الأرض ده.
6: نعم شكرا توني على مداخلتك رح اتابع معك
10: هذا الموضوع اللي كانوا عم يبثوا فيه امبارح وكانوا عم يتداولوا فيه بالمجلس النيابي بين الاعضاء ونائب الرئيس وكذا هذا ما بيبشر بالخير اليوم في عندك 166 من الاسلاميين معظمهم ابرياء ما لهم علاقه بالشيء ابدا بدهم يعملوا العفو العام كرمال تبرير واطلاق سراح بين 5000 و10000 من الموقوفين وفي عليها جرائم جرائم مخدرات جرائم قتل ونحن ما ننسى شو عملوا ببعلبك الهرمن وبسهل البقاع هؤلاء المجرمين تجار المخدرات بالجيش اللبناني وقديش قوصوا منهم وقديش قتلوا منهم. هيدا ما بيحكوا فيه لأنهم من الطائفة الشيعية بس، ولكن إذا بدي تكون الطائفة السنية مهدورة لهالدرجة هيدي، نحن رايحين لمشكلة كبيرة بالبلد.
6: طيب بس كمان صار في عفو عن بعض المسجونين من الإسلاميين، يعني المسجونين الإسلاميين اللي كمان صار في لحقهم العفو، أنه لحق جزء منهم عفو، فكمان مثل كأنه قسموها مسيحيين سنة شيعة كل الكل، يعني صاروا بالتراضي وبالتوافق. يعني صار
10: بس مدام كلود هيدي أنه بالتوافق، هذا شيء منه مزبوط. يلي اللي قتل الجيش اللبناني وفي دم على ايده، هذا ممنوع يطلع ابدا قطعيا مهما تلف الامر.
6: نعم
10: بس ولكن اذا بدها تصير العمليه استفزاز تترضي فئه وضد فئه، ما حيمشي الحال. تقول لك بكل صراحه، احمد الاسير انا من يعمل شد معه الشغل، احمد الاسير منو ضارب ضرب رصاصه واحده على الجيش اللبناني، بس هو غلط شغله، لازم كان يسلم السلاح بحين ذاك وما يتشابك مع الجيش. ركبوا له الملف حين ذاك، لأنه إحنا بنعرف المحكمة العسكرية مين حاططها ومين مسؤول عنها ومين القضاة الموجودين اللي جوا، يلي حولفين يمين غلط من أمثال منير شحودة وعدنان عبدوم سابقا. لذلك الأمر إذا أحمد الأسير ومجموعته ما طلعوا، هذا استفزاز للطائفة السنية الكريمة مدام كلود، وما حتمرق مرور الكرام. يعطيك العافية.
6: هيدا رأيك، شكرا لك على المداخلة. يتابع مع يوسف من يقونا سيدني. صباح الخير.
11: صباح النور، كيفك ست كلود؟
6: يا هلا، صباح النور.
11: أنا بدي وجه كلام للسيد سعيد اللي حكى.
6: نعم.
11: أمه لأحمد الأثير شيعية فيها تطلعوا، وهيدا الكلام اللي عندي.
6: أوكي، هيدا رأيك كمان. رح نتابع نحن ويكون من تؤمية مع مزيد من التعليقات. بعدنا بمنطقة سيفتن سيدني. صباح الخير ليوسف.
12: صباح الخير يا جميع.
6: يا هلا يوسف، تفضل.
12: يعني هول اللي عم بيحكوا سني وشيعي ومسيحي وهذا شعب متخلف، هذا عم بيحكي بالصليبية شعب متخلف، هذا يحكي شيء منطقي أي إنسان، يعني سوري، هذا شيعي وهذا سني وهذا مسيحي وهذا درزي. عيب. يعني يذكر الإنسان أي طائفة على لسانه، عيب هذا الشيء. عيب. أنا شكرا لك.
6: شو تعليقك على قانون العفو العام اللي عملوه وفصلوا على مقاسهم مثلا؟ هذا الشيء اللي
12: لا هذا العفو العام يعمل الكل يا اما بلاش. ابدا يا الكل يا بلاش.
6: عظيم، شكرا لك يوسف من سيفتن سيدني. لكل اللي عنده أي تعليق فيكن تشاركونا على 02-96-33-330 عبر الواتساب على 04-10-638-638. استراحة ومن بعدها منكمل نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية مع فاصل قصير ومنكمل.
13: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
14: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
15: مارسولا شامبانيا شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسولا. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياتهم بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم على طول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسولان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتيو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
16: وجه الكمر

0: إذن منتابع نحن وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا. لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لما أقرته اللجان النيابية المشتركة بلبنان اللي عملت مثل صيغة عدلت فيها القانون العفو العام، بحب أرجع ذكر هيك بأهم ما تم توضيحه والتصريحات كانت بعد الجلسة. تحويل حكم الإعدام إلى 28 سنة سجن، تحويل المؤبد إلى 18 سنة سجن، الموقوف غير المحكوم اللي مضى 14 سنة يمكن أن يستفيد، كمان عندكم خفض بعض العقوبات للثلث، شمول بعض الملفات المبعدين إلى إسرائيل وفق قانون 2011، العفو عن متعاطي المخدرات وبعض حالات الترويج غير المنظم مع استثناء التجارة كمان بالمخدرات والكبيرة. أما الأمور اللي بقيت مختلفين عليها هو ملف أحمد الأسير، من قاتل الجيش أو قتل عسكريين، الجرائم الإرهابية الكبرى، العملاء اللي قاتلوا بيقولوا أنه مع إسرائيل. وهون حسب ما ذكر نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب أنه الهدف هو إقرار القانون قبل عيد الأضحى، لكن ما زال بيحتاج لتصويت بالهيئة العامة بمجلس النواب ليصير نافذ. شفنا الليلة كانت في بعض التحركات للحقيقة في بيروت احتجاجا على القرار اللي طلع بالنسبة للموقفين الإسلاميين ومنهم الشيخ أحمد الأسير. فخلينا نتابع معكم مستمعينا تعليقاتكم. إذن لكل اللي عنده أي تعليق فيكم شاركونا على 02-965-330، لكل اللي حابب أكيد يعطينا رأي بهيدا الخصوص. معنا بيير من الجولد كوست كوينزلاند، منحييك بيير، صباح الخير لك.
1: صباح النور كلود and all the listeners.
0: صباح النور، يا هلا صباح النور. شو تعليقك على الموضوع؟
1: موضوع سمح It's ridiculous.
0: العفو أزك العفو العفو العام نعم
1: عفو عفو 100% but typical politician our country my beloved country we are traitors among each other. It's like the typical mafia, Italian mafia. They assassin somebody, they walk in the funeral, they sit in the front of the seats with the flowers, and they give money for the killers. this is ridiculous. There's no difference. I'm not surprised. Look at the blowing port. Nothing happened. Not a single politician went on the road or the place and gave any dignity for the people who died. Not a single politician. The last award, he'd been successful, he'd been blown up, him and his wife and daughter. Nothing happened. All our good politicians who dearly love the country, they just don't care about them. They just make a big drama in one day media, no. And then second day, oh yeah, who is that? Minsu Awem.
0: نعم للأسف يعني هذا هو الوضع المأساوي. يعني اليوم مثل ما بيقولوا بيقتلوا الأستيل وبينشوا بجنازته يعني، وكمان بنفس الوقت مثل ما عطيت المثل اللي كتير دايما أنا بستشهد فيه دايما لحتى يبين على فسادهم وعلى أهمالهم هو مرفق بيروت. يعني وين صرنا فيه؟ وين التحقيقات بمرفق بيروت؟ وين المحاسبة اللي أهملوا واللي أدى بالنهاية إلى هالكارثة الكبيرة عنا بلبنان؟ شكرا لك بيير على مدخلتك. بدي أذكر مستمعينا أنه اليوم عم تشهد مناطق لبنانية تحركات وهي نتيجة القرار اللي طلع من قبل اللجان النيابية بقانون العفو، واللي كان في هونيك عملية قطع للطرقات خاصة طريق البالما عند جسر بطرابلس بالاتجاهين، وقطع السير عند جسر الأول بصيدة. فهيدي طبعا في ردود الفعل اللي عم تشهدها اليوم الساحة اللبنانية نتيجة القرارات اللي طلعوا فيها بقانون العفو. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء.
2: الشيخ اللي كان عم بيعذب الدوغي او عم بيجره بطريقة منا مضبوطة.
0: نعم.
2: انا ضد العنف للانيمول لانه كل واحد ببيته اكيد يعني كتن يعني دوغي وبيعرف كيف يتعامل معهم. بس انا بقول بقترح انه المدام اللي بدها تتشكى على الشيخ بلكي بتقدم شكوى لمجلس الامن، بلكي بصير مجلس الامن يعرف حقوق الانسان وبين حقوق الحيوان. ايه. وتاني شيء بالنسبه لموضوع لبنان، يعني موضوع احمد الاسير هو بعظمة لسانه اعترف انه قتل 32 جندي، بس هيدا منه فعل. انا مني مع العفو العام ابدا، كل انسان تعدى على الجيش اللبناني لازم يتحاسب.
0: طيب بس
2: هيدا رايي.
0: نعم بس اخذوها هيك شوي طائفيه، يعني لا غالب ولا مغلوب
2: بالقناه. اللي كانوا مشاركين مع احمد الاسير كنا وشيعة ومن فلسطينية صيدا ومن فلسطينية حلوة. عيب، انا ما بحب احكي طائفي. بس هو كان
0: هني حولوها هيك.
2: نعم
0: هني حولوها طائفية،
2: هني حولوها طائفية، بس هو كان يسكر طريق جنوب عند رده، كان عامل حاله رامبو صيدا يعني. كمان في دولة في احترام للعالم، إذا الدولة ما رح تاخذ موقف مرتب من طريقة تصرفاته اللي عملها والتعدي على الجيش اللبناني ويسكر الطريق for no reason، فمعناته ما عندنا دولة من الأحسن.
0: أي بس اليوم هيدا الأمر اللي استفز الطائفة السنية، يعني كمان اليوم عم نشوف ردود الفعل بالشارع، فهيدا كمان مسألة خطيرة. مثلا هي بتعزز أكتر وأكتر الكراهية بين اللبنانيين يعني من خلال هذه القرار.
2: ومين شعر بأقول الشهيد اللي عم بتقول أنا إذا طلعوا حتى لو ما يتبدأ هيدي مر خطرة ابنه وفي مثلها كتير يعني معارك سايدة يا كتود.
0: عم بيقطع خطيك شوي. نبيلة شكرا لك على المداخلة، أهلا وسهلا فيك. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا، إن كان بالنسبة للقرارات اللي طلعت من اللجان النيابية حول قانون العفو العام اللي رح يبقى البعض مستثني منها، خاصة اللي قتلوا عناصر من الجيش اللبناني الإرهابيين. فخليني اسمع رأيكم، هل بتشوفوا القانون العفو العام قانون كان عادل أم كان مشحف بحق فئة معينة؟
3: هل هني عمل لهم عملية تأهيل يرجعوا يعيشوا بالمجتمع اللبناني؟ ما نحن عنا زهران وكفاية، لا في دولة لا في قانون لا في تطبيق للدستور بين اللبنانيين. فوق هيدا بيجيبوا ناس طالعين من الحبس بأي بأي بأي يعني. أنا شايف إنه رايح الخراب زيادة، يعني إن كانوا إسلاميين إن كانوا تجار مخدرات إن كان ما بعرف، يعني أنا شايف الموضوع كتير سيء. طبعا يعني هذا
0: رأيي
3: الخاص.
0: أثرت نقطة كتير مهمة، هو إعادة التأهيل داخل السجون قبل الإفراج عنهم، هيدا مهم جدا هيدي النقطة. ولكن كمان إنسانيا ما فيك تبقى ذاته لهالسجين بدون محاكمة بحقه أيضا.
3: مدام كلود، نحن بأستراليا مش من زمان كتير بنوت تريتوري، هذا الزلم اللي طلعوه ما في كم يوم.
4: If you're like me and hate cleaning your oven, أنا بتركه وبتركه وبكرة بعمله وبعد بكرة بعمله وراحت أسبوع وراحت شهر وبعد بقول بدي نظف الفرن. I came across a quick little, well not quick, هني بيقولوا it's quick and easy بس يعني شوي بدأ شوي التعب. But it is a little bit of a trick that's just using natural products. أنا منعرف أنه دايما الأشياء اللي نستعملها حتى لننظف الفرن كتير قوية، أنا بلاقيها كتير قوية. So all you need is baking powder, water, vinegar, a sponge and a cloth. That's it. شيلوا الراكس، شيلوا كل شيء، نظفوا من جوا، not full racks وخلصت القصة. أنا بعد ما جربتها, so don't quote me on it, but I am going to give it a go. We'll be right back right after this. Stay with us.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: إنه موسم الإنفلونزا, ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك, أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع, أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين, القليل من الانزعاج الآن, أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا, اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
7: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-222, خلف KFC.
12: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة, ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة, أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات, لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
13: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك وهبة خداش.
16: وهذه أبرز العناوين طارق. ردا على وعيد ترامب ومهلته, الحرس الثوري يهدد بتوسيع المواجهة خارج المنطقة, ووزير داخلية باكستان الوسيطة يزور طهران لإجراء محادثات. قمة الرئيسين الصيني والروسي في بكين تؤكد على متانة العلاقة بين البلدين رغم الأزمات. ومنظمة الصحة العالمية توضح أن خطر تفشي إيبولا مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي ومنخفض عالميا.
17: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
16: أهلا بكم إلى تفاصيلها. توعد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع النزاع إلى خارج نطاق المنطقة في حال استأنفت واشنطن هجماتها. يأتي هذا بعدما أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بضعة أيام أقصاها 3 وشن هجوم إذا تعثر الاتفاق. وكان ترامب قد تريث قبل أن يضغط على الزناد مجددا استجابة لطلب قادة الخليج في السعودية وقطر والإمارات بهدف إفساح الطريق أمام اتفاق ممكن. والتفاصيل مع كيري تاخولي.
17: تصعيد جديد يحكم الملف الإيراني الأمريكي، فقد حذر الرئيس الأمريكي ترامب من توجيه ضربة كبيرة جديدة لطهران، مهملا كما أسلفت إياها بضعة أيام فقط للتوصل إلى اتفاق قبل استئناف الهجمات واسعة النطاق. ترامب أكد أنه أرجأ الهجوم سابقا لإفساح المجال للتفاوض، مشيرا إلى أن المهلة تنتهي بحلول عطلة نهاية الأسبوع. في المقابل جاء الرد الإيراني حاسما، حيث هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة مؤكدا استغلال فترة الهدنة لتعزيز قدراته القتالية. وفي السياق ذاته كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F-35، متوعدا واشنطن بمفاجآت أخرى إذا عاد خيار الحرب. يأتي هذا التوتر وهيبة في وقت لا تزال فيه مواقف الطرفين متباعدة جدا بشأن الملف النووي.
16: شكرا لك ريتا. هذا وتواصل باكستان الواسطة بين إيران والولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات بين الطرفين. وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام أن وزير الداخلية الباكستاني توجه إلى طهران للقاء مسؤولين هناك، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. هذا وأسقط الجيش الأردني طائرة مسيرة مجهولة المصدر داخل الأجواء الأردنية. في شؤون المنطقة نبقى، حيث من المتوقع أن يصوت البرلمان الإسرائيلي الكنيسة اليوم على مشروع قانون لحل نفسه، مما قد يؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة ببضعة أسابيع، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في ملف آخر وبالتحديد في قمة الرئيسين الروسي والصيني في بكين، حيث كللت زيارة فلاديمير بوتين إلى الصين ولقائه بنظيره شي جين بينغ، كللت هذه الزيارة بتوقيع إعلانات تعاون تحت شعار الشراكة.

0: بأن أي تهدئة مع واشنطن لن تكون على حساب الشراكة مع موسكو، فيما تبدو روسيا الطرف الأكثر حاجة إلى هذه العلاقة خصوصا بعد العقوبات الغربية والحرب في أوكرانيا. لذلك تراهن موسكو على مشاريع الطاقة الكبرى مثل خط غاز قوة سيبيريا 2 لتعويض خسارة السوق الأوروبية. في المقابل تستفيد الصين من النفط والغاز الروسيين بأسعار مريحة، لكنها تحرص على عدم التحول إلى شريك تابع لروسيا أو الاعتماد الكامل عليها في الطاقة.
1: منى، في خضم زيارة بوتين إلى الصين قتل شخصان وأصيب 19 آخرون في هجمات روسية على أوكرانيا، فيما أطلقت كييف مسيرات على وسط روسيا. تولنا دائما الاستماع لنشرة الأخبار من منطقة كارلو الدولية في باريس. أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعد مرتفعا حاليا على المستويين الوطني والإقليمي، لكنه يظل منخفضا على المستوى العالمي. وأكدت المنظمة ذاتها أنه لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
2: إيه تعم بلش هيك.

0: It's 16:38 2 AM Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your Radio 2ME. Let's get back into it.
1: Get the news first from 2ME.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726.
4: بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز، 9790-7000 9790-7000
1: 2ME Australia. 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما انكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: with you on Radio 2ME Australia. I'm Serene. Okay, to kickstart your morning, afternoon or evening, here are some quick who am I riddles. You ready? First one, the more you take, the more you leave behind. Second one, I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. And the third one, what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away. Tick, tock, tick, tock. How'd you go? All right, let's have a look at what the answers are. The first one, the more you take, the more you leave behind. If you said footsteps, you're spot on. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. If you said either a candle or a pencil, well done. And what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? This one had me thinking for a while. It's actually charcoal, what you use on the when you're having a barbecue, basically. I can't say I did too well with those, maybe one out of three. I'm going to get back to what I do best and what we do best here at 2ME, Arabic and English music. Let's get right back into it. 1638, 2ME Australia.
1: Yeah, mama. الصبحية غير شكل مع 2ME.
2: كل واحد عم يسمع في هاللحظات.
3: كمان أنا بتشكر ست كلود إنك استضفت يعني بإضافتك اليوم، وبتشكر 2ME يلي هي الإذاعة السبانة. فجأت بملبون أنا إنه معقولة إنه بملبون مستمعينا مثل بنفس النسبة الموجودة هون، بتلاقيها بكل سيارة بكل بيت والعالم كلها بتحكي فيها، وبتشكر جميع المذيعين بالتوأمية.
1: إذاعتكم المفضل الحرة
4: 2ME أستراليا.
1: Love it. Love it.
5: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: The music. 2ME Australia.

0: 2 من أستراليا سرين معكم بهالليلة. حضروا فنجان قهوة أو شاي مع بسكوت وارتاحوا على الكنباية. خلينا نستمخ بأجمل أغاني من الشرق الأوسط على إذاعتكم الأولى 1638 2 من أستراليا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
7: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
8: الثانية 10 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك وهبة خداش.
9: وهذه أبرز العناوين طارق. ردا على وعيد ترامب ومهلته، الحرس الثوري يهدد بتوسيع المواجهة خارج المنطقة، ووزير داخلية باكستان الوسيطة يزور طهران لإجراء محادثات. قمة الرئيسين الصيني والروسي في بكين تؤكد على متانة العلاقة بين البلدين رغم الأزمات. ومنظمة الصحة العالمية توضح أن خطر تفشي إيبولا مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي ومنخفض عالميا.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم إلى تفاصيلها. توعد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع النزاع إلى خارج نطاق المنطقة في حال استأنفت واشنطن هجماتها. يأتي هذا بعدما أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بضعة أيام أقصاها ثلاثة، وشن هجوم إذا تعثر الاتفاق. وكان ترامب قد تريث قبل أن يضغط على الزناد مجددا استجابة لطلب قادة الخليج في السعودية وقطر والإمارات بهدف إفساح الطريق أمام اتفاق ممكن. والتفاصيل مع كيريتا خولي.
11: تصعيد جديد يحكم الملف الإيراني الأمريكي، فقد حذر الرئيس الأمريكي ترامب من توجيه ضربة كبيرة جديدة لطهران، مهملا كما أسلفت إياها بضعة أيام فقط للتوصل إلى اتفاق قبل استئناف الهجمات واسعة النطاق. ترامب أكد أنه أرجأ الهجوم سابقا لإفساح المجال للتفاوض، مشيرا إلى أن المهلة تنتهي بحلول عطلة نهاية الأسبوع. في المقابل جاء الرد الإيراني حاسما، حيث هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة مؤكدا استغلال فترة الهدنة لتعزيز قدراته القتالية. وفي السياق ذاته كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F-35، متوعدا واشنطن بمفاجآت أخرى إذا عاد خيار الحرب. يأتي هذا التوتر وهبة في وقت لا تزال فيه مواقف الطرفين متباعدة جدا بشأن الملف النووي.
9: شكرا لك ريتا. هذا وتواصل باكستان الواسطة بين إيران والولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات بين الطرفين. وفي هذا السياق أفادت وسائل الإعلام أن وزير الداخلية الباكستاني توجه إلى طهران للقاء مسؤولين هناك، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. هذا وأسقط الجيش الأردني طائرة مسيرة مجهولة المصدر داخل الأجواء الأردنية. في شؤون المنطقة نبقى، حيث من المتوقع أن يصوت البرلمان الإسرائيلي الكنيسة اليوم على مشروع قانون لحل نفسه، مما قد يؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة ببضعة أسابيع، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في ملف آخر وبالتحديد في قمة الرئيسين الروسي والصيني في بكين، حيث كللت زيارة فلاديمير بوتين إلى الصين ولقائه بنظيره شي جين بينغ، كلت هذه الزيارة بتوقيع إعلانات تعاون تحت شعار الشراكة المتينة وغير المسبوقة. والتفاصيل معك منى دويبية.
12: تعكس القمة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين محاولة واضحة لتثبيت محور سياسي واستراتيجي في مواجهة الضغوط الغربية خصوصا الأمريكية. حديث بوتين عن سياسة خارجية مستقلة وذات سيادة يعني عمليا التأكيد على أن موسكو وبكين تريدان توسيع هامش تحركهما بعيدا عن النفوذ الغربي. وتوقيت القمة مهم أيضا لأنها جاءت بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، ما دفع روسيا إلى البحث عن ضمانات صينية بأن أي تهدئة مع واشنطن لن تكون على حساب الشراكة مع موسكو. فيما تبدو روسيا الطرف الأكثر حاجة إلى هذه العلاقة خصوصا بعد العقوبات الغربية والحرب في أوكرانيا، لذلك تراهن موسكو على مشاريع الطاقة الكبرى مثل خط غاز قوة سيبيريا.

0: والصحة العالمية اليوم بأن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعد مرتفعا حاليا على المستويين الوطني والإقليمي، لكنه يظل منخفضا على المستوى العالمي. وأكدت المنظمة ذاتها أنه لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: رجعنا لكم على 2MA، سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون او بنقرا بالجريده او على الانترنت، كلوا هيك ما تاكلوا هيك، هل اكلي بتناسبكم، هل اكلي ما بتناسبكم، اتسترا اتسترا. خاصه القهوه، انا مهما سمعت عن القهوه ما بستغنى عنها. وانا حسب حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي از جود فور يو. And here are five reasons why. Number one, improves energy levels as it contains caffeine. Number two, it can help you burn fat. Caffeine can boost your metabolism. Uh-huh. Improves physical performance. Again, caffeine stimulates the nervous system. Nutrients in coffee. So there's magnesium, riboflavin, vitamin 2, along with many other vitamins. And five, it's a big source of antioxidants. كيف نماكن؟ يلا حضروا فنجانكن وأنا ححضر فنجان قهوة كمان، وخلينا نكمل مشوارنا مع أحلى أغاني على 2MA Australia.

0: bilingual or multilingual, that is, knowing how to speak more than one language, is good for your mental health. نحكي عربي, نحكي إنجليزي, يمكن فرنسي. Research shows knowing more than one language actually delays Alzheimer's and dementia onset and improves your mental function. Around 5 million people speak a language other than English in Australia, and the most popular? Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, Greek and Vietnamese. Having access to these languages allow for participation in family and community life. يعني عادات وتقاليد. Catch us on the web, 2ME.com.au. Serene with you here on 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: اسمعونا على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.
1: يا رايح لبنان ودي الحبيب سلام، قولوا لمن الساهر لعيب.

0: We're back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. No matter what you're after and in the mood for, we guarantee it here on 2ME. From the latest in local and international news every hour on the hour during the morning show, along with the best in talkback radio, join in on our discussions during the drive time show, and for less talk and more music, tune into the evening show weeknights from 7pm. Throughout Australia, this is your 2ME.
1: Turn up your radio. Music. 2ME Music.
2: It's here.
1: If it's a hit, it's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME. Best. 2ME. We just play hits.
3: Hits. المفاتيح موجودة. المحفظة موجودة. السرعة. حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: First. 2ME Australia.

0: نشرة ثانية من الام تي في، اهلا بكم. نستهلها بالعناوين. بري يؤجل جلسة إقرار قانون العفو على وقع الغليان في الشارع السني الذي اعتبر أن القانون مجحف وغير عادل. الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة جوا وبرا، وحزب الله يحقق إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. اتصال وصف بالحاسم بين ترامب ونتنياهو، وترامب فكر بتنصيب أحمد نجاد رئيسا لإيران. بوتين وشي جين بينغ يتفقان على ضرورة وجود نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. لبنان على صفيح سياسي وأمني ساخن مع تأجيل جلسة العفو العام وسط انقسام حاد وغليان متصاعد في الشارع السني، في وقت تتكثف فيه الاتصالات الرسمية لاحتواء التوترات الداخلية والخارجية. وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر جنوبا، برز اتصال بين رئيس الجمهورية ميشيل عون وسفيرة لبنان في الولايات المتحدة لمتابعة ملف وقف إطلاق النار ومسار المفاوضات وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة. إقليميا ودوليا، الأنظار تتجه إلى زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين وما تحمله من رسائل سياسية واقتصادية في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الساحة الدولية. البداية من قرار لرئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن فيه تأجيل جلسة قانون العفو العام التي كانت مقررة غدا إلى موعد لم يحدد بعد. وأضاف بيان المكتب الإعلامي: لما كان القصد لاقتراح قانون العفو هو إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة بوصفه ركنا من أركان الدولة القانونية وضمانة حرية الأفراد، سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير في إصدار الأحكام الجزائية وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة ترافق مع تحريض للأسف طائفي ومذهبي بحسب ما جاء في البيان. وكان قانون العفو العام تصدر المشهد اللبناني على وقع احتجاجات غاضبة وقطع طرقات من الشمال إلى الجنوب، اعتراضا على صيغة يعتبرها أهالي الموقوفين الإسلاميين مجتزأة وغير عادلة. تقرير شربل أبي هاشم.
1: في مشهد يعكس حجم الاحتقان المتصاعد في الشارع السني، تمددت الاحتجاجات مساء الثلاثاء من الجنوب إلى الشمال والبقاع، اعتراضا على الصيغة المطروحة لقانون العفو العام عشية الجلسة النيابية التي كانت مقررة الخميس، إذ شهد الطريق خلد النعمة شللا مروريا كاملا بعد إقفالها بالإطارات المشتعلة، فيما قطع طريق الشلفة مجدلية الرابط بين طرابلس وزغرتة، إضافة إلى الطريق الدولية بين المنيا والعبد عند جسر المحمرة في عكار، حيث دعا المحتجون إلى تصعيد التحركات والإبقاء على الطرقات مقطوعة. كما شهدت ساحة النور في طرابلس تحركات احتجاجية، في وقت تحركت مجموعات في عرسال قبل أن يعيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية فتح الطرقات. وفي صيدا نفذ مناصرو الشيخ أحمد الأسير اعتصاما عند جسر الأولي المدخل الشمالي للمدينة، ونصبوا الخيام تحت الجسر من دون إقفال الطريق، وأدى المعتصمون الصلاة مطالبين بإقرار قانون عفو عادل وشامل بعيدا عن الحسابات السياسية والطائفية. وخلال الاعتصام وجهت زوجة أحمد الأسير رسالة إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والنواب السنة، مطالبة بالعمل على تعديل القانون ليشمل جميع الموقفين الإسلاميين.
2: أي نائب حر وشريف بيقبل أن يتكلف علينا ظلم بالزايد بهذا البلد، الله لا يسامح، الله لا يسامح، لازم ولا يخلع إلى قيام الساعة. ما مسامحينكم، لازم ترفضوا هيدي الصيغة، تتعدل هيدي الصيغة، يرتفع الظلم على شبابنا ومشايخنا، بكفينا ظلم.
1: بدورها أصدرت هيئة علماء المسلمين في لبنان بيانا تهمت فيه السلطة بإدخال تعديلات مفخخة وكيدية على القانون، ودعت النواب السنة إلى عدم الرضوخ مطالبة الأهالي بمواصلة الضغط الشعبي السلمي. وكان سجن رومية شهد حالة توتر وغليان اعتراضا على الصيغة المتداولة للقانون. ووفق المعلومات المتداولة فإن التحرك داخل السجن جاء للمطالبة بتعديلات تضمن شمول عدد أوسع من الموقوفين بالعفو. كما ناشد أحد السجناء عبر الام تي في النواب السنة عدم القبول بما وصفه بصيغة عفو مشوهة.
3: قانون مشوه ونطالب بالأخذ بالتعديلات التي ترفع الظلم وأن لا يكون إلغاء السبيل مقيد وأن يكون الإعدام 25 سنة سجنية والإدعاء الشخصي يعمل به كما هو متفق عليه بدفع العوض المادي.
1: ومع ارتفاع سقف الخطاب السياسي والشعبي، هل سحب تأجيل الجلسة فتيل التوتر والغضب؟ وهل ستعود المواجهة إلى طاولات اللجان النيابية؟
0: على خط المواجهات، العمليات العسكرية مستمرة عبر الغارات والقصف المدفعي، فيما الجيش الإسرائيلي يعلن أيضا عن إصابة مسؤول في الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. التفاصيل مباشرة من الاستوديو مع زميل صبحي إبلاوي. صبحي، قراءة عسكرية معك.
4: شكرا غريسيا. حتى هذه اللحظة تعتبر الساعات الماضية من الأعمال العسكرية في جنوب لبنان وصولا إلى البقاع الغربي هي أقل من ما اعتادت عليه الأيام السابقة. في اليوم 955 لهذه الحرب بشكل عام و79 يوما على الجولة الحالية، ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية وتحديدا إلى ما كانت عليه الساعات الماضية. خريطة شمال الليطاني مع جنوب الليطاني والمناطق المحتلة هنا تحديدا باللون البنفسجي على

0: الإسرائيلية. لاحظوا هنا هذه يحمر في هذه البقعة تحديدا، هذه البقعة هي يحمر، وأيضا هنا أرنون السقيف زوتر. يحاول الجيش الإسرائيلي بعدما تخطى شمال الليطاني الالتفاف باتجاه أرنون والوصول إلى قلعة السقيف. عندما يصل الجيش الإسرائيلي لاحتلال قلعة السقيف تصبح كل هذه المنطقة باتجاه النبطية تحت أعين الجيش الإسرائيلي، وهذا يعني أنه احتلها بالنار. أما فيما يخص العمليات العسكرية لحزب الله في هذا اليوم، الحزب ما زال يحاول استهداف الجيش الإسرائيلي عبر المسيرات الصغيرة في هذه المناطق اللبنانية المحتلة. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت أن مسؤولا بالمدفعية بالوحدة 4001 أصيب وعدد من الجنود أيضا بخلال عملية عسكرية لحزب الله في جنوبي لبنان، علما أن أعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي وصل إلى 20 قتيلا ولا أعداد رسمية حتى الآن لحزب الله. ننتقل إلى الفيديوهات التي وزعت عن الغارات الإسرائيلية. الغارات الإسرائيلية الأخيرة خلفت الكثير من الضحايا هنا في الكفور بقرب النبطية. حصلت هذه الغارة فجرا، كشفت الرسالة التابعة أيضا لحركة أمل تعمل على محاولة انتشال عدد من الناجين، علما أن أعداد الضحايا في الساعات 24 الأخيرة ارتفع بشكل كبير. نحن نتحدث عن أكثر من 3000 ضحية بشكل عام، ولكن في الساعات 24 الأخيرة هناك أكثر من 21 ضحية لبنانية جراء الغارات الإسرائيلية. في الدوير في النبطية أيضا ما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة حتى هذه اللحظة بحثا عن ناجين هنا هذه الغارة في العباسية. ننتقل إلى ما وزعه الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة. هنا قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية آيلا ووية أن الجيش الإسرائيلي بحسب ما يقول رصد عناصر لحزب الله، وضعوا كاميرات مراقبة داخل أبنية سكنية. هنا يريد الجيش الإسرائيلي إيصال رسالة إلى أن الأبنية السكنية التي تستهدف هي مقرات لحزب الله بحسب ما أظهر بهذا الفيديو. حتى هذه اللحظة ما زالت العمليات العسكرية مستمرة، علما أنها أخف حدية من السابق. غريسيا،
1: شكرا لك الزميل صبح إبلاوي. حكاية مواجهة وصمود من نوع آخر يعيشها أكثر من 22 ألف مزارع من زراعة التبغ بين الجنوب والبقاع والشمال، بينهم 13 ألفا في الجنوب وحده، وتحديدا 800 مزارع في رميش. خلف هذه الأرقام قصص عائلات ترتبط رزقها بالأرض وتعتبر مواسم التبغ شريان الحياة الاقتصادي للبلدة جيلا بعد جيل. تقرير ماريو دويري.
2: نحن هم زرعين دخان من زمان قبل عن جد يعني، والمصدر الوحيد أكثر شيء هو الدخان. هون عندنا في شوية زيتون بس قليل. صمود الضيعة هي يعني هي من وراء الدخان. لو ما في دخان وفي أرزاق يمكن كانت العالم تركت، ما في عندها شيء غير هيك.
3: أنا أهلي أصلا كانوا يزرعوا يعني دخان، كمان أهلي الله يرحمه الرب، وعائلة كبيرة من زراعة الدخان. وأنا تجوزت، الوظيفة واحدة ما بتأدي، ربيت 5 شباب وعلمتهم ببيروت واشتريت لهم بيت، كمان مساعدة مع الوظيفة من وراء الدخان.
2: نحن هذا الدخان نعطيه للرجيف، الرجيف بتاخده وهي بتصدره، أمريكا بتصدر أكثر من 50% منه، وبينعمل جميع الأنواع الدخان. عم نشك الدخان وبنحطه بخطانه، بنعلقه على سقالي برا، بننشفه، بنرجع بنجمعه مع بعض، بنرجع بنعبيه بصناديق وبنرجع بنبيعه للشركة، هيك بس بنبيعه.
3: بكفي كل الصيفية يعني، بدك توعى من الساعة 3 تتروح تقطف وتيجي كل النهار وجع ظهر وقعيت كل النهار يعني، بحكيك الصراحة. احنا بنزرع لوحدنا بصراحة، ما بنستعين ما بنستأجر سورية ولا شيء، نحنا بنتعب أنا وجوزي هلأ لأن الأولاد بيروت ما بيقدروا يساعدونا.
1: دعما للمفاوضات المباشرة التي تقودها الدولة في واشنطن، عقد تجمع دولة لبنان الكبير وطاولة حوار المجتمع المدني مؤتمر

0: مؤتمرا بعنوان لتفاوض الدولة اللبنانية من أجل سلام عادل ودائم.
1: نرفض رفضا قاطعا مفاوضات تنتج ترتيبات أمنية مؤقتة قابلة للخرق. نحن نريد أن نحاسب كل من تصرف.

0: Listen to me, my friend. We are Lebanese people. يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك. We are نحن شو شغلتنا. We are business. نحن Lebanese people. شغلتنا ننزع كل شيء موجود وبطالوا ايدنا. ما بعرف اذا فهمت علي. اذا عندك شغله يا اخي تخربها سلمها او طيلها لليبانيز. نحن شغلتها ننزعها وبعدين نعن. انتبه من عن بس نخلص منها. شغلتنا نعن ونقعد ننعيها انه يا الله تزعج. شغلتنا كذلك نخرب كل شيء وبعدين نترسم ونقول لم يتبقى لنا اي شيء. شغلتنا على مراحل. انتبه. اول مرحله الدمار مثلا. الدمار شغلنا. وثاني مرحله نظم الريتي عن الدمار. اول مرحله مثلا الفوضى شغلنا. وثاني مرحله النعي على الفوضى. شغلتنا بالمختصر يا غابة مطلقة نحن مشجرين نحن صادين نحن مربين يا عيطوا للسوريين. يعني شغلتنا تخريب الأمن أولا، ثانيا طلب السوريين ليعملوا الأمن، وثالثا على ثلاث مراحل صارت، ثالثا تذمر من السوريين أنه يا أخي تفضل لا السوريين بدوا يعملوا الأمن هيك. ونحن على فكرة لشو طالبين الأمن؟ نحن طالبين الأمن لنطق حنك. يعني من بعد ما خربنا البلاد كلها مع شجراتها طالع عبالنا هلأ نطق حنك. والله منمسط بطاقته. يعني حنك مثل صوت الدربكة بالنسبة لنا. بيعني شيء حنين ممكن تراث. لا أكيد بدنا سوريا أو أي أمن كمان مرق على تاريخنا بالحرب. بدنا أخي يعني بدنا فعلا بدنا ناس يهتموا بالأمور اللي نحنا مش فاضيين نضيع وقتنا فيها، مثلا مثل الأمن، مثل الاستقلال، مثل وحدة البلاد، مثل الحوار. اشياء الخبريات هذه اشياء ثانويه نحن مشغولين. يعني نحن ما فاضين لها. نحن عنا تقييس بلاطنين مش زابطه على كروشنا كمان. ما البنطلون التلياني والاخير يعني ما تزعل مني اللي ما بيساع كرشنا. يعني هذا شو هذا دفوه هذا من ايطاليا جاي دفوه بكم لانه لا يفوت كرشك فيه بده يكونوا إجراه أطول منك بشي نص متر. شو هذا؟ شو الصناعة والمتحضر؟ نحن مشغولين. يعني معقول يعني هاي شغلتنا هذه نضيع وقت والبلاطنين هذا؟ نحن مشغولين. نحن بدنا نظهر بدنا نسهر بدنا نرقص زي ترافولتا إذا قدرنا. نحن بدنا عنا نشرة أخبار بدنا نقدمها مثل ما بيقدموها الأمريكاني مقتضبة مقطعة سريعة بس بفرق وحيد عنهم إنها فاشلة وهبيلة وريحتها سمنة حموية بدل الزبدة وتوم بدل المايونيز. شو لقين؟ نحن فاضيين. نحن مشغولين. نحن بدنا نخرب الساعات والغسالات والبرادات والتلفزيونات. هودي الغرب بيخترعون. شو الغرب؟ ما الغرب عم الغرب مستعمرنا. شو بيبعت لك كتالوج؟ احنا فاضيين نقرا كتالوج نحن. بعدين اتس تو ليت. هذا الكتالوج ما فينا نقراه لانه صار بالاذان اساسا. ومع انه الاذان عنا ريت بيشتغل نحن ماشيينه على الكتالوجات وهذا ارقى. لخيه مادام شغلنا يعني تصور كابس لدرجه انه ما فاضيين نعرف شو السر. يعني شو السبب لحتى لي هالحالة ما كانت تعرف تجلس من 12 سنة لليوم؟ ما شغلتنا. طيب ما هي أيادي خارجية عم تلعب بمصيرنا وخلصنا. نحن شو دخل هول الدول كبيرة عم يلعبوا فينا. أما نحن فإذا بترجع لقلنا إذا بتسألنا إذا تحب تأخذ رأينا، والله ما معنا خبر شو عم بيصير، ليه عم بيصير فينا. نحن أبرياء بشرف وحياة ولادة، وهذا اللي شايفه أنت طالع بالعكس على الكورنيش، مسكين الله يساعده بمعمي قلبه، أرهقته الحرب صدقني. هذا اللي بينط عن الصف كله وبيفوت راسه من طاقة الفرن، بده خبزة، ما أنا جوعان جاي يأمل خبز لأولاده. شوف ما شايف الصف، ما شايف، كدر كدر، حزن عميق. وهذا اللي بده ينجح كمان بدون فحص، هذا ما تزعل منه، هذا ما فيك، ما هذا يتيم، يتيم هو، والفحص بده يحطه بموقف حرجي، حدا بيفحص يتيم؟ الله بيقولها. طيب شوفي، ليش انت ما بتشوف انه رغم كل هالنكسات بعدنا قادرين نستلم ادخل مخلوق بالبشري؟ من زعبر على الله وما بيعرف. هلا طلع هاي مش فياض، ركبت لها يا ريس موتور فراري، شو رايك؟ طلع سوق وفلتنا بريش الرادياتور لانه ما له عاصي، ماشي السياره فرجي بلا، بس هني بشيت مدري ليه حاطينه، يعني بيحطوه لانه زي يعني ممكن انه مثلا تحمى السياره، بس منين بدها تحمى؟ ما راح تحمى، انا عندي طريقه اخي، ما بخلي لك اياها تشوف الحماوي. هاي شغلتنا ما يدير، تخريب للموجود على اساس انه تعديل للموجود، وتاسيس لتخريب اي شيء ممكن يجي بالمستقبل، ومحضرين له تعديل، دقانون معدل، الفتاس معدل، الـ110 معدل، وعلى المعدل. واللذة انك اذا بتاخد هويتنا كلياتنا، ما في واحد مذكور على هويته انه هاي شغلته، يمكن لانه هالمصلحة هاي بعد ما قلقت، هاي خلقة بتكون هبة من الله. نحنا معلش، نحنا مثل التلميذ البهلة والمستزكي، أو الزكي كتير وزكي أكبر من عمره وغلطه وخبروه فهبلة. منيح، تلميذ أهم مشاريعه وإنجازاته إنه قدر عمل هو ومن كل قوته، بس ظهر لحظة الناظر من الصف، وبس رجع الناظر بعد عاقل، ومثل التوتو اللي أكيد سامعين فيه، مثل التوتو بس اللي كتير مبسوط إنه عملت هو هو هو، وهذا الحمار اللي هو الناظر ما عرف مين عمل هو هيك. يا لطيف شو هالإنجاز أساساً، لشو هالمستقبل من بعد الغووو؟ شو رح يصير؟ شو بتعمل؟ والأبشع من هيك، لو بيعرف هذا أنه الناظر عرف مين عمل غووو وقافره وما قال له شيء، كل همه أنه بس هو رجع وصار بالصف ما حدا بقى يعمل غووو. يا خي الناظر مش مقيد عقله عليه، فضيله يا الله.
1: فكرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au، وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معكم.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. ديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا الديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معي.
1: 2ME Australia. 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
0: أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لجسة حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما عبر راديو تي أم إي. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
2: ثروات الأغاني الجديدة
3: Just drop.
2: Let it drop. New music. Australia.
3: New music. 2ME
2: Australia.

0: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
1: أكثر من 30 سنة
0: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيفل، 975-7726. عشتار.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح، 929-17-100.
3: أستراليا. ولو نحزن هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ مدام القلب بيغني ما تسمعني ورد

0: الأموال.
1: أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا، وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tme.com.au. معكم داليدا اسكندر مايك من وراء الميكروفون.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة وصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897-222 خلف الKFC.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
10: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
11: أكثر من 30 سنة
10: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار
12: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق منعطيك العالم على مسمعك. UMA Australia News.
13: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
14: وهيبة خداش.
15: نشرة جديدة إليكم، أبرز العناوين. في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي، إيران تتوعد بتمديد الحرب إلى خارج الشرق الأوسط، ومجلس الشورى يعتبر أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة. الجيش الإسرائيلي يواصل غارته على جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف قوات وآليات الأول. إيطاليا تندد بتعامل إسرائيل غير المقبول مع ناشطي أسطول غزة، ووزير الخارجية في فرنسا يستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية معاملة ركاب أسطول غزة.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإسراع في ترحيل ناشطي أسطول غزة، وانتقد الفيديو الذي كان قد نشره وزيره للأمن القومي إتبار بن غفير، يظهر الناشطين محتجزين وركعين ومقيدين. نتنياهو قال إن الفيديو لا ينسجم مع قيم إسرائيل. وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت استدعاء السفير الإسرائيلي للوقوف عند سوء المعاملة التي تعرض إليها ناشطي أسطول الصمود العالمي. وفي آخر المستجدات في هذا الملف، استدعت فرنسا هي الأخرى السفير الإسرائيلي على خلفية معاملة ركاب أسطول غزة. على جبهة لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية، فيما لا يزال حزب الله يستهدف القوات الإسرائيلية جنوبا دائما. والتفاصيل معك فالنتينا سمعان.
0: لا يتأخر حزب الله بالرد على الخروقات الإسرائيلية ويكثف عملياته يوما بعد يوم، مركزا في استهدافاته للقوات الإسرائيلية أو الأهداف العسكرية على المسيرات التي لم يجد الجيش الإسرائيلي لها حلا بعد، وهي المسؤولة عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين. وقد نجحت اليوم بإصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود جراء استهدافهم في مبنى تحصنوا فيه. إلى ذلك أطلق حزب الله صلياته الصاروخية باتجاه جنود وآليات في إرشاف ودبل. في المقابل لم تتوقف الغارات على قرى الجنوب، مستهدفة ما لا يقل عن 13 بلدة وموقعة جريحين في استهداف منطقة العاصي بين كفرة وصدئين. ومع استمرار عمليات البحث في دير أنون النهر، ارتفع عدد القتلى إلى 12 شخصا إثر غارة استهدفت البلدة أمس. أما القصف المدفعي فطال أكثر من 15 بلدة، فيما نفذ تفجيران في محيط كفر شوبة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
15: على جبهة إيران، اعتبر رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف اعتبر أن الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على بلاده، وتريد منها الاستسلام في المواجهة التي بدأت قبل أشهر. وكانت طهران قد توعدت بأن الحرب في الشرق الأوسط ستمتد إلى خارج المنطقة إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها. ومن ملف التصعيد بين طهران وواشنطن إلى ملف العلاقة بين الأخيرة وكوبا، حيث عرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على الكوبيين مسارا جديدا. فإلى أين تتجه الأمور بين كوبا والولايات المتحدة؟ سؤال تجيبنا عليها الكاتبة هديل عويس من واشنطن، وكنت قد تواصلت معها منذ قليل.
16: كوبا لديها من القدرات العسكرية والأوراق الاستراتيجية أقل مما كانت تملكه فنزويلا، ربما أكثر من ربع الاستثمارات الصينية في أمريكا اللاتينية كانت في فنزويلا. كان هناك بصمة وأثر كبير لحتى إيران والميليشيات التابعة لإيران في فنزويلا. النظام كان أقوى من كل النواحي، ومع ذلك رأت كوبا أمام أعينها ما الذي حدث في فنزويلا وكيف كان هناك تغيير سريع جدا. لذلك يبدو أنه خلف الكواليس كان هناك ضغوطات كبيرة وجذرية جدا على النظام الكوبي، دفعته لتسوية الملفات العالقة مع الولايات المتحدة بالدبلوماسية والترضية. وأكيد النظام في كوبا يعرف مدى قدراته وما هي التبعات إذا اختار رئيس ترامب حلا عسكريا. قد يكون إلى التهدئة، نعم يتجه إلى التهدئة، ودون أن يضطر ترامب للجوء إلى حل عسكري، وهكذا يكون قد يعني قام بمكسب وإنجاز سياسي كبير جدا دون أن يضطر لخوض مغامرة عسكرية جديدة على ضرر ما يحدث اليوم في إيران.
15: كنا في الاستماع للكاتبة والمحللة السياسية هديل عويس من واشنطن. في ملف العلاقات بين الصين وروسيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال توقيعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين إعلانات تعاون خلال قمة جمعت بينهما اليوم، أكد عزم البلدين على مواصلة انتهاج سياسة خارجية مستقلة وذات سيادة. وبالتزامن مع القمة تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات اليوم. ونختم بهذا الخبر، حيث ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أن الجيش الصيني قد درب سرا على أرضيه المئات من الجنود الروس. إلى اللقاء.

الطواف بكم شاي من تراب المشوع عليها الأحباب.

0: ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
1: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين، سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان، اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهب فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها، ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 ايام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة، وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب، وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس تنينتوا المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذا بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

0: זה breaks.
1: הוא אתם קינן מוכתריבין.
0: Breaking news. ונמשיכה בין דובה במי. No one, but no one, does it like we do. First. 24-7 on the hour. 2ME News. First and
2: عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل او هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل بقلك انت وعلى الطريق ما عليك غير تحط 1638 AM واكيد تسمعنا على موجتنا ودايما الموجة اللي ما بتشوش ابدا ابدا ابدا عرفتوا عن شو عم بحكي اكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي
3: متى تنتاب الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي، لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل داينوز at the zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
2: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو 2ME1638 سوا على الهواء بأجمل الأغاني سوا على الهواء دايما بموسيقى والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو 2ME1638 AM من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي
4: ثروات الأغاني الجديدة 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME

0: تشوي للاغاني الجديده باسم شركه الانتاج اسمع الاغنيه كامله لارضائك وهي اغنيه جديده من الاولى باطلاق الاغاني الجديده
1: الاولى دائما
0: تو ان اي اوستراليا عايشين معكم.

0: Check us out on Facebook, 2ME Australia.
1: Winner! 2ME Australia. 1, 2, 3.

0: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي أم إي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا، ودائما عبر راديو تي أم إي 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: First. 2ME Australia News.
11: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
12: وهيبة خداش.
11: نشرة جديدة إليكم، أبرز العناوين. في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي رانت تتوعد بتمديد الحرب إلى خارج الشرق الأوسط، ومجلس الشورى يعتبر أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة. الجيش الإسرائيلي يواصل غارته على جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف قوات وآليات الأول. إيطاليا تندد بتعامل إسرائيل غير المقبول مع ناشطي أسطول غزة، ووزير الخارجية في فرنسا يستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية معاملة ركاب أسطول غزة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإسراع في ترحيل ناشطي أسطول غزة، وانتقد الفيديو الذي كان قد نشره وزيره للأمن القومي إتبار بن غفير، يظهر الناشطين محتجزين وركعين ومقيدين. نتنياهو قال إن الفيديو لا ينسجم مع قيم إسرائيل. وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت استدعاء السفير الإسرائيلي للوقوف عند سوء المعاملة التي تعرض إليها ناشطي أسطول الصمود العالمي. وفي آخر المستجدات في هذا الملف، استدعت فرنسا هي الأخرى السفير الإسرائيلي على خلفية معاملة ركاب أسطول غزة. على جبهة لبنان، تواصلت الغارات الإسرائيلية فيما لا يزال حزب الله يستهدف القوات الإسرائيلية جنوبا دائما. والتفاصيل معك فالنتينا سمعان.
13: لا يتأخر حزب الله بالرد على الخروقات الإسرائيلية ويكثف عملياته يوما بعد يوم، مركزا في استهدافاته للقوات الإسرائيلية أو الأهداف العسكرية على المسيرات التي لم يجد الجيش الإسرائيلي لها حلا بعد، وهي المسؤولة عن مقتل وإصابة جنود إسرائيل.

بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.

0: عارف. Get the news first from 2ME.
1: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين، فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
4: كلهم عنا on 1638 2ME.
1: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن ايامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع الى الامام، وكل شي بضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.
5: ثروات الاغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة وحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي أم إي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكم.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
7: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
8: أكثر من 30 سنة
7: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لا ويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755-7726. عشتار.
9: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: UME Australia News.
11: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
12: وهيبة خداش.
11: نشرة جديدة إليكم، أبرز العناوين. في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي إيران تتوعد بتمديد الحرب إلى خارج الشرق الأوسط، ومجلس الشورى يعتبر أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة. الجيش الإسرائيلي يواصل غارته على جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف قوات وآليات الأول. إيطاليا تندد بتعامل إسرائيل غير المقبول مع ناشطي أسطول غزة، ووزير الخارجية في فرنسا يستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية معاملة ركاب أسطول غزة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإسراع في ترحيل ناشطي أسطول غزة، وانتقد الفيديو الذي كان قد نشره وزيره للأمن القومي إتبار بن خفير يظهر الناشطين محتجزين وركعين ومقيدين. نتنياهو قال إن الفيديو لا ينسجم مع قيم إسرائيل. وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت استدعاء السفير الإسرائيلي للوقوف عند سوء المعاملة التي تعرض إليها ناشطي أسطول الصمود العالمي. وفي آخر المستجدات في هذا الملف، استدعت فرنسا هي الأخرى السفير الإسرائيلي على خلفية معاملة ركاب أسطول غزة. على جبهة لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية، فيما لا يزال حزب الله يستهدف القوات الإسرائيلية جنوبا دائما. والتفاصيل معك فالنتينا سمعان.
13: لا يتأخر حزب الله بالرد على الخروقات الإسرائيلية ويكثف عملياته يوما بعد يوم، مركزا في استهدافاته للقوات الإسرائيلية أو الأهداف العسكرية على المسيرات التي لم يجد الجيش الإسرائيلي لها حلا بعد، وهي المسؤولة عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين. وقد نجحت اليوم بإصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود جراء استهدافهم في مبنى تحصنوا فيه. إلى ذلك أطلق حزب الله صلياته الصاروخية اتجاه جنود وآليات في ارشاف ودبل. في المقابل لم تتوقف الغارات على قرى الجنوب، مستهدفة ما لا يقل عن 13 بلدة وموقعة جريحين في استهداف منطقة العاصي بين كفرة وصدئين. ومع استمرار عمليات البحث في دير أنون النهر، ارتفع عدد القتلى إلى 12 شخصا إثر غارة استهدفت البلدة أمس. أما القصف المدفعي فطال أكثر من 15 بلدة، فيما نفذ تفجيران في محيط كفر شوبة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
11: على جبهة إيران، اعتبر رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف اعتبر أن الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على بلاده، وتريد منها الاستسلام في المواجهة التي بدأت قبل أشهر. وكانت طهران قد توعدت بأن الحرب في الشرق الأوسط ستمتد إلى خارج المنطقة إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها. ومن ملف التصعيد بين طهران و واشنطن إلى ملف العلاقة بين الأخيرة وكوبا، حيث عرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على الكوبيين مسارا جديدا. فإلى أين تتجه الأمور بين كوبا والولايات المتحدة؟ سؤال تجيبنا عليها الكاتبة هدي العويس من واشنطن، وكنت قد تواصلت معها منذ قليل.
14: كوبا لديها من القدرات العسكرية والأوراق الاستراتيجية أقل مما كانت تملكه فنزويلا، ربما أكثر من ربع الاستثمارات الصينية في أمريكا اللاتينية كانت في فنزويلا. كان هناك بصمة وأثر كبير لحتى إيران والميليشيات التابعة لإيران في فنزويلا. النظام كان أقوى من كل النواحي، ومع ذلك رأت كوبا أمام أعينها ما الذي حدث في فنزويلا وكيف كان هناك تغيير سريع جدا. لذلك يبدو أنه خلف الكواليس كان هناك ضغوطات كبيرة وجذرية جدا على النظام الكوبي، دفعته لتسوية الملفات العالقة مع الولايات المتحدة بالدبلوماسية والترضية. وأكيد النظام في كوبا يعرف مدى قدراته وما هي التبعات إذا اختار رئيس ترامب حلا عسكريا. قد يكون إلى التهدئة، نعم يتجه إلى التهدئة، ودون أن يضطر ترامب للجوء إلى حل عسكري، وهكذا يكون قد يعني قام بمكسب وإنجاز سياسي كبير جدا دون أن يضطر لخوض مغامرة عسكرية جديدة على غرار ما يحدث اليوم في إيران.
11: كنا في الاستماع للكاتبة والمحللة السياسية هدي العويس من واشنطن. في ملف العلاقات بين الصين وروسيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال توقيعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين إعلانات تعاون خلال قمة جمعت بينهما اليوم، أكد عزم البلدين على مواصلة انتهاج سياسة خارجية مستقلة وذات سيادة. وبالتزامن مع القمة تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات اليوم. ونختم بهذا الخبر، حيث ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أن الجيش الصيني قد درب سرا على أرضيه المئات من الجنود الروس. إلى اللقاء.

قلبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وانت

خفاف.

Elili, elili, elili, elili.

أخاف.

اخاف عليك يوم

حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME, Australia.
1: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
2: منشوفه بمجتمعنا. الخبز هو مرض كتير معروف بمجتمعنا وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين، ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم ما نوثق دغري أكيد، ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
3: ثروات الأغاني الجديدة
4: Two M E Australia.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف KFC.
4: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. 2MA The Original.

0: من موبايلك أكيد على 96530. تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 أم بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755-7726. عشتار.
4: Get the news first from 2ME.
5: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
8: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
9: وهيبة خداش.
10: نشرة جديدة إليكم، أبرز العناوين. في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي، إيران تتوعد بتمديد الحرب إلى خارج الشرق الأوسط، ومجلس الشورى يعتبر أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة. الجيش الإسرائيلي يواصل غارته على جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف قوات وآليات الأول. إيطاليا تندد بتعامل إسرائيل غير المقبول مع ناشطي أسطول غزة، ووزير الخارجية في فرنسا يستدعي السفير الإسرائيلي على خلفه معاملة ركاب أسطول غزة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإسراع في ترحيل ناشطي أسطول غزة، وانتقد الفيديو الذي كان قد نشره وزيره للأمن القومي إتبار بن خفير، يظهر الناشطين محتجزين وركعين ومقيدين. نتنياهو قال إن الفيديو لا ينسجم مع قيم إسرائيل. وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت استدعاء السفير الإسرائيلي للوقوف عند سوء المعاملة التي تعرض إليها ناشطي أسطول الصمود العالمي. وفي آخر المستجدات في هذا الملف، استدعت فرنسا هي الأخرى السفير الإسرائيلي على خلفية معاملة ركاب أسطول غزة. على جبهة لبنان، تواصلت الغارات الإسرائيلية فيما لا يزال حزب الله يستهدف القوات الإسرائيلية جنوبا دائما. والتفاصيل معك فالنتينا سمعان.
11: لا يتأخر حزب الله بالرد على الخروقات الإسرائيلية، ويكثف عملياته يوما بعد يوم، مركزا في استهدافاته للقوات الإسرائيلية أو الأهداف العسكرية على المسيرات التي لم يجد الجيش الإسرائيلي لها حلا بعد، وهي المسؤولة عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين. وقد نجحت اليوم بإصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود جراء استهدافهم في مبنى تحصنوا فيه. إلى ذلك أطلق حزب الله صلياته الصاروخية اتجاه جنود وآليات فرشاف ودبل. في المقابل لم تتوقف الغارات على قرى الجنوب، مستهدفة ما لا يقل عن 13 بلدة وموقعة جريحين في استهداف منطقة العاصي بين كفرة وصديقين. ومع استمرار عمليات البحث في دير أنون النهر، ارتفع عدد القتلى إلى 12 شخصا إثر غارة استهدفت البلدة أمس. أما القصف المدفعي فطال أكثر من 15 بلدة، فيما نفذ تفجيران في محيط كفر شوبة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
10: على جبهة إيران، اعتبر رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف اعتبر أن الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على بلاده، وتريد منها الاستسلام في المواجهة التي بدأت قبل أشهر. وكانت طهران قد توعدت بأن الحرب في الشرق الأوسط ستمتد إلى خارج المنطقة إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها. ومن ملف التصعيد بين طهران وواشنطن إلى ملف العلاقة بين الأخيرة وكوبا، حيث عرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على الكوبيين مسارا جديدا. فإلى أين تتجه الأمور بين كوبا والولايات المتحدة؟ سؤال تجيبنا عليها الكاتبة هدي العويس من واشنطن، وكنت قد تواصلت معها منذ قليل.
12: كوبا لديها من القدرات العسكرية والأوراق الاستراتيجية أقل مما كانت تملكه فنزويلا، ربما أكثر من ربع الاستثمارات الصينية في أمريكا اللاتينية كانت في فنزويلا. كان هناك بصمة وأثر كبير لحتى إيران والميليشيات التابعة لإيران في فنزويلا. النظام كان أقوى من كل النواحي، ومع ذلك رأت كوبا أمام أعينها ما الذي حدث في فنزويلا وكيف كان هناك تغيير سريع جدا. لذلك يبدو أنه خلف الكواليس كان هناك ضغوطات كبيرة وجذرية جدا على النظام الكوبي، دفعته لتسوية الملفات العالقة مع الولايات المتحدة بالدبلوماسية والترضية. وأكيد النظام في كوبا يعرف مدى قدراته وما هي التبعات إذا اختار رئيس ترامب حلا عسكريا. قد يكون إلى التهدئة، نعم يتجه إلى التهدئة، ودون أن يضطر ترامب للجوء إلى حل عسكري، وهكذا يكون قد يعني قام بمكسب وإنجاز سياسي كبير جدا دون أن يضطر لخوض مغامرة عسكرية جديدة على قدر ما يحدث اليوم في إيران.
10: كنا في الاستماع للكاتبة والمحللة السياسية هدي العويس من واشنطن. في ملف العلاقات بين الصين وروسيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال توقيعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين إعلانات تعاون خلال قمة جمعت بينهما اليوم، أكد عزم البلدين على مواصلة انتهاج سياسة خارجية مستقلة وذات سيادة. وبالتزامن مع القمة، تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات اليوم. ونختم بهذا الخبر، حيث ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أن الجيش الصيني قد درب سرا على أرضيه المئات من الجنود الروس. إلى اللقاء.

غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 638 ام، وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.ame.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار؟ مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.

0: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو 2ME. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا. المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة. مين منا معاش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
3: ثروات الأغاني الجديدة
4: Two M E Australia.

0: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخراً دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 181 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ أنه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف أنه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends.
3: This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة، ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا. اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
6: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
8: أكثر من 30 سنة
7: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755-7726. عشتار.
9: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
10: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
11: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
12: إيمان الحمود.
11: فترة مسائية من مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: انتقادات دولية لإسرائيل بسبب ناشطي أسطول الصمود، ونتنياهو يوصي بسرعة ترحيلهم. يوم جديد من الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان رغم مساعي التفاوض والهدنة المعطلة. وسط تعثر الوساطة، إيران تؤكد رغبة واشنطن وتل أبيب بشن حرب جديدة عليها. بوتين يواصل زيارته إلى الصين، والجانبان يجددان معاهدة التحالف المشترك.
12: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. تداعيات خطيرة تلك التي خلفها نشر الوزير الإسرائيلي بن غفير لمقطع فيديو يظهر بعض المحتجزين من أسطول الصمود في إسرائيل. فرنسا استدعت على الفور سفير إسرائيل لديها على خلفية تصرفات وصفتها بغير مقبولة، وهكذا فعلت أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية التي نددت بما حدث. ريتخوري.
13: أزمة دبلوماسية متصاعدة تفجرت اليوم بعد هذا الفيديو المستفز الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يظهر فيه ناشطو أسطول الصمود المتجه لغزة في وضعية مهينة، وهم مكبلو الأيدي جاثون على ركبهم ومطأطأو الرؤوس. فرنسا تحركت فورا واستدعت السفير الإسرائيلي وطالبت بتفسيرات عاجلة للفيديو الذي نشره بن غفير متباهيا بعنوان أهلا بكم في إسرائيل. هذا المشهد لم يستفز أوروبا فحسب، بل دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو نفسه لانتقاد وزيره علنا، مؤكدا أن هذه المعاملة تنتهك قيم إسرائيل وطالب بترحيلهم فورا. سيف أبو كشك المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي أفاد إذاعة مونتي كارلو بأحدث التفاصيل، نستمع إليه.
14: يعني آخر المعلومات التي لدينا أن الجزء الأول قد وصل إلى ميناء أشدود وبدأ المقابلة مع المحاميين للإطمئنان على الجميع. نحن بانتظار وصول الدفعة الثانية والأخيرة، وبعد ذلك يعني نرى ما هي الإجراءات التي سيقوم الاحتلال باتخاذها بحق المتضامنين والمشاركين على الأصول. موقفنا واضح أن عملية الاختطاف هي غير قانونية وعملية الاعتقال هي غير قانونية، ويجب إطلاق سراح الناشطين بشكل فوري.
13: وفي روما دخلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خط المواجهة بقوة، منددة بما وصفته انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان، وطلبت إسرائيل باعتذار رسمي والإفراج الفوري عن الرعايا الإيطاليين المحتجزين.
11: وفي لبنان تختفي كل ملامح التهدئة أو تمديد الهدنة في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل تمثل اليوم في تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 25 موقعا، تقول إسرائيل إنها تابعة لحزب الله. من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
15: لا يتأخر حزب الله بالرد على الخروقات الإسرائيلية ويكثف عملياته يوما بعد يوم، مركزا في استهدافاته للقوات الإسرائيلية أو الأهداف العسكرية على المسيرات التي لم يجد الجيش الإسرائيلي لها حلا بعد، وهي المسؤولة عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين. وقد نجحت اليوم بإصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود جراء استهدافهم في مبنى تحصنوا فيه. إلى ذلك أطلق حزب الله صلياته الصاروخية اتجاه جنود وآليات فرشاف ودبل. في المقابل لم تتوقف الغارات على قرى الجنوب مستهدفة ما لا يقل عن 13 بلدة وموقعة جريحين في استهداف منطقة العاصي بين كفرة وصدئين. ومع استمرار عمليات البحث في دير أنون النهر ارتفع عدد القتلى إلى 12 شخصا إثر غارة استهدفت البلدة أمس. أما القصف المدفعي فطال أكثر من 15 بلدة فيما نفذ تفجيران في محيط كفر شوبة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
11: وإلى إسرائيل، حيث يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا متزايدة من الأحزاب اليهودية المتشددة دفعت إذن بإئتلافه الحاكم إلى تقديم مشروع قانون صوت عليه اليوم البرلمان الإسرائيلي وسيمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد. مزيد من التفاصيل من القدس مع زياد حلبي.
16: بأغلبية 110 أصوات صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون حل البرلمان وتبكير موعد الانتخابات الذي تقدم به الائتلاف الحكومي بالقراءة التمهيدية، فيما أسقط مشروع قانون مماثل تماما تقدمت به المعارضة وليس من باب المصادفة. فنتنياهو يستطيع الآن إبطاء إجراءات الإعداد والتشريع والمراحل حتى يستكمل تشريع قوانين مثيرة للجدل مثل قانون تجزئة منصب المستشار القضائي للحكومة وقوانين أخرى تضعف النظام القضائي في مواجهة السلطة التنفيذية، علما أنه في حال تشريع القانون لا يمكن طرح مشاريع قوانين للتصويت إلا بالتوافق مع المعارضة. التقديرات أن الانتخابات قد تبكر لمطلع أو منتصف سبتمبر أو 27 من أكتوبر كما يفضل نتنياهو. المعارضة قالت إنها بداية نهاية حكومة منظومة السابع من أكتوبر وبداية التغيير في إسرائيل. يشار إلى أن نتنياهو تغيب عن الجلسة في الكنيست كما ألغيت جلسة محاكمته بسبب التوتر مع إيران، حيث تحدث مرتين مع الرئيس الأمريكي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: إسرائيل قالت أنها مستعدة على أهبة الاستعداد في حال عودة الحرب مع إيران. إذن الدوران في حلقة مفرغة بين التهديد والتفاوض هو ملامح المرحلة الحالية من الحرب في الشرق الأوسط، لكن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف كسر هذا الصمت وأكد أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان حربا جديدة على بلاده، وأن طهران تعد ردا قويا على أي هجوم محتمل. هكذا فعل أيضا وزير الخارجية عباس عراقشي من طهران علي الباشا.
17: عباس عراقشي وزير خارجية إيران توعد واشنطن بالكثير من المفاجآت في حال استئناف العمليات العسكرية، مفاجآت كان قد تحدث عنها القادة في القوات المسلحة الإيرانية في مراحل سابقة. وقائد البحرية في الجيش الإيراني أعلن رسميا عن دخول الدلافين البحرية حيز الخدمة، وهي بحسب اللواء شهرم إيراني منظومة غواصات صغيرة آلية التحكم، وأثبتت نجاعتها في مناورات أجرتها القوات البحرية الإيرانية على نطاق محدود في فترة وقف إطلاق النار. كما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية عن تحديث قائمة الأهداف واستخدام معدات عسكرية لم تستخدم خلال فترة الحرب. المفاجأة الأبرز التي يعنيها وزير الخارجية الإيراني هي ما كشف عنه المتحدث باسم الجيش الإيراني، والذي أشار إلى فتح جبهات جديدة في حال تجدد الصراع، ورغم أن العميد محمد أكرامينيا لم يقدم أي تفاصيل تتعلق بالجبهات الجديدة، إلا أن الأنظار تتوجه سريعا نحو البحر الأحمر وتحديدا مضيق باب المندب، حيث حلفاء طهران الحوثيين. تهديدات إيرانية تأتي رداً على التهديدات الأمريكية، وفي الوقت ذاته ترسل طهران رسائل متعددة تؤكد تمسكها بالخيار الدبلوماسي، شرط أن تتحلى واشنطن بالجدية وتعترف بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
11: وزير الخارجية الباكستاني وصل إلى طهران للمرة الثانية خلال أسبوع في إطار جهود الوساطة. أما وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان فقد دعا طهران إلى اغتنام التفاوض مع واشنطن لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد. قال الجيش الأردني اليوم إنه أسقط مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية دون وقوع إصابات. هذه هي أول مسيرة يسقطها الأردن منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة طبعا حيز التنفيذ. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. أكد الرئيسان الصيني والروسي خلال محادثاتهما في بكين على متانة العلاقات بين بلديهما رغم الأوضاع المضطربة التي يشهدها العالم، كما أعلنا تجديد الحلف، وذلك بعد أقل من أسبوع على زيارة نظيرهما الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية. فماذا يريد بالتحديد؟ ماذا يريد بوتين من نظيره الصيني شي جينغ بينغ؟ أجابنا على هذا السؤال الدكتور خالد عزي، خبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، كان يتحدث لليالي بشرح.
18: روسيا تحاول أن تؤكد على حسن الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وبالتالي هناك ملفات تتعلق بالمشاريع الاقتصادية النفطية وتطوير خط سيبيريا 2 بالالتفاف الروسي على العقوبات من خلال البوابة الصينية. بوتين يرى بأن أهمية العلاقة مع الصين تؤمن له مكانة استراتيجية، ويحاول أن يحجز مكان في النظام الدولي الجديد الذي بدأت الولايات المتحدة ترسم خطاه من خلال نقل المعارك العسكرية إلى التنافس الاقتصادي. هي علاقتها الاقتصادية بأوروبا وبالولايات المتحدة، لذلك الصين هي متأنية واعية جدا لما تقوم، لأن مصالحها أعلى من كل المصالح.
11: استمعتم إلى الخبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا الدكتور خالد عزدي، كان يتحدث لمونتي كارلو الدولية. الاتحاد الأوروبي يتجه إلى إقرار تعديلات كبيرة في سياسته المتعلقة بالهجرة وسط انقسام بين دول تطالب بتسريع ترحيل المهاجرين وأخرى تبدي تحفظا على هذا الأمر. وبعد أشهر من المفاوضات أنهى الاتحاد الأوروبي صياغة نص اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا للتصديق عليه قبل الموعد النهائي الذي هدد به الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الأوروبية. بين ضغوط الرسوم الأمريكية ومحاولات الاحتواء الأوروبية، لا يبدو الاتفاق تسوية اقتصادية نهائية بقدر ما يعكس هدنة مؤقتة منذوبية.
19: تحرك الأوروبيون بسرعة لإقرار الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة في اسكتلندا العام الماضي، حيث أدخل الاتحاد ما سمي بشبكة الأمان الشاملة، والتي تتضمن نقاط أساسية تمنح المفوضية الأوروبية حق تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لواشنطن إذا أخلت الأخيرة بالتزاماتها، وتسمح للاتحاد الأوروبي بالتدخل إذا تسببت الواردات الأمريكية بأضرار خطيرة على الصناعة الأوروبية، ومواجهة أي إجراءات أمريكية تمييز ضد الشركات الأوروبية أو ضد التجارة والاستثمار الأوروبيين. كما اضطر الأوروبيون إلى إلغاء بند كان يشترط تنفيذ الولايات المتحدة الكامل لتعهدات

0: المستوى العالمي، مؤكدة بأنه لا يرقى إلى حالة طوارئ وبائية عالمية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عرض على الكوبيين مسارا جديدا، وذلك في كلمة خاصة بثها التلفزيون هذا اليوم، واتهم فيها القيادة الشيوعية لكوبا بالسرقة والفساد والقمع. رسالة روبيو جاءت قبل ساعات فقط من موعد إعلان وزارة العدل الأمريكية توجيه لائحة اتهام جنائية بحق الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو. المخرج الإسباني بيدرو المودافار وصف الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا بنيامين نتنياهو، وصفهم إذن بالوحوش من على السجادة الحمراء في مهرجان كان، حيث ينافس فيلمه الجديد على السعفة الذهبية. نتوجه الآن إلى مهرجان كان.
1: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، مدينة كان.
0: الفنان والمخرج اللبناني علي شري يشارك بفيلمه القصير الرقيب في فعالية أسبوع النقاد. ميشا خليل التقت به وعادت بالتقرير التالي.
2: فيلم الرقيب هو فيلم رمزي استعاري أكثر منه فيلم سينمائي فني، مع العلم أن كل العناصر الدرامية والجمالية التي تميز الفن السابع موجودة فيه. وينطلق المخرج علي شري برموزه من العنوان نفسه.
3: شخصية الحارس بترجع كتير بشغلة، والحارس هو حدا بيراقب مكان ما، الرقيب هو كمان شاهد على شو عم بيصير. واليوم نحنا كلنا شهود على العنف، بس بلا قدرة انه نغير او نوقف قلة العدل الموجودة بالعالم. اذا ما قدرنا نغيره على القليلة، عنا مسؤولية انه نشهد على الظلم اللي عم بيصير.
2: يشارك في هذا الفيلم لاعب كرة القدم الفرنسي إريك كونتونا.
3: إريك كونتونا كتير معروف، مع أنه صار 30 سنة ما بيلعب فوتبول، وبيمثل كمان موقف سياسي لأنه عنده مواقف كتير واضحة، نصرة لفلسطين كرمال اللاعبين الفلسطينيين اللي انقتلوا من إسرائيل بغزة وبرات غزة، فهو حدا بيحمل قصص كتيرة.
2: أفلام الدورة 79 من مهرجان كان مستمرة، ويعرض هذا المساء فيلم البارح العين ما نامت للمخرج الفلسطيني ركان مياسي المشارك في فعالية نظرمة. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
0: بهذا نأتي إلى ختام النشرة. كان في أبرز عناوينها انتقادات دولية لإسرائيل بسبب نشطي أسطول الصمود، يوم جديد من الاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان، الوساطة تتعثر في حرب الشرق الأوسط، وأصوات الحرب.
4: أخبار أحداث ومواقف سياسية وغيرها عم نتبعها نحن وياكم ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو من راديو توأمية أستراليا. أكيد نهار حلو، أتمني لكم مستمعينا لكل الموظفين اللي استلموا أشغالهم وأعمالهم بهالفترة الصباحية، يعطيكم ألف عافية. وكتير حلو النشاط بيكون عادة عند الصبح، فأكيد كل اللي ببلش نهاره هيك بكتير من النشاط والاستعداد، هيدا الشيء اللي بيحملوا معه لك بقية نهار. واللي ببلش نهاره كتير هيك بكسل كمان نفس الشيء، كمان هيك منحس أنه اللي بيقوموا بكير وببلش نهاره كتير بكير، أكيد هؤلاء الأشخاص يلي دايما بتحس عندهم هيك كتير من النشاط والإنرجي يلي بترافقهم على مدار كل نهار. أكيد بدي أتمنى لكم صباح يكون ملء الفرح والسعادة. عبرتوا أيمي أستراليا، خليكم معنا جولات إخبارية، مواقف سياسية، وأكيد أحداث العالم من تبعها نحن وياكم مع البريكفاست شو.

أخبار الساعة وعلى مدار كل ساعة بيرتو أمي منترافق نحن وياكم مع محطات إخبارية. خليكم معنا دقايق قليلة بتنقلها لحتى نكون مع أخبار الساعة، أخبار البي بي سي من لندن من تبعها بعد لحظات.

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. وزير الداخلية الباكستانية يبحث في طهران جهود الوساطة، وترامب يتعهد بإنهاء الحرب سريعا ويقول إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة. إيطاليا وفرنسا تستدعيان السفير الإسرائيلي احتجاجا على ما وصفته بالمعاملة غير اللائقة لنشطاء أسطول دعم غزة. الكنيست يصوت في القراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه تمهيدا لانتخابات مبكرة. بوتين يلتقي شي في بكين، والرئيس الصيني يؤكد ضرورة دعم المفاوضات الرامية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمنح إيران ما وصفه بفرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بعد أن تعهد بإنهائها سريعا. جاءت تصريحات ترامب في وقت أجرى فيه وزير الداخلية الباكستانية محادثات في طهران بشأن دفع جهود التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
1: تتجه الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران نحو مرحلة شديدة التعقيد في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة عبر الوساطة الباكستانية، مقابل ارتفاع في نبرة التهديدات الأمريكية بإمكان استئناف العمليات العسكرية. ورغم صمود وقف إطلاق النار إلى حد كبير منذ أبريل نيسان الماضي، فإن المؤشرات السياسية والعسكرية توحي بأن المنطقة ما تزال بعيدة عن تسوية نهائية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد خلال الساعات الأخيرة من لهجته مؤكدا أن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن مضيق هرمز سيتم فتحه وبسرعة.
2: علينا فتح المضيق وهذا سيحصل فورا، لذا سنجرب هذه المحاولة. لست في عجلة من أمري، أنا أفضل أن أرى بعض القتلى بدلا من الكثير. يمكننا فعل ذلك بأي طريقة، لكنني أفضل أن أرى بعض القتلى. أتساءل فقط إن كانوا يراعون مصلحة الشعب أم لا، لأن بعض ما يفعلونه بيشير.
3: معكم دائما عبر راديو تؤمية أستراليا على 16:38 AM. شفنا امبارح ردود الفعل بالشارع بمدينة طرابلس وببعض كمان المناطق في صيدا، يلي كنا شفنا التحرك بالأرض قطع الطرقات نتيجة القرارات اللي طلعت من اللجان النيابية على قانون العفو العام، واللي ما رح يطال الظاهر الشيخ أحمد الأسير اللي كانوا عم يطالبوا بالإفراج عنه. رح نكمل احنا وياكم إذا مستمعينا لنشوف تطورات الأوضاع اليوم على صعيد لبنان وعلى صعيد ما كشف وزير الخزينة الأمريكي أنه عم يشتغلوا على إعداد بروتوكول بينظم التعاون المستقبلي بمجال الذكاء الاصطناعي وبينه وبين الصين، وبيهدف إلى وضع ضوابط بتمنع إساءة استخدام النماذج المتقدمة أو وصولها إلى جهات غير حكومية ممكن تستغلها لأغراض ضارة. فإذا اللي كانوا اتفقوا على صياغة بروتوكول للذكاء الاصطناعي. رح نتابع نحن ويا يكون مستمعين عبر تؤمية أستراليا على 16:38 AM فيما بيتعلق بالنسبة لعقوبة تصل إلى الإعدام. تحقيق بيكشف شبكة لتبديل بطاقات الحقائب بمطار كندا وتوريط مسافرين أبرياء بتهريب المخدرات. موضوع كتير مهم رح نتطرق له، وهيدا بيقول أنه يا ما في بالسجن مظاليم، وفي يعني مثل ما شايفين يعني كمان اليوم شو بعض الأشخاص يلي بيبدلوا الحقائب بالمطارات، وهيدا الأمر اللي بيورط أشخاص وبيضعهم بالسجن بدون ما يكونوا مرتكبين أي ذنب. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا بمشوارنا الصباحي لليوم 21 من شهر ماي. كونوا معنا وتابعونا
4: عبر راديو تؤمية أستراليا. يا دلعك يلي مدلعك هشام الحج
5: from the biggest singers
6: على إذاعة 2ME.
7: صدقني نسيت
6: عبير نعمي
7: موجود بالغني
5: only on 2ME.
8: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عبر راديو تؤمية حل موعدنا لحتى نتوقف عند أخبار الساعة. خليكم معنا على السماع، بعد لحظات من الوقت بننتقل لنستمع لأخبار من صوت لبنان بتبعوها على 16:38 AM راديو تؤمية أستراليا. ABC News.
9: Hello, David Rollins with a quick look at the latest news. US President Donald Trump insists he's in no hurry to reach a deal with Iran to permanently end the war, adding he's only giving this one shot. His comments come after Iran's parliament speaker, Mohammad Baghir Akalibaf, said that obvious and hidden moves by the enemy show that they are seeking a new round of fighting. Iran's top negotiator also says the ceasefire has been used as an opportunity for Tehran to rebuild its military. President Trump has again insisted that the opening of the Strait of Hormuz is a non-negotiable term of any peace deal. Meantime, an expert in US politics says Republican primary results for the upcoming midterm elections were a win for loyalists to President Donald Trump. The most notable result was outspoken Trump critic Thomas Massey losing to a Trump-backed challenger in the state of Kentucky. Mr. Massey played an important role in pressuring the president to sign off on a bill calling for the release of all files relating to the late convicted pedophile Jeffrey Epstein. Dr. Catherine Robison from the United States Study Center says it shows the Republican Party is still controlled by Trump. And health experts say Australia's diphtheria outbreak can still be brought under control despite case numbers reaching their highest level in decades. Around 220 infections have now been recorded nationwide, mostly in the Northern Territory and Western Australia. Authorities are also investigating a possible diphtheria-related death in the NT. Dr. Adrian Esterman, Chair of Biostatistics at Adelaide University, remains hopeful and says that contact tracing and boosting vaccinations will be critical to stopping the spread. This is ABC News.

0: التصعيد الإسرائيلي مستمر.
1: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات جلادس الخوري، أنطونيوس بيير البيع وشادي عقاد.

0: يفاجئ جلسة قانون العفو والشارع يتحرك. عون يأمل أن تنتهي الأزمة ومعها معاناة اللبنانيين. الخارجية تستعيد الهوية اللبنانية لأدباء المهجر. ترامب المفاوضات مع إيران في مراحلها الأخيرة.
1: وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: بعدما أطاحت اعتبارات شتى ولا سيما منها الطائفية بقانون العفو، أرجى رئيس مجلس النواب الجلسة التشريعية غدا، والتي كانت مخصصة لدراسة القانون وإقراره، إلى موعد آخر بانتظار التوافق، معتبرا أن القصد من القانون تخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي، وأنه كان يرمي إلا أنه الجهود التي قامت بها دوائر المجلس واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشهد في أكثر من منطقة ترافق مع تحريض طائفي ومذهبي.
1: في هذا الوقت نفذ أهالي الموقوفين في أحداث عبر مسيرات أو عفوا مسيرات سيارة في صيدا تضامنا مع الأسير ورفاقه احتجاجا على قانون العفو. رئيف الملاح.
2: نفذ أهالي الموقوفين في أحداث عبر مسيرات سيارة تضامنا مع الشيخ أحمد الأسير ورفاقه احتجاجا على قانون العفو العام. وقد انطلقت المسيرات السيارة والدراجات من أمام مسجد بلال بن رباح في عبر شارع مدينة صيدا، وجابت شوارع المدينة وصولا إلى مدخل صيدا الشمالي عند جسر الأولي وسط إجراءات أمنية اتخذها الجيش اللبناني. وقد أكد المحتجون أن هذا القانون مشحب بحق الموقوفين الإسلاميين. زوجة الشيخ أحمد الأسير أمال شمس الدين قالت هناك استخفاف أهل السنة، داعية مفتي الجمهورية وأهل السنة للتحرك.
3: وقاح أكثر من هيك ما فيه، يعني استخفاف بأهل السنة لدرجة كل الطائفة بنوابة بمفتيها بمشايخها كلهم كانوا عم يدفعوا لإقرار قانون عفو يرفع الظلم. وأنا هون بدي وجه رسالة لمفتي الجمهورية، لكل المشايخ، لكل المفتيين، لرئيس مجلس الوزراء، للوزراء السنية وغير السنية اللي عنده ذرة شرف، ذرة مروءة، ذرة حرية، كيف بتقبلوا بهذا الظلم؟ بدنا نضل عايشين بهالبلد بالظلم؟
2: المحتجون أكدوا على مواصلة تحركاتهم حتى تعديل بنود هذا القانون. من سيدة رئيف الملاح، صوت لبنان.
0: ومن طرابلس صرخة احتجاجية ضد قانون العفو في ساحة النور، والتفاصيل مع روع الرفاعي.
4: عاد ملف العفو العام ليثير جدلا واسعا في الشارع اللبناني ولا سيما في المناطق ذات الغالبية السنية، بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية أمس من دون التوصل إلى صيغة تشمل الموقوفين الإسلاميين، الأمر الذي فجر موجة اعتراضات ودعوات للنزول إلى الشارع تحت شعار العدالة لجميع المظلومين. وفي طرابلس عبر المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بالعفو المجتزأ خلال تحرك منظمة في ساحة النور، حيث ألقيت كلمات لعدد من المشايخ والشخصيات، أبرزها كان للنائب الشفريفي الذي شدد على أن المطلوب ليس عفوا عاما بقدر ما هو تحقيق العدالة وإنصاف الموقوفين الذين لا تزال ملفاتهم عالقة منذ سنوات.
5: مادة 108 من قانون أصول المحاكمة الجزائية تقول ما يلي: لقاضي التحقيق أن يوقف من يحاك إليه بجنحة شهرين فقط، وباستثناء شهرين إضافيين، يعني قاضي التحقيق له حق بس بأربع أشهر فقط، ونقول أنه هناك من قضى على وجوده 10 سنوات بالسجن، إذا أحيل بجناية له الحق بتوقيفه 6 أشهر، ويمكن بالأسباب خاصة تمديدها 6 أشهر تالية، يعني عمليا سنة تماما. نحن عم نقول يا أخوان، مضى عليه 12 سنة سجنية أو 14 سنة سجنية، يخلى سبيله فورا ويحاكم وهو وخلى سبيل. ربطوه انه اللحن اذا كان اعلاء حكم لا تستفيد من هذه المادة. هنا المقصود شبابنا في رومية، ولا نسبق بهذه المادة ان تمر نهائيا. الافخاخ نصبت في هاتين مادتين. اقول لمن يعنيه الامن، نعم هناك حل للعفو العام، ولبنان بحاجة للعفو العام، السنة ليسوا بحاجة للعفو العام، نحن بحاجة للعدالة ولرفع المظلومية، شبابنا مظلوم.
4: الشيخ خالد حبلوس والذي أفرج عنه مؤخرا بعد انتهاء فترة محكوميته أكد أن الظلم لا يزال يلاحق عشرات الشبان داخل السجون، بعضهم لم يصدر بحقه أي حكم حتى اليوم، مشيرا إلى أن عددا من الموقوفين أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان قبل أن تثبت براءتهم ويتم الإفراج عنهم. من طرابلس، روعة رفاعي، صوت لبنان.
1: هذا وعمد عدد من الشبان إلى قطع طريق الضنية الرئيسية لبعض الوقت مطالبين بإنصاف موقوفي سجن رومية، وسجلت وقفة لأهالي مجد العنجر على طريق المصنع، وأيضا سجلت تجمعات في خلده.
0: ملف العفو بين التوازنات السياسية وإحقاق العدالة وتخفيف اكتظاظ السجون. مجدلين عيد والتفاصيل.
6: اكتظاظ السجون في لبنان أزمة مستشرية متعددة الأبعاد والأوجه، لوجستية، إنسانية وقضائية، وتجاوز حاليا نسب النزلاء لـ 300% من طاقتها الاستيعابية، رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين المحامي جوزيف عيد، فند عبر صوت لبنان أعداد السجناء.
7: عدد السجون بلبنان 25 سجنا، فيهم 6300 سجين. عدد النظرات 229 نظارة، فيهم 2400 سجين، وهؤلاء النظرات كانوا معدين لتوقيف الاحتياط البسيط أصبحوا سجون. مجموع السجناء بالنظرات والسجون 8700، وهذا العدد إلى ارتفاع. بمجرد ما ينعمل نهار أمني واحد بيرتفع العدد إلى 1000 زيادة. سجن رومي وحده فيه 3600 سجين، ساعته الإجمالية 1200 سجين. عدد الأحداث 147 كانوا بسجن رومي ونقلناهم على مركز الوروار لتأهيل الأحداث المخالفين للقانون. عدد السجينات 300، عدد موقوفي المخدرات 2650، عدد الإسلاميين 350، والسجن اللي لهم دعوة واحدة هن عددهم 2300 من أصل 8700، والباقي مكررين للجرائم. يعني معناتها هذا بتعكس أنه ما في تأهيل بسبب الابتزاز القاتل. نسبة الموقوفين الأجانب 48%، السوريين منهم 30، سلمنا منهم لسوريا 147 سجين بموجب معاهد التبادل القضائي.
6: في ظل انسداد الحلول برز إلى الواجهة العمل على قانون للعفو يساهم في تقليل أعداد السجناء كأحد المسارات المطروحة لتخفيف الاكتظاظ، ويستفيد منه قرابة 3000 سجين في حال إقراره في صيغته الأخيرة.
7: بسبب الاكتظاظ القاتل ما بقى في تأهيل لا صحي ولا نفسي ولا جسدي ولا طبي. هذه كلها كانت أسباب موجبة لقانون العفو. إن لم يترافق قانون العفو بخطة إصلاحية ترجع الأمور على ما هي كانت.
6: تسييس ملف قانون العفو أثار جدلا واسعا، ومعالجة الاكتظاظ تتطلب العدالة والمحاسبة ومقاربة قانونية عادلة ومتوازنة، لا حلول ظرفية مؤقتة. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: أمل رئيس الجمهورية جوزيف عون أن تنتهي الأزمة ومعها معاناة اللبنانيين، وقال الرئيس عون أن الإصلاح يبدأ من الداخل لا من الخارج، ولبنان غني بطاقاته البشرية ومن الأهمية بمكان تفعيل هذه الطاقات. وقال الرئيس عون في حديث أمام الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الأزمة القائمة لا يمكن أن تلخص بأنها أزمة اقتصادية فحسب، بل هي أزمة ثقة بين الدولة والشعب وبين لبنان والخارج.
1: رئيس الجمهورية يواصل اتصالاته مع الجانب الأمريكي في محاولة جديدة لانتزاع احترام وقف النار قبل موعد الاجتماع الأمني في البنتاغون.

0: من راديو توأمية أستراليا منتابع نحن وياكم المشوار الصباحي. واليوم السلطات الصحية الأسترالية اللي عم بتتابع بكتير من الخوف والقلق تطورات تفشي فيروس إيبولا واللي منتشرة بشكل كتير كبير بجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. والبيانات الرسمية عن منظمة الصحة العالمية اللي بتبين قدي في من الإصابات والوفيات وفي تخوف أنه يعني كمان اليوم يوصل لأستراليا. ومنشوف في الدول الأوروبية اللي بلشت عم تاخد احتياطاتها والتخوف من تحول وإن شاء الله لا يعني أكيد بعد الأرقام ما بتبين أنه رح يتحول لوباء، ولكن انتشاره بهيدي السرعة لهيدا عم بيخلي منظمة الصحة العالمية تكون قلقة بهيدا الخصوص. في تحديثات جديدة كانت من قبل السلطات الأسترالية اللي حذرت من مغبة السفر إلى جمهورية الكونغو وبتدعيكم إلى الانتباه والحذر في حال كنتوا ناويين تسافروا لأوغندا ولا جمهورية الكونغو بسبب تفشي هذا المرض ونقلوا إلى أستراليا. رح نتابع مع استراحة من بعد جولتنا كمان مع الأخبار لتمام الساعة 6، بعد شوي رح تكون معنا، خليكم معنا وتابعونا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
5: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
6: Get the news first from 2M.

0: معكم دايما برفقة راديو تؤمية أستراليا 1638 أيام إيران اللي عم تستفيد من لاعب الوقت، وبالعكس يلي اليوم بحاجة الرئيس الأمريكي لحتى ينهي هذه الحرب على إيران. فهل رح يكون الخيار خيار عسكري أم لا يزال في أمل بالمفاوضات؟ خلينا نتابع نحن وياكم آخر أهم التطورات لصباح اليوم 21 من شهر مي.
1: Summer is 2MA. ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط.
5: Hello, David Rollins with a quick look at the latest news. US President Donald Trump insists he's in no hurry to reach a deal with Iran to permanently end the war, adding he's only giving this one shot. His comments come after Iran's parliament speaker, Mohammad Baghir Akalibaf, said that obvious and hidden moves by the enemy show that they are seeking a new round of fighting. Iran's top negotiator also says the ceasefire has been used as an opportunity for Tehran to rebuild its military. President Trump has again insisted that the opening of the Strait of Hormuz is a non-negotiable term of any peace deal. Meantime, an expert in US politics says Republican primary results for the upcoming midterm elections were a win for loyalists to President Donald Trump. The most notable result was outspoken Trump critic Thomas Massie losing to a Trump-backed challenger in the state of Kentucky. Mr. Massie played an important role in pressuring the president to sign off on a bill calling for the release of all files relating to the late convicted pedophile Jeffrey Epstein. Dr. Catherine Robison from the United States Study Center says it shows the Republican Party is still controlled by Trump. And health experts say Australia's diphtheria outbreak can still be brought under control despite case numbers reaching their highest level in decades. Around 220 infections have now been recorded nationwide, mostly in the Northern Territory and Western Australia. Authorities are also investigating a possible diphtheria-related death in the NT. Dr. Adrian Esterman, Chair of Biostatistics at Adelaide University, remains hopeful and says that contact tracing and boosting vaccinations will be critical to stopping the spread. This is ABC News.

0: توافق إسرائيل وتكتيكات حزب الله، وفي النشرة ترامب والخليج وفرص التفاوض مع إيران.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجم.
2: مساء الخير. هل يبلغ التصعيد الكلامي بين واشنطن وطهران حد الحرب الشاملة مجدداً؟ أم إن ما يحكى عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين عبر الوساطة الباكستانية والضغوط الخليجية هو المرجح؟ مع ترأس دونالد ترامب الإدارة الأمريكية وتشدد إيران في مواقفها لا يمكن الجزم. فترامب الذي أعطى إيران أمس مهلة أقصاها 3 أيام للاتفاق أكد اليوم أنه ليس مستعجلا لإنهاء الصراع معها، في وقت تحاول السعودية ومعها دول الخليج تمديد المفاوضات. وقد دعا وزير خارجيتها فيصل بن فرحان طهران إلى اغتنام التفاوض مع واشنطن تجنبا لتداعيات التصعيد الخطيرة. طهران من جهتها تتحدث عن مؤشرات تملكها لجولة جديدة من الحرب، وهي تؤكد إعادة بناء قدراتها العسكرية. ورئيس مجلس الشورى فيها محمد قليباف قال: علينا إرباك العدو لدفعه للقبول بمطالبنا. ما يجري على مستوى الشرق الأوسط يشكل جزءا من صراع النفوذ العالمي وقطباه الولايات المتحدة والصين. فبعد أيام من قمة أمريكية صينية لم تتضح تفاصيلها بعد، قمة صينية روسية اليوم أهميتها فيما أعلنه الرئيس الصيني، التشديد على ضرورة مواجهة الأحادية والهيمنة في إدارة الشؤون الدولية، والدعوة إلى نظام دولي أكثر عدلا ومنطقية، والتحذير من العودة إلى قانون الغابة. صورة الاشتباك الدولي والإقليمي معقدة، ولبنان جزء منها. فأي مواجهة واسعة ستنعكس فورا على جبهته المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل، حيث تراقب تل أبيب تكتيكات حزب الله الميدانية، وهي أدخلت الجبهة في حرب استنزاف. هذه الصورة تأتي فيما قانون العفو الذي أقرته اللجان النيابية أمس وكان يفترض أن يقر في الجلسة العامة غدا أرجئ إلى موعد آخر شعاره التوافق. هكذا أعلن الرئيس بري الإرجاء، والحقيقة أن أحدا لا يريد الانتقال إلى احتقان طائفي قد ينفجر من صيدا إلى عكار إلى البقاع في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها.
3: شكل مقتل نائب قائد سرية في الجيش الإسرائيلي جراء إطلاق نار عليه من قبل مقاتل من حزب الله حالة إحباط كبيرة لدى الجيش من قادة فرق عسكرية وقياديين في المؤسسة، كون العملية نفذت في بلدة قوزح اللبنانية القريبة من الحدود. ففي مفهوم عمليات الجيش الإسرائيلي تعتبر قوزح الخط الأول لقرى جنوب لبنان، والمفروض أن تكون وفق تعبير الإسرائيليين مطهرة من عناصر حزب الله وبناه التحتية. وبحسب تقارير الجيش استدعت عملية قوزح اجتماعات أمنية طارئة خلص فيها قادة المؤسسة العسكرية إلى ضرورة إحداث تغييرات في سياسة تكبيل أيدي الجنود ومنعهم من تنفيذ هجمات واسعة تحسم المعركة. وطرح السؤال: ماذا يفعل جنودنا في جنوب لبنان؟ سؤال اختلف الإسرائيليون حول الرد عليه، فهل نبقي الجيش ونكثف القتال أم نسرع في حسم مصير هذه الجبهة دبلوماسيا؟
4: ماذا يفعل جنودنا في جنوب لبنان؟ هذا هو الموضوع الذي يجب أن نثيره، لأن الحقيقة أنهم يقتلون ويصابون وأيديهم مقيدة، بينما يبلغونهم من الولايات المتحدة بتمديد وقف إطلاق النار مرة تلو الأخرى من دون أن نعرف نحن أصلا بذلك. هذا أمر يجب الحديث عنه وطرحه لأنه يكلفنا ثمنا بالدماء.
3: الجيش الإسرائيلي أعلن أنه لن يقبل في استمرار سياسة الاحتواء تجاه حزب الله، وطالب متخذي القرار بإصدار تعليمات ينتقل فيها الجيش إلى هجوم واسع يقوض خلاله حزب الله داخل حزام الأمن الذي تعتبره إسرائيل منطقة فاصلة عن أي وجود لبناني. بينما دعا عسكريون إلى انتشار قوات معززة على طول نهر الليطاني والتمركز هناك. هذا المطلب لقي دعما واسعا، فيما تحولت مطالب التغيير الجذري في طريقة عمل الجيش في لبنان إلى إجماع. سواء بين السكان أو داخل المؤسسة الأمنية.
5: الأمريكيون خائفون من أن نهاجم لبنان بكل قوة، لكن إذا كانت إيران تريد استئناف النار ضد الولايات المتحدة فلن تنقصها الذرائع، وليس بالضرورة أن يكون ذلك عبر لبنان. لذلك نحن في خسارة رهيبة، وعلى الحكومة أن تقرر فورا تنفيذ هجمات مكثفة في بيروت، ليس من أجل حسم حزب الله فهذا مستحيل، بل من أجل إيصاله ربما إلى نقطة يريد فيها وقفا حقيقيا لإطلاق النار.
3: وفي ذروة هذا النقاش كان سكان الشمال داخل الملاجئ في كريات شمونة والجليل الغربي بعد إطلاق صفارات الإنذار لتسلل مسيرات من حزب الله، السلاح الذي لم تنجح إسرائيل بعد في مواجهته، وهو يهدد الجنود داخل لبنان يوميا كما يهدد سكان وبلدات الشمال. أمال شحادي من مدينة حيفا.
6: من الخليج إلى واشنطن ومن طهران إلى بكين، سباق دبلوماسي محموم يدور قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران. صورة المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع الزميلة بيترا أبو حيدر. مساء الخير بيترا. يعني عاد الحديث عن ساعات حاسمة فيما يتعلق بشن ضربة عسكرية على إيران، ما هي آخر المعلومات؟
7: نعم، يعني بالفعل نيكول الأحداث متسارعة اليوم فيما خص هذا الملف، خصوصا أنه في حديث يقول أنه بتنا يعني أمام ربما توقيع هذا الاتفاق، ولكن بهذا الملف لا يمكن أنه نحسم بهذا الإطار. خلينا نشوف سوا. إذن مشاهدينا، مهلة الثلاثة أيام التي منحها الرئيس الأمريكي لإيران مساء الثلاثاء للتوصل إلى تفاهم تتواصل، وذلك بعدما كان أعلن أنه أوقف ضربة عسكرية كبيرة كانت مقررة ضد طهران. وفي هذا الإطار تعيش المنطقة سباقا دبلوماسيا لمنع الانفجار. ترامب الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا قال: نحن في المرحلة النهائية من المفاوضات مع إيران، وكان قال سابقا: سنرى ماذا سيحدث الجمعة أو السبت أو يوم الأحد.
8: إيران. He'll do whatever I want him to do. He's very very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning, I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well.
7: إيران من جهتها رفعت سقف التهديد. الحرس الثوري توعد بأن أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي جديد سيؤدي هذه المرة إلى توسيع الحرب إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط. ورئيس البرلمان الإيراني كشف عن تحركات خفية للعدو تسير إلى سعيه لجولة جديدة أو تشير إلى سعيه لجولة جديدة من الحرب، وأكد أن الجيش الإيراني استغل وقف النار لإعادة بناء قوته، وأيضا يعد لرد قوي على أي هجوم جديد محتمل. في الموازاة تتحرك أكثر من جبهة إقليمية ودولية على خط الوساطات. إسلام أباد أوفدت مجددا وزير داخليتها محسن رضا نقوي إلى إيران في ثاني زيارة له إلى طهران في أقل من أسبوع. وفي هذا الإطار تحدثت مصادر للعربية أنه قد يعلن عن إنجاز الصيغة النهائية للاتفاق بين أمريكا وإيران خلال ساعات، وقد يزور قائد الجيش الباكستاني إيران غدا للإعلان عن هذه الصيغة. هذا الحراك لا يقتصر على باكستان، فالقاهرة كشفت بدورها جانبا من الاتصالات الجارية، إذ قال وزير خارجيتها إن الدول العربية تعمل للوصول إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
9: I believe that things are moving in the right direction, maybe slowly but steadily.
10: And what do you think? Because Trump said in his post about this that actually he's been told that there might be some
11: some opportunity for at least some de-escalation. Others have suggested it might involve removing sanctions on Iranian oil or parts of it. What can you tell us about the details?
9: Well, we hope that things will move in the right direction, and what we are talking about now is hopefully to sign an MOU of one
11: a memorandum page. Of understanding.
9: Yes, and hopefully, and that could lead the way for setting the parameters, the principles, and that would be subject to negotiations later on for a specific period of time, and to tackle the different files, including, of course, the nuclear file.
7: السعودية أيضا دخلت على الخط وتمنت على إيران أن تتجاوب مع الجهود المبذولة للتقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة والعالم، كما وقدرت تجاوب ترامب بمنح المفاوضات فرصة وأثنت على الجهود الباكستانية للتوصل إلى اتفاق. الصراع الأمريكي الإيراني حضر أيضا في زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. الرئيسان الروسي والصيني اعتبرا أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران تقوض الاستقرار. اللقاء بين الطرفين ذهب أكثر من ذلك في انتقاده الولايات المتحدة من دون أن يسميها، إذ قال البيان المشترك إن محاولات بعض الدول السيطرة على الشؤون العالمية باءت بالفشل، وحذر من أن العالم يواجه خطر العودة إلى قانون الغاب.
12: تتعاون روسيا والصين بنشاط في قطاع الطاقة، وبلادنا تعد من أكبر مصدري النفط والغاز الطبيعي بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، ونحن مستعدون بالطبع لمواصلة تزويد السوق الصينية سريعة النمو بكل هذه الأنواع من الوقود بشكل موثوق. الأهم هو أن روسيا والصين ملتزمتان بسياسة خارجية مستقلة وذات سيادة، وتعملان معا في إطار تعاون استراتيجي وثيق، وتؤديان دورا مهما في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية. نحن نعمل معا من أجل السلام والازدهار العالمي.
7: ووسط كل ذلك بدأت الأسواق تراقب أي إشارة مرتبطة بمضيق هرمز، واليوم أظهرت بيانات شحن خروج ناقلتين عملاقتين تابعتين للصين من الخليج ومحملتين بنحو 4 مليون برميل نفط بعد انتظار دام أكثر من شهرين. إذن مشاهدينا، هكذا وفي إطار التحركات تبدو الساعات المقبلة حاسمة قبل انتهاء مهلة ترامب، فإما انفراجة دبلوماسية أو مواجهة. هذا كل شيء، نيكول وماريو.
6: شكرا بترا.
2: في واحدة من أخطر أسرار الحرب على إيران في عمق الصحراء العراقية، راعٍ يكتشف قواعد إسرائيلية سرية في واحدة من أخطر خفايا الحرب على إيران.
13: في صحراء العراق الغربية اكتشف راعٍ ما كان يفترض أن يبقى مخفيا، وبعد ساعات فقط كانت جثته هامدة في الرمال. قصة تكشف واحدة من أخطر العمليات السرية المرتبطة بالحرب على إيران. صحيفة نيويورك تايمز

صباح الخير لكم مستمعي راديو توأمية من أي مكان عم بتابعونا. مرحب برفقتكم بصباح اليوم الخميس 21 من شهر مي. رح نتابع سوا لقائنا مع مزيد من الأخبار، ومن بعد ما استمعتوا لجولة أخبار الساعة 6 رح نكون نحن وياكم مع كمان وقفة جديدة مع الأخبار على تمام الساعة 6:30 لمتابعة آخر أهم التطورات لصباح اليوم. كمان بحب أرجع أذكر مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لموضوع الموازنة اللي بعده عم يتفاعل بشكل كتير كبير، وبعد هيك التعليقات اللي عم تكون حول راكت كريب يلي اليوم دخلت بالمزيد السجلات الكلامية اللي عم يطالب حزب المعارضة الحكومي بتحرك لمعالجة ما يعرف بالبراكت كريب، دخول مزيد من الأستراليين بضريبة أعلى بسبب التضخم وارتفاع الأجور. اليوم المعارضة بتشوف أنه هالضريبة اللي كمان يعني كمان حدود الشرائح الضريبية اللي أصبحت منخفضة بشكل كتير كبير عم تشكل عبء غير عادل على العائلات. يعني الضريبة للحقيقة اليوم عم تشكل أعباء على كاهل المواطن، وخاصة اليوم

0: أصحاب المصالح يلي هني عم يتأثروا بهيدا الأمر. فاليوم مسألة البراكت كريب يلي هي السجال الحاد اليوم بين السياسيين بين المعارضة وما بين الحكومة، لنشوف كيف راح تتبلور الأمور، كيف راح يواجه حزب العمال هذه الانتقادات اللي عم تطالوا بشأن الموازنة وتغيير المواقف والكذب بالوعود، راح نقول أكثر، لأنه هي طبعا اليوم بيتهموا العمال أنه كذبوا بوعود الانتخابية ونكسوا فيها. خلينا نتابع نحن وياكم إيران يلي عم تدرس رد أمريكي وبتتوقع جولة جديدة من الحرب. فكرنا من المفاوضات، لا، من الحرب. نتنياهو كمان كان غاضب جدا بعد مكالمة مع ترامب بشأن إيران. هيدا طبعا حسب نقلت وكالة أكسيوس عن مصادر بتقول أنه كان في هونيك توتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب غضب الأخير من اتفاق محتمل مع إيران. ترامب ونتنياهو ناقشوا المفاوضات اليوم، ولكن هيدا الشيء اللي ما كان كتير ناجح. حسب أحد المصادر بيقول أنه نتنياهو كان غاضب جدا بعد المكالمة، ويبدي نتنياهو شكوك بشأن المفاوضات وبدو استئناف الحرب لزيادة أضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وأضعاف النظام من خلال تدمير البنية التحتية الحيوية. عم بيواصل ترامب أن القول لأنه بيعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق لكنه مستعد لاستئناف الحرب إذا لم يتم ذلك. فإذن هل هو حقيقة أم تمثيلية اليوم بين نتنياهو وما بين ترامب فيما بيتعلق بالنسبة للتوتر القائم بيناتهم حول الحرب على إيران؟ إسرائيل تريد عودة الحرب، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي عم يسعى لكمان عودة المفاوضات أو إنجاح المفاوضات لبعدها. كمان هون إيران عم تدرس رد أمريكي وبتتوقع جولة جديدة من الحرب. إذن بدنا نشوف طهران اللي رح تستقبل الوزير الباكستاني محسن نقوي، وهيدي للمرة الثانية بأقل من أسبوع. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بيقول تلقينا وجهات نظر الجانب الأمريكي عم ندرسها، وحضور وزير الداخلية الباكستاني هو ليسهل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة. رح نكمل نحن وياكم من تؤمية أستراليا 1638 أيام مزيد من أخبار هذا الصباح. كونوا معنا وتابعونا بعد البريك.
1: Every morning with a smile, wake up with 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: معكم دايما عبر راديو تؤمية على 1638 أيام. رح نكون نحن وياكم مع مزيد من الأخبار لليوم. إذن في اتهامات لرجل قام بسرقة كاميرا من أحد ضحايا هجوم بونداي جانكشن الإرهابي. اللي وقع بسيدني العام الماضي، وهيدا بعد لحظات بس من مقتله. تصوروا أنه كيف له نفس هيدا الرجل أنه يقوم بسرقة كاميرا من أحد الضحايا. يعني ما بعرف أنه قديه بده يكون الإنسان هالقد سخيف، وما بعرف إذا بتنقال هيدي الكلمة لو، يعني مثلا أنه لحتى يتصرف بهيدي الطريقة غير مقبولة. اليوم شرطي سابق اللي خدم حوالي 40 سنة كان ببونداي لالتقط صور لاحتفالات هانوكا لما وقع إطلاق النار. شرطة بتقول أن الكاميرا يلي بتحتوي على بطاقة وصور التقطت قبل لحظات من الهجوم سرقت من مكان الحادث، والمتهم هو مصور عمره 35 سنة ألقي القبض عليه ووجهت له تهمة السرقة وجرائم أخرى، واليوم رح يمثل أمام المحكمة. أنه قدي الإنسان بده يكون بهيك موقع وبهيك حالة، قدي بده يكون واصلي معه الأمور لقلة الذوق، قلة ما رح تقول يعني مش مقلعين نحكيها أكتر، أنه لحتى يوصل لحتى بهيك مشاهد بهيك مشهد دموي يقوم بسرقة كاميرا. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم والعناوين. إذا إيران تدرس ردا أمريكيا وتتوقع جولة جديدة من الحرب. أكسيوس نتنياهو استشاط غضبا بعد مكالمة مع ترامب بشأن إيران. سينتكوم تفتيش ناقلة إيرانية للاشتباه في محاولتها خرق الحصار. ترامب قد نضطر إلى توجيه ضربات أقوى لإيران. عم بتلاحظوا أنه كيف موقف الرئيس الأمريكي، بس عم ننقل لكم موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه فعلاً ما بقى عم تخدها هيك بمحمل الجد، أو عم تكون فيها هيدا الزخم أنه مرتبطة هيك بالمصداقية، لأن بس الإنسان يغير بموقفه دايماً ما بيفقد المصداقية، مثل ما صار مع حزب العمال عنه بوعودهم الانتخابية كل مرة بيعدوا بغيره. فهيدا الشيء اللي بيخلي استطلاعات الرأي الأخيرة ما تكون لصلاحهم، وهيدا اللي ببين أنه اليوم الاستطلاعات اللي بتبين عدم الثقة بالحكومة، أنه وعودها رح تكون صادقة وكمان رح تتنفذ، خاصة في مسألة الضريبة. بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بعد فيديو أسطول الصمود الجابر. الإمارات نجحت في الاختبار والعالم يثق بنموذجنا. ترامب سنمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض. خلينا نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 AM جولة إخبارية جديدة رح نتابعها نحن وياكم بعد لحظات من هالوقت.
7: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
8: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422 7377 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: Australia News.
11: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
12: التصعيد الإسرائيلي مستمر.
13: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات جلادس الخوري أنطونيوس بيربيع وشادي عقاد.

0: بر يرجئ جلسة قانون العفو والشارع يتحرك. عون يأمل أن تنتهي الأزمة ومعها معاناة اللبنانيين. الخارجية تستعيد الهوية اللبنانية لأدباء المهجر. ترامب المفاوضات مع إيران في مراحلها الأخيرة.
1: وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم.
0: بعدما أطاحت اعتبارات شتى ولا سيما منها الطائفية بقانون العفو، أرجى رئيس مجلس النواب الجلسة التشريعية غدا والتي كانت مخصصة لدراسة القانون وإقراره إلى موعد آخر بانتظار التوافق، معتبرا أن القصد من القانون تخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي، وأنه كان يرمي إلا أنه الجهود التي قامت بها دوائر المجلس واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشهد في أكثر من منطقة ترافق مع تحريض طائفي ومذهبي.
1: في هذا الوقت نفذ أهالي الموقوفين في أحداث عبر مسيرات سيارة في صيدا تضامنا مع الأسير ورفاقه احتجاجا على قانون العفو. رأيف الملاح.
2: نفذ أهالي الموقوفين في أحداث عبر مسيرات سيارة تضامنا مع الشيخ أحمد الأسير ورفاقه احتجاجا على قانون العفو العام. وقد انطلقت المسيرات السيارة والدراجات من أمام مسجد بلال بن رباح في عبر شارع مدينة صيدا وجابت شوارع المدينة وصولا إلى مدخل صيدا الشمالي عند جسر الأولي وسط إجراءات أمنية اتخذها الجيش اللبناني. وقد أكد المحتجون أن هذا القانون مشحب بحق الموقوفين الإسلاميين. زوجة الشيخ أحمد الأسير أمال شمس الدين قالت هناك استخفاف أهل السنة داعية مفتي الجمهورية وأهل السنة للتحرك.
3: وقاح أكثر من هيك ما فيه، يعني استخفاف بأهل السنة لدرجة كل الطائفة بنوابها بمفتيها بمشايخها كلهم كانوا عم يدفعوا لإقرار قانون عفو يرفع الظلم. وأنا هون بدي وجه رسالة لمفتي الجمهورية، لكل المشايخ، لكل المفتيين، لرئيس مجلس الوزراء، للوزراء السنية وغير السنية اللي عنده ذرة شرف، ذرة مروءة، ذرة حرية، كيف بتقبلوا بهذا الظلم؟ بدنا نضلنا عايشين بهالبلد بالظلم؟
2: المحتجون أكدوا على مواصلة تحركاتهم حتى تعديل بنود هذا القانون. من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان.
0: ومن طرابلس صرخة احتجاجية ضد قانون العفو في ساحة النور، والتفاصيل مع روع الرفاعي.
4: عاد ملف العفو العام ليثير جدلا واسعا في الشارع اللبناني ولا سيما في المناطق ذات الغالبية السنية بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية أمس من دون التوصل إلى صيغة تشمل الموقوفين الإسلاميين، الأمر الذي فجر موجة اعتراضات ودعوات للنزول إلى الشارع تحت شعار العدالة لجميع المظلومين. وفي طرابلس عبر المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بالعفو المجتزأ خلال تحرك نظم في ساحة النور، حيث ألقيت كلمات لعدد من المشايخ والشخصيات أبرزها كان للنائب الشفريفي الذي شدد على أن المطلوب ليس عفوا عاما بقدر ما هو تحقيق العدالة وإنصاف الموقوفين الذين لا تزال ملفاتهم عالقة منذ سنوات.
5: مادة 108 من قانون أصول المحاكمة الجزائية تقول ما يلي: لقاضي التحقيق أن يوقف من يحال إليه بجنحة شهرين فقط وبالاستثناء شهرين إضافيين، يعني قاضي التحقيق له حق بس لأربع أشهر فقط، ونقول أنه هناك من قضت على وجوده 10 سنوات بالسجن إذا أحيل بجناية له الحق بتوقيفه 6 أشهر ويمكن بالأسباب خاصة تمديد 6 أشهر تانية، يعني عمليا سنة تماما. نحن عم نقول يا أخوان مضى عليه 12 سنة سجنية أو 14 سنة سجنية يخلى سبيله فورا ويحاكم وهو وقت سبيل. ربطوه أنه اللحن إذا كان لا حكم لا تستفيد من هذه المادة، هنا المقصود شبابنا في رومية ولا نسمح بهذه المادة أن تمر نهائيا. الأفخاخ نصبت في هاتين مادتين، أقول لمن يعنيه الأمن، نعم هناك حل للعفو العام ولبنان بحاجة للعفو العام، السنة ليسوا بحاجة للعفو العام، نحن بحاجة للعدالة ولرفع المظلومية، شبابنا مظلوم.
4: الشيخ خالد حبلس والذي أفرج عنه مؤخرا بعد انتهاء فترة محكوميته أكد أن الظلم لا يزال يلاحق عشرات الشبان داخل السجون، بعضهم لم يصدر بحقه أي حكم حتى اليوم، مشيرا إلى أن عددا من الموقوفين أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان قبل أن تثبت براءتهم ويتم الإفراج عنهم. من طرابلس روعة رفاعي، صوت لبنان.
1: هذا وعمد عدد من الشبان إلى قطع طريق الضنية الرئيسية لبعض الوقت مطالبين بإنصاف موقوفي سجن رومية، وسجلت وقفة لأهالي مجد العنجر على طريق المصنع، وأيضا سجلت تجمعات في خلده.
0: ملف العفو بين التوازنات السياسية وإحقاق العدالة وتخفيف اكتظاظ السجون. مجدلين عيد والتفاصيل.
6: اكتظاظ السجون في لبنان أزمة مستشرية متعددة الأبعاد والأوجه، لوجستية، إنسانية وقضائية، وتجاوز حاليا نسب النزلاء ل 300% من طاقتها الاستيعابية. رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين المحامي جوزيف عيد فند عبر صوت لبنان أعداد السجناء.
7: عدد السجون بلبنان 25 سجنا، فيهم 6300 سجين. عدد النظرات 229 نظارة، فيهم 2400 سجين، وهودي النظرات كانوا معدين لتوقيف الاحتياط البسيط أصبحوا سجون. مجموع السجناء بالنظرات والسجون 8700، وهذا العدد إلى ارتفاع. بمجرد ما ينعمل نهار أمني واحد بيرتفع العدد إلى 1000 زيادة. سجن رومي وحده فيه 3600 سجين، ساعته الإجمالية 1200 سجين. عدد الأحداث 147 كانوا بسجن رومي ونقلناهم على مركز الوروار لتأهيل الأحداث المخالفين للقانون. عدد السجينات 300، عدد موقوفي المخدرات 2650، عدد الإسلاميين 350، والسجن اللي لهم دعوة واحدة هن عددهم 2300 من أصل 8700، والباقي مكررين للجرائم. يعني معناتها هذا بتعكس أنه ما في تأهيل بسبب الاكتظاظ القاتل. نسبة الموقوفين الأجانب 48%، السوريين منهم 30، سلمنا منهم لسوريا 147 سجين بموجب معاهد التبادل القضائي.
6: في ظل انسداد الحلول برز إلى الواجهة العمل على قانون للعفو يساهم في تقليل أعداد السجناء كأحد المسارات المطروحة لتخفيف الاكتظاظ، ويستفيد منه قرابة 3000 سجين في حال إقراره في صيغته الأخيرة.
7: بسبب الاكتظاظ القاتل ما بقى في تأهيل لا صحي ولا نفسي ولا جسدي ولا طبي. هذه كلها كانت أسباب موجبة لقانون العفو. إن لم يترافق قانون العفو بخطة إصلاحية ترجع الأمور على ما هي كانت.
6: تسييس ملف قانون العفو أثار جدلا واسعا، ومعالجة الاكتظاظ تتطلب العدالة والمحاسبة ومقاربة قانونية عادلة ومتوازنة، لا حلول ظرفية مؤقتة. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: أمل رئيس الجمهورية جوزيف عون أن تنتهي الأزمة ومعها معاناة اللبنانيين، وقال الرئيس عون إن الإصلاح يبدأ من الداخل لا من الخارج، ولبنان غني بطاقاته البشرية ومن الأهمية بمكان تفعيل هذه الطاقات. وقال الرئيس عون في حديث أمام الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الأزمة القائمة لا يمكن أن تلخص بأنها أزمة اقتصادية فحسب، بل هي أزمة ثقة بين الدولة والشعب وبين لبنان والخارج.
1: رئيس الجمهورية يواصل اتصالاته مع الجانب الأمريكي في محاولة جديدة لانتزاع احترام وقف النار قبل موعد الاجتماع الأمني في البنتاغون. ماذا في رسالة واشنطن اليوم؟
8: رسالة واشنطن:
9: لا فصل في المسارين السياسي والعسكري في مفاوضات واشنطن، بل تقنية التوازي في المحادثات، بحيث تلتقي أمريكيا مفاوضات الخارجية ومفاوضات البنتاغون في مكان واحد، البيت الأبيض وعلى طاولة الرئيس ترامب، وتلتقي لبنانيا أيضا في مكان واحد، قصر بعبدة وعلى طاولة الرئيس عون. في التجربة الأمريكية الملفات المعقدة غالبا ما تدار عبر ما يسمى بالمسار المزدوج Dual Track Approach. التوزيع بين الخارجية والبنتاغون هو فقط توزيع منهجي يهدف إلى تحقيق أمرين: السماع مباشرة من الجيش، وإيجاد مقاربة تقنية للمسائل العسكرية. صحيح أن الوفد العسكري يضم عسكريين منبثقين عن قيادة الجيش، وهؤلاء جميعا هم بمثابة تقنيون في المسائل ذات الطابع العسكري التي ستطرح في المفاوضات السياسية، وهي تتعلق بمقاربات أبرزها أولا قدرات الجيش بوضعه الحالي وفي الظروف الراهنة على تنفيذ قرار الحكومة.
10: In Sydney at Redfern, there's been a motorbike crash on Cleveland Street westbound, corner Pitt Street, and at Reevesby, a truck and motorbike crash on Milperra Road affecting westbound traffic near Sherwood Street. In Melbourne, reports of a crash at Hampton Park on Pound Road. It's westbound before the South Gippsland Freeway, and the Calder Freeway building quickly citybound from Sunshine Avenue to Green Gully Road. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس بالأجمل مشمس، درجة الحرارة 19، ميلبن مشمس بارد 17 درجة.

0: 47 دقيقة باستديوهاتنا مكملين نحن وياكم مشوارنا الصباحي على 1638 أيام من تابع مع آخر أهم الأخبار ومع زميلنا محسن اللي رح يكون معنا بعد شوي عبر هواة أمير. دايما فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا وتعطونا أراءكم على أي موضوع. اليوم في موضوع وملف المجانين وقانون العفو اللي ظاهر من خلال المظاهرات اللي صارت امبارح والاحتجاجات وقطع الطرقات ببعض المناطق إن كان بصيدا أو بطرابلس من جماعة أو المؤيدين لشيخ أحمد الأسير اللي البعض اعتبر حتى من المؤيدين لشيخ أحمد الأسير منلاحظ أنه في غضب سني اليوم بالشارع نتيجة الإجراءات وما توصلت له اللجين النيابية لحتى يطلعوا بالقانون العفو جديد. فأكيد هيدا الموضوع اللي أدى إلى تأجيل الجلسات والقرار اللي أخده رئيس مجلس النواب نبيه بري. خلينا نتابع بخلال هالوقت مع زميلنا محسن. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح نور يا محسن. اليوم بعد الانتقادات ضد حزب العمال بالوقت يلي التعديلات اللي اقترحها على خصم الضريبة هيدا يعني كابيتال تاكس كابيتال جين تاكس يلي بعده عم يتفاعل وفي غضب بالشارع على الحقيقة عم نشوفه.
1: هيدا قرار بيضرب كل القيم الاقتصادية اللي بتتمتع فيها الأسواق الحرة وخصوصا دولة ديمقراطية مثل أستراليا، وكأنه الحكومة ستشارك أصحاب المصالح ودافعي الضرائب رح تعملهم هاف ان هاف، يعني نحن شركاء بكل الأرباح اللي بتصير عندكم. إذا أرباح سائلة يعني بال يوميات الانكم تبع المصالح، او اذا على الارباح حين يتم بيع هذه المصلحه وتلك. مشان هيك الانتقادات مش بس من المعارضه والمجتمع الاقتصادي باستراليا، حتى سيد كريس مينس اللي عارض جيم شارما بهذه الموازنة، ونحن على أبواب انتخابات محلية السنة القادمة، ربما يكون هذا لجذب الأصحاب الرأس مال الكبير بنيو ساوث ويلز، ولكن الضرر الاقتصادي رح يكون خطير جدا بكل المجالات وخصوصا الأشياء المعيشية اللي عم تغلى أسعارها بشكل كتير خطير وكبير.
0: نعم أكيد هيدا الموضوع اللي ظاهر أنه ما رح يمرق مرور الكرام، لأنه عادة بيكون في انتقادات بيكون في عدم موافقة بتلاقي فيها
1: بكل الموازنة طبعا.
0: بس هذه الموازنة لا كانت للحقيقة مختلفة، يعني هيدي يعني الإجراءات اللي اتخذت فيها بتبين أنه ما بعرف ما رح تمرق مرور الكرام عند الناخب.
1: طبعا هيدا بسبب عجز الحكومة و الصرف الغير مدروس اللي عم بيصير بكتير من الأماكن، يعني بدل سيد أنتوني ألبانيزي وجيم شالما من التركيز على موضوع الهدر المادي الكبير اللي عم بيصير بالقطاع العام خصوصا وخصوصا بكامبرا والوظائف الكبيرة بحصر هذا الهدر، فاتوا على جيوب أصحاب المصالح اللي هني أساس الاقتصاد كلود بأي بلد بالعالم. إذا الاقتصاد إذا أصحاب المصالح الصغرى خصوصا ما عندهم اقتصاد جيد، يعني البلد يعاني من أزمة اقتصادية، وهذا اللي جرب سيد أنتوني ألبانيزي يعمله بعملية احتيال مبرمجي ومدروسي للمد اليد على جيوب أصحاب المصالح وأصحاب الدخل الكبير. مشان هيك هيدا الموضوع كلود، أنا برأيي مش هذه الموازنة لن تمر بالتصويت عليها. في كتير من الأمور بعتقد أنه رح تتغير، يعني القوانين اللي طلعت طبعت رح يتم تغييرها مش بسبب المعارضة فقط، ولكن بسبب النقمة الشعبية اللي عم تواجه الحكومة وجيم شالمو.
0: نعم يعني هيدا أمر للحقيقة مثل ما قلت يعني ما رح يمرر مرور الكرام قديه نحن صرنا هون بأستراليا بتمرق الموازنة وبيصير في انتقادات، ولكن هالمرة كانت مختلفة. يعني نزل وقع على كاهل المواطن بشكل كتير تقيل، لأنه يعني نزلت بوقت عم نشوف المعاناة، عم نشوف قديه في وضع اقتصادي صعب، وهيدا الأمر اللي خلى يعني أكيد استطلاعات الرأي تكون مش لصالح الحكومة ولا لصالح رئيس الوزراء.
1: كان في عندي مبارح غدا مع أحد الأشخاص اللي عندهم بزنس بفلمنتون ماركت. يعني هذا مثل بيدل على قديش الوضع المعيشي صعب كتير. فعم نتحدث وسألته عن موضوع الحركة بهذا المركز الحيوي، لأنه في كتير من التجار بيروحوا لهذا المركز للتبضع بالخضار والفواكه وغيرهم. يعني حسيته رح يبكي، قال لي سبب الحرب بالخليج لها تأثير كان طبعا، ولكن من قبل حرب الخليج كان الوضع المبيعات بهذا القطاع منهار إلى حد أنه بدل الأطنان اللي كانت تستورد من المزارعين صاروا يجيبوا على قد يعني ما يحتاج السوق يوميا. هيدي بتهم الناس، يعني بتهم المعيشة اليومية لكل البشر، خضار من بندورة، خيار، كوسة، بيض، كل هذه الأمور اللي المواطن بحاجة لها. صار في غلاء معيشي كتير خطير، الناس مش عم تتبضع مثل ما قبل يجيبوا بكميات كبرى. اليوم التجار اللي عم بيجيبوا بس يوميا قديش بيحتاج السوق يوميا، وهيدي يعني شيء خطير، وهيدي بتعطيكي مؤشر انه الوضع المعيشي كمان بانحدار كتير كبير، وبسبب الغلاء اللي عم نعاني منه.
0: نعم، بكل الأحوال رح نتابع محسن نبي خلال هالوقت مزيد من الأخبار الأسترالية العربية والدولية. يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر توأمي أستراليا مع بريك من بعد جولة أخبار الساعة 7. كونوا معنا.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: News headlines. 2MA.
0: آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو توأمية دايما بتابعوها. رجل يواجه اتهامات بسرقة وبيع معدات تصوير لأحد ضحايا هجوم بونداي جانكشن الإرهابي في سيدني، وبعض المعلومات تفيد إلى أن المعدات سرقت بعد المجزرة مباشرة. وضحية هو الشرطي المتقاعد 61 عام اللي كان يوثق احتفالات هانوكا باي ذا سي، لما تعرض لإطلاق النار. تم اعتقال مصور فوتوغرافي بيبلغ من العمر 35 عام بعد مداهمة منزل له بمارا يونغ داخل سيدني في سيدني. وجهت اتهامات لرجل بعد مطاردة للشرطة بسيدني انتهت بعد ما قام بالرجوع بسيارته وصدم أحد عناصر الشرطة. الرجل البالغ من العمر 36 سنة ألقي القبض عليه بمنطقة جرينيكا في سيدني بعد مطاردة. بعدد ضواحي كانت بتشستر هيل ومنطقة ليفربول. يطالب حزب المعارضة الحكومي بالتحرك لمعالجة ما يعرف ببراكت كريب، أي دخول كثير من الأستراليين بضريبة أعلى بسبب التضخم وارتفاع الأجور.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: First. 2ME Australia.

0: موجز اخباري من الجديد، اهلا بكم. نبدا الموجز مع الزميل ابراهيم ضاوي من سور الاطلاع على اخر التطورات والمستجدات الميدانيه. ابراهيم.
1: نعم لارا، وآخر ما تم تسجيله من اعتداءات إسرائيلية هو غارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية باتجاه منطقة البرج الشمالي، وهي التي أنذرها جيش الاحتلال بالأمس وقصف فيها بطبيعة الحال مبنى سكني موقع شهداء وجرحى. في هذا الاعتداء، في هذا الاستهداف للدراجة النارية، المعطيات الإسعافية تشير إلى استشهاد مواطن كان على متنها في هذه المنطقة. هذا بالإضافة إلى غارة سجلت باتجاه بلدة كفرة في قضاء من تجبيل في القطاع الأوسط لجنوب لبنان. لم نفد عن وقوع إصابات نتيجة هذا الاعتداء باتجاه هذه البلدة، لكن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت منذ قليل عن حصيلة تعد مرتفعة للشهداء والجرحى في هذا النهار. تقول إن أكثر من 30 شهيدا وأكثر من 60 جريحا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة من جنوب لبنان. أيضا تتناقل وسائل إعلام إسرائيلية وتتحدث عن الحدث البارز، هو مقتل ضابط من الفرقة 401 وهو من رتبة مرتفعة في العسكرية الإسرائيلية، وتقول أن 8 جنود إسرائيليين أيضا أصيبوا بجراح مختلفة كانوا برفقة قائد اللواء 401 في قرية دبل في جنوب لبنان نتيجة المحلقات الانقضاضية التي تنقض على الجنود الإسرائيليين والآليات العسكرية الإسرائيلية. بين الفينة والأخرى نشهد تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي وكذلك للمسير الذي لم يفارق أجواء مدينة سور منذ ساعات الصباح والمنطقة الواقعة في هذا القطاع الغربي. إذن هذه هي الصورة من القطاع الغربي وتحديدا من مدينة سور. نتحدث عن اعتداءين، عن حصيلة شهداء وجرحى مرتفعة، وإشارة أخيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة في بلدة دير قانون النهر التي تتهيأ لتشييع شهداء المجزرة الإسرائيلية التي ذهب ضحياتها 12 مواطنا من عائلة واحدة كانوا بداخل هذا المنزل في هذه البلدة. لارا،
0: شكرا لك إبراهيم ضاوي. ومن سور إلى محيط الخيام والزميل إبراهيم الغريب، وأيضا آخر المستجدات، هل لا يزال الهدوء يسيطر على محيط الخيام إبراهيم؟
2: نعم، هو هدوء يخرق بين الوقت والآخر يا لارا، بين دبين والخيام ببعض الطلعات الجوية الإسرائيلية، وكذلك أيضا ببعض أصوات الانفجارات التي تسمع بين الوقت والآخر والناجمة عن عمليات تفجير في بلدة الخيام. إضافة إلى كل ذلك، أفدنا قبل قليل عن عملية جرف كبيرة تقوم بها القوات الإسرائيلية في بلدة الخيام. ولكن إذا ما انتقلنا إلى قضاء حصبية، هنالك نداء أطلقه مخاتير ورؤساء وفعاليات بلديتي الماري والمجيدية، يقولون في هذا البيان أن هاتين البلدتين معزولتان عن العالم الخارجي منذ ما يقارب 3 أيام تقريبا جراء انقطاع الاتصالات وكذلك أيضا الخدمات الإنسانية الأخرى من كهرباء وكذلك أيضا من مياه في تلك المنطقة. هذه المنطقة أيضا سيتعرض مزارعوها بين الوقت والآخر لتضييق من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تناور على التخوم لهذه القرى والبلدات، إضافة إلى عمليات الاختطاف التي نشطت خلال الساعات الماضية والتي تجلت ربما بعملية اختطاف 3 مواطنين في خراج بلدة رشي الفخار. إلى جانب ذلك، نتحدث هنا أيضا عن إطلاق للقذائف المدفعية من وقت إلى آخر باتجاه المناطق والقرى والبلدات الواقعة عند التخوم الشمالية لبلدة أو لمجرى نهر الليطاني، إلى جانب أيضا أعمال المناورات الجوية الإسرائيلية التي تنفذها المقاتلات الحربية الإسرائيلية فوق ذلك النطاق الجغرافي. لارا،
0: شكرا لك إبراهيم. لنعود إلى الزميل أيضا إبراهيم ضاوي، يبدو أن هناك تطورات، ما الذي يحصل؟
1: نعم لارا، في هذه اللحظات يصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي انذارا عاجلا الى سكان منطقة الرشيدية والبرغلية في مدينة سور. سنذهب بالعدسة بالوقت المسموح لنا الى منطقة الرشيدية. لماذا؟ لانها للمرة الاولى يتم انذارها في سياق سلسلة التهديدات والانذارات التي يصدرها المتحدث باسم جيش الاحتلال. ما تشاهدونه في هذه اللحظات هو منطقة الرشيدية والتي تضم مخيم للاجئين الفلسطينيين، المخيم الراشدي المعروف في هذه المنطقة للمرة الأولى يتم إنذارها. يطلب المتحدث باسم جيش الاحتلال من سكانها الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر، بالإضافة أيضا إلى بلدة البرغلية وهي أيضا بلدة للمرة الأولى يتم إنذارها في قضاء صور. ماذا يعني هذا الأمر؟ ماذا يعني هذا المسلسل من التهديدات والإنذارات المستمر؟ هذا يعني أننا سنكون في الساعات المقبلة أمام موجة نزوح جديدة من هاتين المنطقتين الواقعتين في قضاء صور، وخصوصا أن أعداد هائلة موجودة فيها. يعني المناطق اللي هددها بقضاء صور لارا نزحوا على هذه المناطق اللي ما هددها المتحدث باسم جيش الاحتلال، وهذا ما سيضعنا أمام موجة نزوح أكيدة وجديدة من هذه المناطق التي أنذرها منذ قليل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي طالبا من سكانها الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر. يبدو أن الساعات المقبلة لن تكون هادئة في جبهة القطاع الغربي أمام هذا التطور الذي صدر في هذه اللحظات، وسنكون أمام ربما موجة من الغارات العنيفة باتجاه هذه البلدة الواقعة تماما من خلفنا كما يظهر في الشاشة لارا.
0: شكرا لك إبراهيم. أصدر المكتب الإعلامي للنائب هادي أبو الحسن بيانا قال فيه: دأبت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المكشوفة بخلفياتها وأجنداتها على استثمار حادثة محاولة الاعتداء التي تعرض لها أبو الحسن في بلدة قبيع. وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الحملات الممنهجة لن تغير من الوقائع شيئا، لافتا إلى أن ثقة النائب أبو الحسن بالقضاء الذي سيتولى كشف كامل الملابسات وتحديد المسؤوليات هي ثقة كاملة وثابتة. وقال أن أبو الحسن يؤكد احتفاظه بكامل حقوقه القانونية، وأنه لا يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق كل من ينشر الأكاذيب ويحاول القدح والتشهير في محاولة للتأثير على مجريات التحقيق وحرف الأنظار عن الحقيقة. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني السفير الفرنسي لدى لبنان إيرفي ماغرو، وتم البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وخرقها بنود وقف إطلاق النار، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. كما التقى بري المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط جون كريستوف كاري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كمدير إقليمي للبنك الدولي. الزيارة كانت أيضا مناسبة لبحث الأوضاع العامة وبرامج البنك في لبنان. وفي سياق متصل، زار المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جون كريستوف كاري، يرافقه مدير مكتب البنك الدولي في لبنان رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية. وجرى خلال اللقاء البحث في المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي في لبنان، كما تم التطرق إلى دعم البنك الدولي المجلس الوطني للبحوث العلمية في إطار عملية تقييم أضرار الحرب للعام 2026. وفي ختام اللقاء تمنى الرئيس سلام لكاري التوفيق في مهامه الجديدة التي سيتولاها اعتبارا من الأول من تموز 2026 مديرا إقليميا لدائرة تركيا في البنك الدولي. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نتنياهو سيفعل ما يريده منه، وقال: أنا ونتنياهو متفقان فيما يتعلق بإيران. وأضاف ترامب: أن إيران مهزومة هزيمة ساحقة، وعلينا أن نعيد فتح مضيق هرمز، وأنا لست مستعجلا. ورأى أن هناك الكثير من الغضب اليوم في إيران لأن مستوى المعيشة سيء، وتابع: لا أفكر مطلقا في انتخابات التجديد النصفي حين أدرس ملف إيران، ولست مستعجلا للتوصل إلى اتفاق. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن تورط أمريكا في حرب لا تستطيع الانتصار فيها يتكرر مجددا، وقال: سيتعين على الفقراء الأمريكيين دفع ثمن إشعال الحروب من قبل المقربين من البيت الأبيض ولوبي تجار الحروب، معتبرا أن التحركات العلنية والخفية للعدو تظهر أنه يسعى إلى جولة جديدة من الحرب. وأضاف: العدو يعتقد خطأ بأنه يستطيع عبر الحصار واستئناف الحرب، دفعنا إلى الاستجابة للمطالب الأمريكية المفرطة. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تفتر بها الساعة
4: عجد هالقد؟
3: ايه فات على الخط انت ما عدرتي. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
4: يا الله شو حلو.
3: الله يسعد لي صباحك ست كلاود، يعني أنا I cannot live without you مثل ما تقولوا. روح الخير دكتورة.
4: دكتورة؟ لا كلود وبس وبسمية دعاية.
3: صباح الخير، صباح البترول والغاز والديزل.
5: بدك تعملي معه مقابلة.
6: طيب أنا بدي أعمل معك مقابلة، ما بدي، أنا بيهمني صوتك.
7: لا لا عيب،
6: لا عيب هيدا
7: الشيء، عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
6: لا لا لا
7: هيدا، لا لا منو عميل،
6: هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
8: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
9: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توني وخلني شغلي.
8: ياخذ
9: العيش وفي عندك محللين. عطيني
8: رأيك،
9: عطيني رأيك، عم بيعطي
8: رأيه.
9: أحيي إذاعة 2ME لمواكبة الحدث بلحظة إذاعة الخبر.
8: شكرا.
9: ألف شكرا لألك كمان، أحسن برنامج، أحسن إذاعة، أحسن كلام، أحسن إعلاميين.
10: In Sydney, at the bottom of the Blue Mountains at Kermond, there's been a truck crash and wires down on Bell's Line of Road eastbound. Plus at Emu Heights, a truck breakdown is westbound on Old Bathurst Road. Also heavy now southbound over the Spit Bridge. In Melbourne, a breakdown on the Tulla Freeway outbound at Bell Street in the left lane. And a crash at Frankston, Dandenong Road east near Collin Avenue. Speed and lane restrictions in place. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: معكم دايما من راديو 2ME مع غنية فلة. صرنا زمان ما سمعنا أخبار لفلة. بنذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس مشمس، درجات الحرارة بتوصل ل 19، على صعيد ملبن درجات الحرارة بتوصل ل 17 درجة. ما بعرف الغنية هيك، حس حالك بدك تركض.

0: واللي حكيت يعني كمان وركزت على حقائق بالسجلات البرلمانية لأعضاء الحكومة الحالية، والغالبية من القيادات العليا كانت مسيرتهم المهنية داخل المنظومة الحزبية أو النقابات العملية أو الخدمة العامة والعمل الاستشاري من دون أي خلفية بتأسيس شركات مثلاً أو إدارة قطاعات تجارية أو مواجهة تحديات السوق المفتوح. يعني ما في خبرة بمجال الاقتصاد، هذا اللي بدأ توصل له، أنه ليس لديهم أي خبرة بالإدارة الاقتصاد. مثلا رئيس الوزراء انطلاقا من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي بيقولوا أنه سياسي محترف بالمعنى الكلاسيكي، يعني حيث دخل البرلمان بعام 1996 وهو بعمر 33 سنة. قبل ذلك كان عمل كموظف حزبي ومسؤول داخل حزب العمال بنيو ساوث ويلز ومستشار سياسي لوزير الشؤون الخارجية توم أورين، وعمله بإحدى المحطات الإذاعية بنيوكاسل كان لفترة قليلة، وهي محطة كانت كمان مملوكة تاريخيا للعمال، وعلاقته بنادي ساوث سيدني روبيتوز كانت إدارية شرفية مرتبطة بمجتمعه المحلي مش عمل تجاري بالقطاع الخاص. ريتشارد مارلز اللي هو كمان ابن الحركة النقابية الأسترالية قبل دخوله البرلمان عام 2007 اشتغل لسنوات كمسؤول بالنقابة، وحتى أصبح سكرتير مساعد بالمجلس الأسترالي للنقابات ACTU بين 2000 و 2007. ما تولى كمان أي منصب قيادي أو تنفيذي بشركة تجارية خاصة كل حياته. وزير الخزينة جيم شالمرز، صحيح أنه جيم شالمرز بيحمل شهادة الدكتوراه بالعلوم السياسية وقضى حياته المهنية بالكامل كمخطط استراتيجي ومستشار سياسي خلف الكواليس، كان أبرز عمله كمدير لمكتب الخزينة الأسبق واين سوان خلال الأزمة المالية العالمية بال2008. منصبه الإداري الوحيد قبل البرلمان كان بالفعل إدارة مركز أبحاث تشيف لاي ريسيرش سنتر، وهو الذراع الفكري والبحثي لحزب العمال الأسترالي ومنه مؤسسي تجارية. بيني وونغ وكيتي جالاغار ومارك باتلر كمان وزيرة الخارجية اشتغلت كمحامية لفترة وجيزة بمجال قانون العمل. وزيرة المالية خلفيتها الأساسية بتجي من العمل كمسؤولة بنقابة الخدمات CPSU المجتمعية قبل أن تنتقل للسياسة وتصير رئيسة وزراء مقاطعة العاصمة الـ ACT. وهون مشوف وزير الصحة كمان أكثر من 15 سنة كمسؤول بارز ورئيس لنقابة العمال المنافع الـ HMU. فإذا هيدا اللي بيبين الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن تعديلات ضريبة أرباح رأس المال الكابيتال جينز تاكس بتنطلق تحديدا من هيدي الخلفيات. يعني بيعتبروا أنه كل الحكومة الحالية يلي اليوم أعضاء من ما عندهم هذه الخبرة بإدارة الاقتصاد، يعني هذا المقال بيبين إلى أنه هذه الحكومة لا تملك الخبرة الاقتصادية أو الوزراء اللي سبق وذكرناهم، يعني كانوا دايما تابعين لحزب العمال وما كان عندهم أي خبرة في مجال التجارة والاقتصاد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية بعد استراحة، رح ننتقل لبيروت ونستقبل معنا مباشرة على الهواء الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي اللي كان كاتب مقال كتير للحقيقة لفتني. هو يعني بيحكي عن توجيه رسالة لشيخ نعيم قاسم، بيقول له تفرنا يا شيخ نعيم الحقيقة. منتابع نحن وياكم بعد هالفاصل اللي كتبه الأستاذ علي سبيتي طفرنا يا شيخ نعيم، بالإضافة لملف قانون العفو اللي عامل ضجة إعلامية كبيرة اليوم وتحرك في الشارع.
1: and just sit back and relax to breakfast.

0: متى تنتاب الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر 3 أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
3: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
4: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
2: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
3: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night. 2 AM. Australia.
6: صباح الخير وتحياتنا لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بهالأثناء من أي مكان عم بيتابعونا بأستراليا أو من أي مكان من حول العالم. رح نتابع نحن وياكم بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا على الهواء الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي. من حيك أستاذ علي، صباح الخير.
7: صباح النور، يعطيكم ألف عافية.
6: شكرا لك أستاذ علي. للحقيقة المقال اللي كتبته بحب هيك بلش فيه قبل ما ننتقل لأكيد الملفات اليوم الشائكة من قانون العفو وأيضا الحرب على إيران. كتبت بعنوان تفرنا يا شيخ نعيم، ماذا قصدت في هذه العبارة وهذه الرسالة اللي واجهتها للأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم؟
7: يعني الحرب تحتاج إلى مستلزمات، وبالتالي هناك لم يكن هناك متوفر تغطية لنفقات النزوح خاصة، وهذا في نوع من التقصير المتعدد الجهات، سواء من قبل الدولة أو من قبل حزب الله أو الآخرين المعنيين بموضوع نزوح الجنوبيين والبقاعيين وكل من نزح من بيته ومن أرضه. طبعا بنلاقي نحن ممكن ان يكون هناك مساهمات وتغطية للناس اللي عندهم انتماءات حزبية مباشرة، لكن بشكل عام الناس ما عندها هذه العلاقة ما شمل اي خدمة، وبالتالي هي عم تدفع من امكانياتها، عم تدفع من ما تدخره اذا كان في نوع من المدخرات او هي عم تتدين. وهذه كانت طالما كانت يعني هي ضحية كل هذه الحروب، كانت تنفق هي على وضعها. يمكن الظروف كانت أفضل مما كانت عليه في السابق، لكن يوم الظروف اختلفت، وضع المادي صار أصلا صعب كثير، ونحن من 2024 طلعنا من حرب كمان فيها كان نفقات عالية، وبالتالي ما حدا يعني كان عم يغطي هذه النفقات للناس التي تضررت من هذه الحرب، كمان ضررت البيوت وكمان صلحوها على حسابهم وما أخذوا من أي جهة مال، وهذه مجموعة كبيرة من الناس. يعني الآن الوضع اختلف، معش حدا يعني، لأنه من 2024-25 ما في شغل نتيجة الوضع اللي ضل مستمر بأزماته. فتنا على حرب الآن، كذلك الأمر في استنزاف اليوم. يعني ما في أقل تدبير إنه البلديات مثلا أو الدولة أو السلطة أو المعنيين يأخذوا إجراءات مثلا للحد من الغلاء الفاحش. طيب الأجارات العالية، ما في بيت من فوق 2000 دولار، ومزاد مفتوح، يعني ما حدا، لا الدولة بتتدخل، لا الدولة بتتدخل، لا الحزب بيتدخل، لا حركة أمل بتتدخل، ما في حدا.
6: طيب. هيدا الكلام برأيك أنه ما بيعرضك للانتقاد، يعني يعتبر أو يفسر ببعض الأوقات أنه الشيخ نعيم قاسم يلي دايما بيطلع بمظهر القوة والمنتصر أنه هيدا يعتبر مثل نوعا ما فيه شيء من الاستسلام برأيك؟
7: يعني هذا أول شيء منه حكي سياسي، يعني الآن هذا ليس حكي سياسي، هذا حكي اجتماعي.
6: نعم.
7: له علاقة بلامة خبزه الإنسان، له علاقة بمسكنه، له علاقة بحياته، ونحن مربيين على المستوى الديني والأخلاقي أنه عجبت من الناس كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه كيف لا يخرج عن الناس، أنه من لا يرى قوت عياله كيف لا يخرج عن الناس شهيرا سيفا. يعني نعم. في لوم على الإنسان اللي بيجوعه ما بيصرخ عن جوعه وما بيعبر عن جوعه، كيف مش بس يظهر حامل سيف، يعني أقل شيء أنه يحكي يصرخ، هذا بحد ذاته تعبير، وهذا الآن في صرخة في موقف، في هذا ما له علاقة بالحسابات السياسية ولا له علاقة بالحسابات الميدانية، لا بيوهن ولا بيحبط عزائن، بالعكس هذا عم يفرجيهن رحم الله من أهدى إلي عيوبي، هذا عيب.
6: نعم نعم،
7: عيب اجتماعي كبير انك انت تفوت الناس بحرب ومش عملتي لهم مأوى، مش عملتي لهم مسكن، مش عملتي لهم خدمة، مش عم تصرف عليهم، وفي امكانيات. يعني انه
6: ماذا عن التمويل الايراني؟ هل تراجع التمويل الايراني؟ كان بالاول لانه يكون في هونيك تمويل ايراني، هل برايك اليوم ما تعاني ايران من ضغط اقتصادي او مالي مع الحصار المفروض ونتيجه الحرب، تراجع هذا التمويل للحزب وللطائفي؟
7: بعض الحزب كحزب عنده امكانيات وقدرات ماليه، لانه اول شغله ما زال هو عم ينفق على المتفرغين، على المنتسبين، على عيالهم، لم تتوقف هذه النفقات، يعني الرواتب مثلا ما توقفت ما تأخرت ما زالت على ما هي عليه، معناته أن الوضع المادي ما زال موجود. بعدين عنده مؤسسات، عنده خدمات لهذه المؤسسات، سواء المرافق الصحية أو الاجتماعية أو شيء، بعد شغالة في إنفاق عليها، إضافة أنه في عملية إنفاق على مثل ما قلت لك على عيال الناس المنظمة، مأكل وملبس ومسكن ومشرب وكل شيء. إذا الوضع المادي منه، لو إنه كان الوضع المادي منيح ما كان في حدا بيحكي أو بيعيصه.
6: نعم.
7: الغرم بتوزع على الجميع، يعني كنا عم ندفع غريمة هذه الحرب وهذه الجنون الإسرائيلي، لكن مش هيك.
6: أستاذ علي،
7: في مالية للناس اللي لها علاقة بالتنظيمية مباشرة بالحزب.
6: نعم.
7: إضافة لك يعني بعدين عندهم دور بالسلطة، يعني هن اليوم جزء من الحكومة، هن بيمثلوا الآن شريحة كبيرة، خاصة الثنائي الشيعي لهم دور تأثير في داخل الدولة. طب الدولة في غياب تام، هلا بغض النظر عن وضعها المادي والاقتصادي، أقل ما يمكن تأخذ تدابير لحماية النازح. مثل ما عم قلك في غلاء بتفوتي على التعاونية، أنت ما فيها حد للأسعار، الوقت اللي لازم يكون في مراقبة للأسعار، هذه المراقبة مش موجودة، التاجر مثل بده بيشقل.
6: نعم استاذ علي،
7: احنا الغلاء انه الشقة بتصير 3000 دولار و4000 دولار والدولة ما بتتحرك، البلديات ما بتتحرك.
6: أستاذ علي، قبل ما أروح للأخبار عندي فقط دقيقتين، بحب كمان ضوي على موضوع ملف القانون العفو العام يلي كمان اليوم فجر الشارع، وخاصة عند الطائفة السنية اللي امتعضت من هذه القرارات اللي اتخذت من قبل اللجان النيابية. كيف بتشوف؟ هل رح يكون في تراجع خاصة بقضية شيخنا علي شيخ الأسير
7: أحمد الأسير؟
6: نعم.
7: أنا بتعذير، في لبنان كل شيء بيتطير، يعني قد لا يكون له وجه طائفي، لكن كل شيء في لبنان، لأن طبيعة النظام الطائفي في لبنان نظام طائفي، كل شيء بيتطير، ما في شيء ما بيأخذ بعضه الطائفي، يعني حتى بالأشياء البسيطة الشكلية تطيب المسائل وتصبح طائفية. هذا موضوع ملف شائك، موضوع اللي بالسجون، وبالتالي في مسألة إنسانية وفي مسألة سياسية. بتقديري هذا الملف يجب كان يراعى بحكمة، وبالتالي الخروج منه بأقل الخسائر. وما في شيء بلبنان كمان إلى جانب التطييف منه سياسي، كمان في حسابات سياسية، وقد تكون حسابات سياسية متجاوزة وضع البلد حتى في تدخلات خارجية يعني. خاصة بموضوع الإسلاميين، تعرف أنت أمريكا هذا الموضوع حساس بالنسبة لها جدا وتعتبرهم إرهابيين. في التأثير الخارجي واضح يعني، في تأثير خارجي على كثير من هذه الملفات وعلى هذه العناوين. من هون أنا بقول كان لازم هذه الملفات أنه مثل ما قلت يتعاطوا فيها بحكمة وبمروني أكثر وبعدالة. يعني ما معقول أنه هذا الموقوف يبقى طول العمر موقوف بدون محاكمة.
6: نعم نعم.
7: ورغم انه انه انه ما فينا نطيف، لانه مثل عم اقول لك ما كان بفتره من فتره كان وزير العدل اشرف ريفي يعني، وهو ممثل للسنه اذا اخذنا بدنا نحكي بالكلام السني، وكان وزير عدل لا ما عمل شيء يعني. وهو الان عم يطالب بموضوع العفو العام وبالتالي أن يشمل الأسير وغير الأسير ومجموعة الإسلاميين وكذا. طيب هو كان وزير عدل ما عمل شيء، وكان رئيس الحكومة سعد الحرير وما عمل شيء، وكان كان
6: هل ترى يعني هيك بسؤال هيك سريع وهيك مختصر لو سمحت، هل برأيك أنه قد يتدخل الرئيس أحمد الشرع في هذا الملف؟
7: يعني لا شك بأنه لسوريا علاقات بهذا الموضوع، ما في مجال كمان نفصل التأثير السوري الآن. سابقا كان موجودا وله دور كبير في هذا الموضوع، وخاصة أن كثير من الملفات كانت ملفات خاضعة لنفوذ النظام السوري. لا شك بأنه الشرع معني بهذا الموضوع، ويبدو أنه رئيس الحكومة عندما زار دمشق والتقى بالشرع لا شك بأنهم بحثوا بهذه الملفات، يعني من الطبيعي جدا في بحث فيها، ومن الطبيعي أن يكون له تدخل في هذا الموضوع. هلا حجم التدخل طبيعة التأثير قديش قديش بيعني الموضوع للشرع، ما بعرف أني قديش النسبة أو قديش الاهتمام بهذا.
6: شكرا لك الكاتب والصحفي الأستاذ علي سبيتي على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة. أمسيتك سعيد أستاذ علي، وشكرا لوقتك. رح نتابع نحن ويكون عبر راديو تؤمي أستراليا بعد الفاصل جولتنا الإخبارية.
8: شارك بالحوارات ضمن فترة البث المباشر بالبريكفاست شو من تؤمي.
9: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
10: أكثر من 30 سنة
9: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755726. عشتار.
11: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: ABC News.
13: Ted O'Connor with the top stories. Health leaders on the ground in remote communities impacted by the diphtheria outbreak are eager for extra federal government support to tackle the highly contagious bacterial infection. Indigenous advocates say governments need to boost workforce shortages when rolling out vaccines for the response to be effective. More than 220 cases of the dangerous infection have been recorded this year, mostly among Indigenous populations in the Northern Territory and Western Australia. The outbreak has also highlighted lower vaccination rates and poor health outcomes in those communities. There are renewed calls for an overhaul of early childhood education following the release of a damning report on the sector in New South Wales. A state upper house inquiry has linked property developers and investors to quality and safety failures in childcare centres. The final report recommends improved oversight and more government funding to be directed into non-profit services. And US federal prosecutors have announced charges against former Cuban President Raul Castro. It's the latest escalation in the Trump administration's pressure campaign against the island nation's communist government. The indictment is related to the 94-year-old's alleged role in the 1996 downing of two planes flown by a Cuban exile group. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: نيوز عربي في لندن. الرئيس الأمريكي يتعهد بإنهاء الحرب سريعا ويقول إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة. وطهران تعلن أنها تلقت الرد الأمريكي على مقترحاتها عبر الوسيط الباكستاني ودرستها في إطار المحادثات الرامية لإنهاء الحرب. إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وهولندا تستدعي سفراء إسرائيل لديها للاحتجاج على ما وصفته بالمعاملة غير اللائقة لنشطاء أسطول دعم غزة من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

0: مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم. تراوح الأزمة بين واشنطن وطهران مكانها مع استمرار الاتصالات غير المباشرة بالتوازي مع تصاعد التهديد الأمريكي بالعودة إلى الخيار الحربي. وبين ضغوط التفاوض ورسائل الردع المتبادلة تبدو المنطقة أمام هدنة مؤقتة قابلة للانهيار في أي لحظة وسط مخاوف متزايدة على أمن الخليج وأسواق الطاقة العالمية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن طهران تدرس ردا من الولايات المتحدة في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب، ومع استقبالها الأربعاء وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي ضمن مساعي إسلامباد للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وفي هذه الأثناء اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بأنها تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران. أما الرئيس ترامب فقال إن واشنطن دخلت المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران وأن الكرة في ملعب طهران، فإما يتم التوصل إلى اتفاق أو تذهب واشنطن لإكمال المهمة حسب تعبيره.
1: أعتقد أن الأمر دليل على أن المحادثات لا تزال مستمرة، الطرفان يتبادلان مختلف الأفكار والمقترحات، والمقترحات المضادة يتم الوسيط الباكستاني من خلال وزير الداخلية كما ذكرت هذه الزيارة الثانية في غضون أسبوع ينقل هذه الهواجس للطرفين، وبالتالي النقفي وزير شيعي، هذه نقطة لها دلالاتها. باكستان تختار وزير الداخلية ليتوجه إلى إيران في محاولة لكسب ثقة الجانب الإيراني والتعبير عن حسن النية. إيران من جهة أخرى كانت واضحة للغاية بشأن هذه القضية، يهمها أن تبقي على تخصيب اليورانيوم. واليوم تحديدا الحرس الثوري الإيراني قال أنه في حال إعادة استئناف الحرب فإن الحرس متأهب وسوف تتسع رقعة هذه الحرب أبعد من الإقليم والمنطقة. عباس عرقجي وزير الخارجية من جهة أخرى هدد بأنه في حال اندلاع الحرب مجددا في جعبة إيران الكثير من المفاجآت للجانبين الإسرائيلي والأمريكي.
2: تتجه الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران نحو مرحلة شديدة التعقيد في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة عبر الوساطة الباكستانية، مقابل ارتفاع في نبرة التهديدات الأمريكية بإمكان استئناف العمليات العسكرية. ورغم صمود وقف إطلاق النار إلى حد كبير منذ أبريل نيسان الماضي، فإن المؤشرات السياسية والعسكرية توحي بأن المنطقة ما تزال بعيدة عن تسوية نهائية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد خلال الساعات الأخيرة من لهجته مؤكدا أن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن مضيق هرمز سيتم فتحه وبسرعة.
3: علينا فتح المضيق وهذا سيحصل فورا، لذا سنجرب هذه المحاولة. لست في عجلة من أمري، أنا أفضل أن أرى بعض القتلى بدلا من الكثير. يمكننا فعل ذلك بأي طريقة، لكنني أفضل أن أرى بعض القتلى. أتساءل فقط إن كانوا يراعون مصلحة الشعب أم لا، لأن بعض ما يفعلونه بي يشير إلى أنهم لا يراعون مصلحة الشعب. هناك غضب عارم الآن في إيران لأن الناس يعيشون في ظروف سيئة للغاية.
2: هذا التصعيد يعكس سعيا من ترامب لزيادة الضغط على إيران وانتزاع تنازلات تتعلق بالبرنامج النووي والنفوذ الإقليمي الإيراني، لكنه يرتبط أيضا بحسابات داخلية أمريكية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع شعبيته مع اقتراب انتخابات الكونغرس، إضافة إلى الضغوط المطالبة بإعادة الاستقرار إلى الملاحة في مضيق هرمز. من جانبها تواصل إيران سياسة جمع بين التفاوض والردع، فقد نقلت عبر الوسيط الباكستاني ملاحظاتها على المقترحات الأمريكية، مطالبة بوقف كامل للأعمال العسكرية ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، بينما رد الحرس الثوري بلهجة شديدة محذرا من أن أي هجوم جديد سيتجاوز المنطقة وأن إيران لم تستخدم بعد كامل قدراتها العسكرية. ويكتسب التحرك الباكستاني أهمية متزايدة إذ تعكس زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي إلى طهران للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع تحول إسلام أباد إلى قناة الاتصال الأساسية بين واشنطن وطهران، كما تكشف هذه الوساطة أن الطرفين رغم التصعيد الإعلامي ما يزالان يفضلان إبقاء باب التفاوض مفتوحا لتجنب حرب واسعة قد تهدد أمن الخليج وأسواق الطاقة العالمية. ورغم استمرار الاتصالات تبدو المفاوضات بعيدة عن مرحلة بناء الثقة، لذلك تبدو فرص التوصل إلى اتفاق جزئي أو مؤقت أكبر من احتمال الوصول إلى تسوية شاملة، بينما يبقى احتمال عودة العمليات العسكرية في حال تعرضت المصالح الأمريكية والإسرائيلية لأي هجوم قائما، ما يعني أن المنطقة لا تزال تعيش على وقع هدنة قابلة للانفجار في أي لحظة. أليكس أيوب، BBC.
0: أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة أن استهداف فصائل عراقية موالية لإيران محطة براكة للطاقة النووية الإماراتية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة. وقال قرقاش إن هذا التهديد هو نتيجة لغياب الدولة الوطنية، وأن استهداف محطة براكة عمل إجرامي موجه وانتهاك واضح للقانون الدولي. كما قال قرقاش إن ما وصفه باختطاف أو قرصنة مضيق هرمز من قبل إيران يمثلان تهديدا للاقتصاد العالمي وللنظام الدولي، مشيرا إلى أن هذا التهديد يتجاوز الخليج ليطال النظام الدولي برمته، وأن ذلك يعكس ما قال إنها عقلية الفوضى والابتزاز التي تسعى للبقاء وفرض منطق عدواني.
4: بعد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية أن المسيرات التي استهدفت محطة براكة للطاقة النووية يوم الأحد كان مصدرها الأراضي العراقية، المستشار السياسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش يصف هذه الهجمات بالعمل الإجرامي الموجه والانتهاك المباشر للقانون الدولي، وأن ما جرى مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة، واعتبر أن التهديد من هرمز إلى براكة يتجاوز الخليج ليطال النظام الدولي.
5: In Sydney at Granville, a track's broken down on Parramatta Road eastbound just past Woodville Road in the left-hand lane. And there's another breakdown at Granville. It's on James Ruth Drive southbound, blocking the right lane approaching the M4 motorway. In Melbourne, a breakdown on the Monash Freeway, citybound at Clyde Road. The right-hand lane is closed. And reports of a crash at Preston on Bell Street eastbound just before High Street. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون مشمس، درجات الحرارة بتوصل ل 19، بملبورن بارد بعد طقس متقلب، درجات الحرارة بتوصل ل 17 درجة مئوية. نسمع غنية لأمل ماهر من أجمل الأغاني، نسمع غنية يا مغاب عليا. اسمعوا كلمتها شو حلوة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا من أجمل الأصوات على الساحة العربية. أمل ماهر صوت مش عادي، فبتمنى تكونوا استمتعتوا بها الغنية قبل ما هيك تسموا بدنكم من خلال هذه الصور وهذه المشاهد وهيدي اللا إنسانية لقام فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. أنا بس شفت الفيديو أوقات بتلاقيها أنه يمكن أمور هيك مركبة، في إشياء بتصدقها وفي إشياء ما بتقدر تصدقها، ولكن من فظعتها يعني اللي ما بتصدقها، لأنه أوقات بتكون من بشعتها، من في إشياء بتكون بتخطط كل الحدود، حدود الإجرام. فهيدا الشيء اللي قام فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اللي نشر مقطع على حسابه على منصات التواصل الاجتماعي ومتباهي في هذا الأمر، صور أثناء زيارته لمركز احتجاز مؤقت بميناء أشدود، والفيديو وثق طريقة تعامله مع 430 ناشط من حول العالم، من بينهم أستراليين، بريطانية، إيطالية، كندية. تم احتجازهم بعد ما اعترضت البحرية الإسرائيلية أسطول الحرية فلوتيلا، اللي كانت عم تحاول إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. الشيء اللي ضمنه الفيديو وأثار غضب دولي هو الاستهزاء والإهانة المباشرة. بيّن بن غفير بالفيديو هو عم يتجول بين الناشطين المحتجزين واللي أجبروا على الركوع على ركاكيبهم، وأيضاً رؤوسهم عم تلمس الأرض. كمان كان بن غفير عم بلوح بعلم إسرائيلي كبير فوق رؤوسهم وعم يصرخ بوجه أحد المحتجزين المقيدين بالعبارة العبرية الشهيرة شعب إسرائيل حي. وبلقطة تانية قال بن غفير لوجه كلامه للكاميرا بسخرية: اجوا هون ممتلئين بالكبرياء مثل الأبطال الكبار، اطلعوا لقلهم هلأ. لما حاول أحد الناشطين المقيدين الصراخ الحرية لفلسطين أثناء مرور الوزير، قام عناصر الأمن المرافقين لبن غفير بدفشه وكمان زتوه على الأرض. واستخدم بن غفير الفيديو لمخاطبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علنا، طالبوا بعدم ترحيلهم بل بتسليمهم لإله لوضعهم في سجون الإرهابيين التابعة لوزارته لفترات طويلة. أكيد هذا الفيديو تسبب بأزمة دبلوماسية إدانات دولية. وهاجم وزير الخارجية جدعون ساعر بن غفير، بيقولوا أنت ما بتمثل وجه إسرائيل، ألحقت الضرر بالدولة بهذا العرض المخزي. وأصدر بنيامين نتنياهو توبيخ لبن غفير، وهذا توبيخ نادر لبن غفير، أكد أنه تصرفه ما بيتماشى مع قيم ومعايير إسرائيل، وأمر بترحيل الناشطين الأجانب فورا لتفادي تفاقم هذه الأزمة. أثار هيدا الفيديو استنكار، فقامت دول مثل إيطاليا، كندا، فرنسا، هولندا، بلجيكا باستدعاء السفراء الإسرائيليين ليحتجوا. وبينما وصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ المشاهد بأنه صادمة ومهينة وبتهدر الكرامة الإنسانية، ذكرت بأن أستراليا فرضت بالفعل عقوبات سابقة على بن غفير نفسه. فأول ما فتحنا عيوننا طلع بوجه هيدا الفيديو، أول ما بتطلع فكرته عن جد من تركيب الذكاء الاصطناعي. يعني فيش في أشياء بتكون هلقت حلوة ما بتصدقها، وفي أشياء بتمرق عليك قد ما هي بشعة وقد ما هي مستفزة وقد ما هي يعني هالقد يعني ما بيتقبلها العقل، كمان ما بتصدقها بلحظة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 مع آخر أهم الأخبار. بعد استراحة رح نحكي كمان عن اليوم الاستياء اللي عم بيكون بعنا به لبنان من بلدية نيويورك، وأيضا الأدباء الكبار والعباقرة اللبنانيين مثل جبران خليل جبران، نعيمي وغيرهم، يلي أدرجون على قائمة الأدباء السوريين، وهيدا أكيد اللي عم نشوف غضب لبناني حول هذا الأمر. منتابع نحن وياكم هيدا الخبر بعد البريك، خليكم معنا وكونوا معنا دايما على السمع لتتابعوا مع المزيد من الأخبار. وأيضا لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق بمشوارنا الصباحي، فيكن تشاركونا وتعطوا تعليقكم مباشرة على الهواء.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: نرجع لمتابعة مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا. إذن اليوم في غضب، وكمان شهدت الأوساط الثقافية والسياسية موجة استنكار واعتراض، هيدا على خلفية افتتاح نصب تذكاري بمدينة نيويورك الأمريكية بيحمل اسم الرابطة القلمية Poets in the Park بمنطقة بمنهاتن، وجرى تصنيف وإدراج كبار أدباء وشعراء المهجر اللبنانيين تحت وصف الشعراء والكتاب السوريين: جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمي، إليا بومادي، أمين الريحاني، عفيفة كرم، اللي يعتبر المؤرخون والجمعيات أنه هيدا الإدراج منه مجرد خطأ عابر، بل هو تزوير وطمس للهوية الثقافية والكيان اللبناني. والصحيح أنه هؤلاء الأدباء هاجروا بأوائل القرن 19 مطلع القرن 20 بظل حكم الدولة العثمانية، كانت يعني كما كان يطلق على المنطقة إداريا اسم سوريا الكبرى أو بلاد الشام، إلا أنه استخدموا مصطلح سوريين بمعنى السياسي والوطني الحديث دون الإشارة إلى لبنان بعد إلغاء لإرث بلد كامل. أكيد رح نتابع نحن وياكم هذا الموضوع ومع تعليقاتكم حوله على 02-965-30. هل بتشوفوا أن هذه الخطوة هي متعمدة، خاصة من بعد كلام توم براك الأخير اللي أكيد كمان كان مستفز، ضم لبنان إلى سوريا؟ هل هيدا الشيء مقصود أو غير مقصود؟ خلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم ومشاركتكم على الهواء بالساعة المقبلة. بريك ومن بعدها رح نتابع أهم الأخبار لصباح اليوم. Today's best variety. This is my radio. Is it What are they saying anyway? My radio. Forgotten. Today's best variety, 2ME, only on 2ME Australia. عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790-7000
1: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية على 2ME أستراليا.
0: يواجه رجل اتهامات بسرقة وبها معدات تصوير تعود لأحد ضحايا هجوم بونداي جانكشن الإرهابي. وبعض المعلومات تفيد إلى أن المعدات سرقت بعد المجزرة مباشرة. الضحية هو الشرطي المتقاعد البالغ من العمر 61 عاما الذي كان يوثق احتفالات هانوكا باي ذا سي عندما تعرض لإطلاق نار. تم اعتقال مصور فوتوغرافي يبلغ من العمر 35 عاما بعد مداهمة منزله في مارايونغ داخل منزل في سيدني. أيضا وجهت اتهامات لرجل بعد مطاردة لشرطة في سيدني انتهت بعدما قام بالرجوع بسيارته وصدم أحد عناصر الشرطة لكنه لم يصب بأي أذى. الرجل البالغ من العمر 36 عاما ألقى القبض عليه في منطقة جرينيكا في سيدني بعد مطاردة استمرت لمدة ساعات في تشيلسي هيل ومنطقة ليفربول. يطالب حزب المعارضة الفيدرالية الحكومة بتحرك العاجل لمعالجة ما يعرف ببراكت كريب، أي دخول المزيد من الأستراليين بسبب ارتفاع الضريبة وبسبب التضخم وارتفاع الأجور. مزيد من الأخبار من تبع بعد لحظات من هالوقت.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. التصعيد في الجنوب مستمر وفي جديده حصيلة مرتفعة للغارة التي استهدفت بلدة دير قانون النهر أمس الثلاثاء التي أدت إلى سقوط 14 شهيدا من بينهم 4 أطفال إضافة إلى 3 جرحى بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة. وعلى المقلب الآخر فإن العملية التي نفذها حزب الله في القوزح والتي أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي فجرت داخل إسرائيل نقاشا حول إدارة المعركة في جنوب لبنان.
1: شكل مقتل نائب قائد سرية في الجيش الإسرائيلي جراء إطلاق نار عليه من قبل مقاتل من حزب الله حالة إحباط كبيرة لدى الجيش من قادة فرق عسكرية وقياديين في المؤسسة، كون العملية نفذت في بلدة قوزح اللبنانية القريبة من الحدود. ففي مفهوم عمليات الجيش الإسرائيلي تعتبر قوزح الخط الأول لقرى جنوب لبنان، والمفروض أن تكون وفق تعبير الإسرائيليين مطهرة من عناصر حزب الله وبناه التحتية. وبحسب تقارير الجيش استدعت عملية قوزح اجتماعات أمنية طارئة خلص فيها قادة المؤسسة العسكرية إلى ضرورة إحداث تغييرات في سياسة تكبيل أيدي الجنود ومنعهم من تنفيذ هجمات واسعة تحسم المعركة. وطرح السؤال: ماذا يفعل جنودنا في جنوب لبنان؟ سؤال اختلف الإسرائيليون حول الرد عليه، فهل نبقي الجيش ونكثف القتال؟ أم نسرع في حسم مصير هذه الجبهة دبلوماسياً؟
2: ماذا يفعل جنودنا في جنوب لبنان؟ هذا هو الموضوع الذي يجب أن نثيره، لأن الحقيقة أنهم يقتلون ويصابون وأيديهم مقيدة، بينما يبلغونهم من الولايات المتحدة بتمديد وقف إطلاق النار مرة تلو الأخرى من دون أن نعرف نحن أصلاً بذلك. هذا أمر يجب الحديث عنه وطرحه لأنه يكلفنا ثمناً بالدماء.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن أنه لن يقبل في استمرار سياسة الاحتواء تجاه حزب الله، وطالب متخذي القرار بإصدار تعليمات ينتقل فيها الجيش إلى هجوم واسع يقود خلاله حزب الله داخل حزام الأمن الذي تعتبره إسرائيل منطقة فاصلة عن أي وجود لبناني، بينما دعا عسكريون إلى انتشار قوات معززة على طول نهر الليطاني والتمركز هناك. هذا المطلب لقي دعما واسعا فيما تحولت مطالب التغيير الجذري في طريقة عمل الجيش في لبنان إلى إجماع، سواء بين السكان أو داخل المؤسسة الأمنية.
3: الأمريكيون خائفون من أن نهاجم لبنان بكل قوة، لكن إذا كانت إيران تريد استئناف النار ضد الولايات المتحدة فلن تنقصها الذرائع، وليس بالضرورة أن يكون ذلك عبر لبنان. لذلك نحن في خسارة رهيبة، وعلى الحكومة أن تقرر فورا تنفيذ هجمات مكثفة في بيروت، ليس من أجل حسم حزب الله فهذا مستحيل، بل من أجل إيصاله ربما إلى نقطة يريد فيها وقفا حقيقيا لإطلاق النار.
1: وفي ذروة هذا النقاش كان سكان الشمال داخل الملاجئ في كريات شمونة والجليل الغربي بعد إطلاق صفارات الإنذار لتسلل مسيرات من حزب الله، السلاح الذي لم تنجح إسرائيل بعد في مواجهته، وهو يهدد الجنود داخل لبنان يوميا كما يهدد سكان وبلدات الشمال. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: في التطورات الإيرانية الأمريكية، نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن فترة مفاوضات 30 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. وأضاف المصدر أن ترامب أبلغه أيضا أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وأشارت أكسيوس نقلا عن مصدر أن نتنياهو كان في حالة غضب عقب نهاية مكالمته مع ترامب. في غضون ذلك وعقب لقائه وزير الداخلية الباكستانية، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن إجبار إيران على الاستسلام من خلال الإكراه ما هو إلا وهم. واعتبر بيزيشكيان أن بلاده أوفت بالاستمرار بالتزاماتها واستكشفت كل السبل لتجنب الحرب. وكان الرئيس الأمريكي أكد أننا في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران.
4: He's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister. And he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister. So maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%. So that's good. But no, he's a wartime prime minister. And I just don't think they treat him well.
0: وفي واحدة من أخطر أسرار الحرب على إيران في عمق الصحراء العراقية، راع يكتشف قواعد إسرائيلية سرية في واحدة من أخطر خفايا الحرب على إيران.
5: في صحراء العراق الغربية اكتشف راع ما كان يفترض أن يبقى مخفيا، وبعد ساعات فقط كانت جثته هامدة في الرمال. قصة تكشف واحدة من أخطر العمليات السرية المرتبطة بالحرب على إيران. صحيفة نيويورك تايمز كشفت هوية الضحية عواد الشمري، راع عراقي في 29 من عمره، طاردته مروحية في عمق الصحراء وأطلقت النار على مركبته مرارا. وبحسب التحقيق لم يكن الرجل هدفا عسكريا، بل اختيل لأنه اكتشف بالصدفة قاعدة عسكرية إسرائيلية سرية داخل الأراضي العراقية. التقرير يكشف أن إسرائيل أقامت قاعدتين سريتين في الصحراء الغربية العراقية منذ أواخر العام 2024 استعداداً لأي مواجهة مع إيران. الهدف تحويل الصحراء العراقية إلى نقطة ارتكاز إسرائيلية متقدمة للحرب على إيران تؤمن لها الدعم اللوجستي. استخدمت القاعدتان خلال حرب حزيران 2025 بين إسرائيل وإيران، ثم في الحرب الأخيرة في العام 2026. لكن الأخطر في القضية أن العراق نفسه لم يكن يملك صورة واضحة عما يجري على أراضيه. فبحسب نيويورك تايمز كانت عشائر بدوية تبلغ منذ أسابيع عن تحركات مريبة في الصحراء، فيما حاول الجيش العراقي مراقبة المنطقة عن بعد من دون الاقتراب. وبعد يوم واحد من اختفاء الراعي العراقي أرسل الجيش العراقي قوة استطلاع نحو الموقع، لكنها تعرضت لإطلاق نار، وعلى إثرها قتل جندي عراقي وأصيب اثنان قبل انسحاب القوة. التحقيق يطرح أيضا أسئلة محرجة لواشنطن، فمسؤولون عراقيون يقولون إن الولايات المتحدة كانت على علم بالوجود الإسرائيلي وربما أخفت ذلك عن بغداد، خصوصا أنها وبحسب التقرير طلبت من العراق تعطيل راداراته خلال الحرب، ما جعل البلاد أكثر اعتمادا على القوات الأمريكية لرصد أي تحركات جوية. القاعدتان في العراق لا تبدوان استثناء، بل هما جزء من سعي إسرائيل لتوسيع حضورها الأمني والعسكري في المنطقة، حضور طال أرض الصومال، حيث تشير تقارير غربية إلى إمكان إنشاء تل أبيب قاعدة عسكرية واستخباراتية وقاعدة للطائرات المسيرة قرب مدينة بربرة الاستراتيجية المطلة على خليج عدن. وهكذا تكون تل أبيب تبني شبكة نفوذ متقدمة تمتد من العراق إلى البحر الأحمر استعدادا لأي مواجهة إقليمية كبرى.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. على الرغم من تأجيل جلسة مناقشة قانون العفو العام، إلا أن الاعتراضات عليه لم تنتهي من الطرفين المعنيين. ففي خلدة مسيرة لدعم الموقوفين الإسلاميين، أما أهالي العسكريين الشهداء فاعتبروا أن إقرار العفو العام إهانة وطنية وأخلاقية، وأن أخطر ما في هذا القانون أنه يقتل ما تبقى من ثقة الناس بالدولة ويدفع المجتمع نحو منطق الثأر. ومن شقيقة المعاون توني الحزوري رسالة إلى أحمد الأسير: المكان الذي أنت فيه اليوم هو الأفضل لك، وما تجربونا.
1: In Sydney at Mascot, just getting reports of a crash on Gardiners Road eastbound just before O'Riordan Street. There's also a broken down truck at Granville holding up Parramatta Road eastbound just past Woodville Road. It's in the left lane. In Melbourne, a crash on the Mornington Peninsula Freeway citybound before Frankston Dandenong Road blocking the left lane. And a crash St Kilda West on Beaconsfield Parade outbound before Fitzroy Street. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم التوأمية.
3: يا الله شو حلو.
2: الله يسعدني صباحك شفت

0: لا ممنوع مين هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
2: شغلة حلوة عندي كان كتاب من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي وخرمي شغلي
0: ليش؟
2: بيخبر العين شو في عندي محللين؟
0: عطيني رأيك عطيني رأيك عم بيعطي رأيه.
2: بدي أحيي إذاعة تويمين مواكبة الحدث بلحظة إذاعة الخبر.
0: شكراً.
2: ألف شكراً لألك كمان أحسن برنامج أحسن أذاعة أحسن كلام أحسن إعلامية.
3: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل لـ 19 مشمس اليوم الطقس عنا بسيدني أما ملبن درجات الحرارة بتوصل لـ 17 وطقس غائم

داخل استديوهاتنا. صباح الخير لجميع مستمعي راديو تؤني أستراليا، كل اللي موجود معنا إن كان هون بأستراليا بكافة الولايات الأسترالية أو حول العالم. نحييكم وتمنياتنا دايما لكم بالتوفيق وتكونوا عم بتبلشوا نهاركم بكتير من الإيجابية رغم التحديات الكبيرة والأزمات اللي عم نعيشها واليوم العالم اللي عم بيعيشها، إلا أنه دايما لازم هيك نخصص جزء من حياتنا لحتى نفكر بطريقة إيجابية ونخفف قد ما فينا نخفف من هيدا التوتر من خلال سماع الموسيقى، من خلال الأمور يلي ممكن تساعدنا، الرياضة اللي هي كمان مسألة كتير كتير مهمة للإنسان بالفترة إذا اللي ما عنده وقت بالصبح ممكن يكون فترة بعد الظهر، وهيدا أمر كتير بيساعدنا لطريقة تفكير إيجابية ولا تسحب كل الضغوط اللي منواجهها خلال فترة النهار أو اللي منحملها معنا في كتار يلي بيصحوا هيك في حالة توتر لأن ما بيجربوا يعني بخلال فترة الليل أو قبل ما يفوتوا يناموا يصفوا كل هالأفكار الشائبة وكل هالأفكار البشعة وكل هالتوتر يلي بيسيطر عليهم خلال فترة النهار، كل الأشياء اللي منسمعها أو اللي ما يعني منتأثر فيها شئنا أم أبينا يتأثر الإنسان، لأنه بالنهاية هيدي مشاعر اللي بيميزك ومشاعرك بالنهاية. ففي ناس بتقدر تطلع منها وبتعود حالها لتطلع منها ومنها صعبة المسألة، أنه هي مسألة عادي مثل أي شيء أنت بتتعود عليه خلاص بيمشي الحال. أنت تعود على أنه تطلع من مشاكلك بشكل سريع، تصفي أفكارك عند فترة المساء خلاص، وقول أنه ما بدي فكر بهيدي المشكلة لأنه تاني يوم يعني شو اللي بيصير. إذا أنت جربت هيك تسمع موسيقى بفترة الليل تطلع من الأفكار البشعة وتركز على الأفكار الإيجابية اللي بتمرق خلال فترة النهار وبحياتك، تاني يوم بتلاقي حالك أنه نسيت المشكلة ونسيت الأزمة وبلشت تفكر بطريقة إيجابية أكتر، بتبلش تلاقي حل لمشاكل.

0: مشاكلك، بس إذا حملت مشاكلك لتاني يوم كمان رح تنقلها لتاني يوم، ورح تبلش نهارك معكر، ورح هيدا يأثر على إنتاجيتك وعلى تركيزك. فكرمال هيك ضروري هيدي الفترة المسائية تكون فترة للهدوء، وفي له جمالية، يعني فترة الليل إلها جمالية رهيبة، الله عطانا إياها هيدي نعمة لازم نتمتع فيها. والفترة الصباحية كمان كتير مهمة بحياتنا، لأنه هيدي بتساعدنا لبقية النهار. أنا بدي أسمع لكم مدن كل السوب شو يعني، بمعنى أنه قادرين يعني تتحدوا خلال فترة النهار هيدي سماع الأشياء البشعة والمش حلوة، خاصة مع بتزودنا في حكومة ألبانيزي براكت كريب. هيدا هو العنوان اللي حابي ضوي عليه اليوم. هيدا النظام الضريبي الدخل اللي كرماله عم يطلع لما ترتفع هيدا، بس هيك بحب ارجع اذكر بالنسبه للبراكت كريب بعض المعلومات عنه. هو بيصير بنظام ضريبه الدخل التصاعدي لما ترتفع الاجور، لحتى كمان يكون في مواكبه التضخم، بينتقل الموظف تلقائيا لضريبه اعلى بتقبض اكثر، بيصير عليك انه تدفع أكثر ضريبة، أو بتصير نسبة أكبر من دخله كمان خاضعة للضريبة المرتفعة من دون أنه تزيد القدرة الشرائية الفعلية. يعني بتفكر حالك أنه أنت عم بيزدوا لك معاشك، بس بزودة المعاش عم تدفع ضريبة أكثر وأعلى، وبنفس الوقت بيسحبوا بيعطوك من ميل، يعني بيروحوا بطريقهم، يعني بيضلوا ماشيين من حدك، ما بيهدوا بجيبتك، بيضلوا ماشيين. هيدي الزودة بتضلها ماشية، فأنت بتكسب ميل أكتر هيك بالاسم، لكنك بتدفع ضريبة أعلى وبتشتري نفس السلعة أو أقل. يعني هون في انتقادات كتير كبيرة عم بتكون، اللي طبعا اليوم هيدي القضية عم تخضع على جدل كتير كبير بين الحكومة والمعارضة، لأنه إلى أبعاد ممكن البعض بيعتبرها إيجابية وسلبية، على يعني إلى جانب إيجابي وإلى جانب سلبي. يعني من وجهة نظر المعارضة، ضريبة التاكس باي سليث يلي ينظر لها يعني مثل كأنه زحف للشرائح على أنه ضريبة مستترة هيك بطريقة كتير هيك ذكية، وعم بيجربوا أنه يدفعوك ضريبة أعلى بطريقة كتير فيها من الحنكة والذكاء، بس هي موجعة يعني بنهاية المطاف، هي أكيد رح تكون سلبية على كاهل المواطن. فهون كمان لما يشعر الموظف أنه العمل الإضافي أو الترقية رح تروح النسب كبيرة منها للضريبة بسبب انتقاله لشريحة أعلى، بيقل دافعه للعمل لساعات أطول، أو هيدا كمان إضعاف القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، بتأثر الشباب وأصحاب الدخل المتوسط بهيدا الموضوع. فخلينا نسمع رأيكم بالنسبة لهيدي الضريبة اللي اليوم جربت الحكومة تمررها بالموازنة، ولكن بنهاية المطاف أنه أكيد المواطن يلي رح يدفع الثمن، وجربت أنه هيك تجملها، يعني تقدم لنا إياها هيك مزيني عليها وردي من هون ووردي من هونيك، ولكن هي بس تشيل هيدي الوردي وتقطفها رح يبين الشوك تحت مغروس. ما بعرف إذا عم هيك صرت عم بحكي بطريقة شعرية، بلكي هيك بتوصل ألطف للمستمعين. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع آخر وأهم وأبرز العناوين لصباح اليوم على المستوى الدولي. برجع بذكر بأهم الأخبار. بين الاتفاق وتصعيد ترامب ينتظر الرد المناسب من إيران. أردوغان لترامب: حل القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران ممكن. فإن شاء الله بيكون قريب، يعني لأنه العالم كله عم يتأثر بهيدا الموضوع. خلينا نتابع ما أرأكن على الهواء على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 014-638-638. معنا اتصال من أستاذ هاني القدسي من لكيم باسدني. صباح الخير أستاذ هاني.
1: صباح الخير بالست كلون، صباح الخير حضرت المستمعين الكرام.
0: يا هلا.
1: بالنسبة للموضوع اللي طرحتيه ست كلود، 100% هذا اللي بامن فيه وهذا اللي قلته سابقا وهلا بقوله. الدولة بتعطيك مخصصات أو مبالغ زيادة، بس من تاني ما بتخدم من بمبالغ من أنواع تانية من الأصناف اللي بتشتريها، من الكهرباء، من التليفونات، من كل شيء. فهذا اللي بدي أقوله، من السبعينات، من يوم اللي جيت لعنا ما في مرة إلا غرب بيفرحونا أنه نزلوا كذا وعطونا كذا، بس ما عم نشوف شو الدفعات، كل شيء ارتفع.
0: نعم نعم للأسف.
1: أنا بتشكرك على التوضيح تبعك وكان عظيم جدا. شكرا. والله خلينا هيك بصحتك وعافيتك.
0: تسلم، الله يخليك، ميرسي للمشاركة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. معنا اتصال من باراماتا سيدني. توني صباح الخير.
2: صباح النور ست لوز.
0: يا هلا
2: كل المستمعين.
0: يا أهلا، صباح النور.
2: هلا بالنسبة للتاكس، نشكر ربنا أن نحن بهالبلد العظيم أستراليا كل شيء مدروس وموزون، وبده ضل الإنسان يشتكي يعني أو من كل القصص تاكس وضل معيشة، بس نشكر ربنا أنه نحن بأستراليا. الموضوع اللي حكيتي فيه من شوي عن اعتبار الأدباء والشعراء اللبنانيين اللي ألفوا رابطة العلم في أمريكا بنيويورك، كانت المنطقة مثل ما حضرتك قلتي خاضعة للعثمانيين، وكانت يسموا المنطقة بلاد الشام. بعد انه الرئيس الرابطة اليوم هيدا بأمريكا قومي سوري، بعتقد خلفيته راجعة للحزب القومي الإرهابي الفاشل. بيرجع للتوضيح جبران خليل جبران من بشري جارة الأرض وخير عيني من بسكنتا من جبل لبنان، وأمين الريحاني وأبو شبكي وكل الزملاء اللي كانوا مع بعضهم عايشين بأمريكا ألفوا الرابطة العالمية. بقى هذا اللي عم بيقول أنه هني سوريين، هذا ما بيفهم شيء بالتاريخ وعم بيزور التاريخ.
0: نعم، لبنانيون ساء من ساء وأبى من أبى، ونحن بنفتخر
2: من أبى. إذن وكلمة أخيرة أنه هذه حلم إسرائيل الكبرى مثل حلم إسرائيل سوريا الكبرى.
0: عظيم، شكرا لك على المداخلة. راح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع استراحة، ومن بعدها جولتنا مع الأخبار، وأكيد مزيد من الآراء حول هالمواضيع راح نتابعها بمشوارنا خلال هالساعة. كونوا معنا.
3: Welcome to 2ME. That is the original 2ME Australia.
4: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
5: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فعلم أن التعب هو أحد أكبر 3 أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك، وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: First. 2MA Australia News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with the top stories. The Northern Territory's Country Liberal Party government has come under scrutiny over a perceived lack of communication regarding a large diphtheria outbreak compared to other states also dealing with infections. The number of cases is on the rise and is impacting remote Indigenous communities. The NT's Health Minister, Steve Edgington, is yet to hold a press conference on the issue, while social media communication in Indigenous languages has also been absent. Indigenous advocates say they need a workforce boost to help roll out more vaccines and are calling for authorities to listen to the advice of leaders on the ground. The UN, Australia and a number of other countries say the way Israel's treated activists aboard a Gaza aid flotilla is shocking and degrading. They're outraged after Israel's far-right National Security Minister, Itamar Ben-Gvir, posted a video showing himself taunting activists, kneeling with their hands tied behind their backs. His actions have also drawn rare criticism from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who says they're not in line with Israel's values. And a new national survey of 10,000 parents has found almost 60% are experiencing psychological distress, and that's also impacting their children. Experts warn poor parent mental health could also have major consequences for Australia's future, saying it's partly to blame for the plummeting birth rate. For more news at any time, you can follow the...
9: ترامب يبدي استعداده للانتظار بضعة أيام للحصول على رد مناسب من إيران يرفض تخفيف الضغوط عليها لحين التوصل لاتفاق دولة الإمارات تطالب العراق بمنع الأعمال العدائية فورا انطلاقا من أراضيه وبغداد تتعهد بمحاسبة المتورطين بعد التحقيق موجة غضب دولية إثر نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي فيديو يسخر فيه من ناشطي أسطول غزة بعد التنكيل بهم خلال احتجازه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد للانتظار بضعة أيام للحصول على الرد المناسب من إيران أضاف ترامب أن واشنطن لن تخفف الضغوط المفروضة على طهران حتى يتم التوصل إلى اتفاق
10: لقد بلغنا حدا فاصلا وإذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فستسوء الأمور بسرعة كبيرة نحن جميعا جاهزون للانطلاق علينا الحصول على الإجابات الصحيحة قد ينتهي الأمر بسرعة كبيرة أو في غضون بضعة أيام قد يستغرق الأمر بضعة أيام لكنه قد ينتهي بسرعة كبيرة إيران دولة مهزومة نحن نتعامل مع بعض الأشخاص الجيدين جدا وأعتقد أنهم أكثر عقلانية بكثير من الأشخاص الذين لم يعودوا معنا حقا
9: وأضاف ترامب أنه سيمنح إيران فرصة واحدة لعقد اتفاق مشددا على أن مضيق هرمز يجب أن يفتح بشكل فوري وأكد ترامب أنه غير متعجل لإنهاء الحرب
10: يجب فتح مضيق هرمز وبشكل فوري سنمنح الإيرانيين فرصة واحدة لعقد صفقة البعض يقول إنه مستعجل بسبب انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس لست مستعجلا أنا فقط لا أرغب في أن أرى عددا كبيرا من الناس يقتلون ولكن أتساءل ما إذا كان هناك أشخاص جيدون لأن أفعالهم تدل على أنه لا يوجد أشخاص جيدون هناك في إيران هناك الغضب عارم لأن الناس يعيشون أوضاعا مزرية بشكل لم نره من قبل وسنرى ما ستؤول إليه الأمور
9: وأضاف الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سينفذ كل ما يطلبه منه بخصوص إيران
10: سيقوم نتنياهو بما أطلبه منه بخصوص إيران هذا ما قاله إنه رجل رائع إنه رئيس وزراء في وقت الحرب ولكنه لا يحظى بمعاملة جيدة في إسرائيل بحسب رأيي
9: هذا ونقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا مقترح سلام جديد لإيران للتوصل إلى اتفاق وذلك خلال مكالمة هاتفية وصفت بالصعبة قال أحد المصادر إن نتنياهو كان غاضبا جدا بعد المكالمة لأنه يبدي شكوكا كبيرة بشأن الورقة الجديدة والمفاوضات أضافت أكسيوس أن نتنياهو يريد استئناف الحرب لزيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وإضعاف النظام من خلال تدمير بنيته التحتية الحيوية، بينما يعتقد ترامب أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكنه مستعد لاستئناف الحرب إذا لم يتم ذلك. أخبر ترامب نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا توقعه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب رسميا، ثم تنطلق فترة 30 يوما من المفاوضات حول قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والبيت الأبيض عقدا اجتماعا أمس لبحث احتمال شن هجوم على إيران. كشف مسؤول أمني أمريكي أن الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية لاستئناف الحرب ضد إيران قد اكتملت. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تدرس ردا من الولايات المتحدة في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب، مع استقبالها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين. أوضح بقائي في تصريحات للتلفزيون الإيراني أن مطالب طهران تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار الأمريكي على موانئ إيران. كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مخطط سري مشترك بين الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية كان يهدف إلى تنصيب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد حاكما جديدا للبلاد في إطار مساعي واشنطن لتغيير النظام.
7: هدف سري ومفاجئ خلف خطوط الحرب في إيران. واشنطن وتل أبيب وضعتا أنظارهما على شخصية لم يتوقعها أحد بهدف تولي الحكم، الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد. فما القصة؟ بحسب مسؤولين أمريكيين، وضعت إسرائيل خطة لإحداث تغيير في النظام الإيراني تضمنت تحرير أحمدي نجاد ودعمه ليكون واجهة لمرحلة ما بعد القيادة الحالية، قبل أن ينضم إلى الفكرة لاحقا مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية. المخطط بدأ بالتزامن مع الضربات الافتتاحية التي استهدفت المرشد الإيراني وكبار المسؤولين، حينما لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا إلى أن الأفضل لإيران هو رئيس من الداخل. لكن السؤال الأبرز الآن، لماذا أحمدي نجاد تحديدا، وهو المعروف بخطابه المتشدد وعدائه العلني لإسرائيل والولايات المتحدة؟ الإجابة وفق التقارير تكمن في صراعه الطويل مع أجنحة داخل النظام الإيراني. فالرجل دخل في مواجهات متكررة مع قيادات نافذة واتهمها بالفساد، كما منع من الترشح أكثر من مرة قبل أن يوضع تحت الإقامة الجبرية غير المعلنة. لكن الخطة انهارت في اللحظة الحاسمة. مسؤول أمريكي كشف أن صاروخاً إسرائيلياً كان يستهدف نقطة الحراسة المحيطة بأحمدي نجاد بهدف تحريره، إلا أنه انحرف عن مساره ما أدى إلى إصابته. وبحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز، فإن نجاته بصعوبة دفعته إلى التراجع الكامل عن الفكرة قبل أن يختفي تماما عن الأنظار. ومنذ ذلك الحين يبقى السؤال مفتوحا، هل اختبأ أحمدي نجاد خوفا من النظام الإيراني، أم أنه بات فعليا في قبضة الحرس الثوري؟
9: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، التي استهدفت إحدى هذه الطائرات يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولدا للكهرباء خارج المحيط الداخلي للمحطة. أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها استنكار الإمارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية التي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. شددت الوزارة على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع كل تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية. جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إدانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت السعودية ودولة الإمارات. أكد الزيدي رفض حكومته استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية أو الإقليمية، كما شدد على أن العراق لن يتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن البلاد أو أمن دول المنطقة، وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في تلك الاعتداءات. أفاد مراسلنا بمقتل 11 شخصا في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان. ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر إلى 12 قتيلا مع استمرار البحث عن مفقودين.
11: In Sydney at Wurrunga, there's some debris on the M1 Pacific Motorway in the southbound lanes approaching the Junction Road overpass. Two or three lanes closed and only the centre lane is open. At Rozelle, very heavy now on all approaches to the Anzac Bridge. City bound, lots of sun glare isn't helping things either. In Melbourne, delays following a crash on the Mornington Peninsula Freeway. City bound before Frankston Dandenong Road, and a crash on the Calder Freeway is city bound before Green Gully Road, blocking the right hand lane. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model, only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Marty Cole. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس مشمس، درجات الحرارة بتوصل لل 19 درجة، أما على صعيد ميلبن مشمس 17.

0: سوا مكمل نحن وياكم على راديو توأمية أستراليا. يعني عديد صعود الشهداء والقتلى في هذه الغارات الإسرائيلية يلي طبعا اليوم والضحايا اللي عم يسقطوا في هذه الحرب اللعينة اللي ما بعرف إلى أي مدى رح نستمر في هذا النزيف الكبير اللي عم تشهده اليوم الساحة اللبنانية وخاصة الجنوب اللي عم يدفع أثمان باهظة جدا. واليوم حتى من ضمن البيئة الشيعية عم نشوف قديش عم بيكون في تأفف وامتعاد. وحتى يعني كمان اليوم مثل ما سمعتوا ضيفنا الأستاذ علي سبيتي يلي حكي واللي حبيت ركز بمقاله اللي كتبه واللي وجهه للشيخ دعيم قاسم بكلامه اللي بيقول كتب طفرنا يا شيخ نعيم فرنا يا شيخ نعيم لطالما تحملنا أعباء الحروب أرواح ونزوح وبيوت وأرزاق ونفقات على الهجرة الموسمية وراكمنا الكثير من الديون وما طلبنا بحق دفعناه على فترات من الحروب المفتوحة. كلام للحقيقة كان كتير ملفت من الكاتب علي سبيتي اللي حبينا يعني طبعا اليوم من ضمن الطائفة الشيعية اللي عم نشوف كيف عم بيعبروا يعني عن وجعهم وعن ما وصلوا لإله. فإذا اليوم في معاناة في مقاسي عم تكون هلأ بالإضافة للخسائر البشرية الموجعة إلى أنه كمان في هونيك النزوح والبيوت والأرزاق والنفقات على الهجرة الموسمية كل هيدي طبعا ديون عم تتراكم على كاهل المواطن. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة حول مواضيع اليوم. إذن بهيدي الأثناء بتابع معكم مستمعينا على 1638 AM لكل مين عنده أي تعليق. إذا مع فقرة التوك باك لكل اللي عندهم رأي على الهواء شاركونا وتواصلوا معنا واتصلوا فينا على 02-965-330 إن كان بالنسبة للجدل القائم حول ضم قائمة الأدباء المهجر أمثال جبران خليل جبران وميخائيل نعيمي وغيرهم ببلدية نيويورك اللي كان أكيد كان في غضب لبناني على ضم قائمة الأدباء اللبنانيين إلى قائمة الأدباء السوريين. فهذا الشيء اللي عمل جدل كتير كبير عنا بلبنان. اللي حابب يعطي رأيي أكيد فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا. بنتقل لمنطقة باراماتا سيدني معنا علي. صباح الخير.
1: صباح الخيرات ست كلود. قبل أي موضوع أحب أقدم الشكر الجزيل لإدارة ومقدمي راديو التوأمية. هذه المنصة اللي تنبض بلسان الشارع العربي الأسترالي اللي تحكي همومه ومعاناته وأفراحه وأحزانه بالداخل والخارج. لا سيما جاءت تغطون مساحات كبيرة من المسائل الاجتماعية السياسية الثقافية على مستوى الأغاني على مستوى الترفيه على مستوى هموم الشرق الأوسط. هذه من ناحية. هنالك الكثير من المحطات العربية الأسترالية لكن لا تعلو أو لا تستطيع أن تصل إلى مرحلة راديو توأمية. جزيل الشكر لكم.
0: شكرا شكرا على هالشهادة وعلى هالكلمة المشجعة. علي شو عندك تعليق على الموضوع؟
1: أما فيما يخص الحرب العادلة اللي يقوم بها التحالف الإسرائيلي الأمريكي ضد العدو الإنسانية النظام الإرهابي الطائفي الإيراني اللي جاي يدمر البلدان شعوب بأكملها. اليوم الشعب العراقي بأكمله رهين للاحتلال الحرس الثوري. الشعب اللبناني لا زال يعاني من إرهاب تنظيم حزب الله الطائفي الإرهابي. سوريا الآن تنفست سعداء بتحريرها من فاطميون وزينبيون وبقايا النظام الإرهابي الإيراني. اليوم الكويت تعاني من هذا الاحتلال. بلدان عربية كثيرة تضررت من هذا. نحن على عتبة تحرير الشرق الأوسط من هذا الاخطبوط الإرهابي الإيراني.
0: هذا بتعتبره تحرير أم احتلال من نوع آخر؟ مثلا ممكن يكون لإسرائيل في هناك أهداف اليوم عم تسعى لتحقيقها بالمنطقة.
1: والله هذه التربية القومية للأسف الشديد تربية خاطئة ومفهوم خاطئ لمنظور دولة إسرائيل. دولة إسرائيل دولة ذات قيم لا لا لا تحتل بلدان. أمام هي كانت محتلة صحراء سيناء ورجعتها إلى المصريين. عمرها إسرائيل ما احتلت بلد. مثلا الآن هي في جنوب اللبناني، عندما تنتهي مهمة جيش الدفاع الإسرائيلي تترك الأرض نهائيا. وهي سبقا عادت هذا الشيء. لكن
0: ما شفنا شو اللي صار بجولين مثلا، أنه جولين محتل ودمته لألم.
1: جولان محتل باتفاقات سياسية والحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي. هنا أنا ليس بدفاع عن إسرائيل، لكن ما نريد نقوله أنه الحرب إن شاء الله سوف تعود في الأيام القادمة قبيل العيد الأضحى القادم اللي هو يوم 27، يعني بعد 6 أيام من الآن إن شاء الله سوف تعود هذه الحرب وينتهي هذا الأخطبوط الإرهابي. ستكلاد يعني صباحا ومساء، يعني الشعوب تئن، الشعب اليمني يئن، الشعب اللبناني يئن. البارحة في محافظة صلاح الدين شمال العراق قتلت امرأة مسيحية، كونها مسيحية من ديانة المسيحية بدون ما تسوي أي شيء، بدون يعني مجرد أنه انتمت للديانة المسيحية قتلوها تنظيم الحشد الطائفي الإرهابي. طيب. بمجرد ليش؟ لأنه مسيحية لم ترتدي الحجاب.
0: خليك معي علي، خليك معي لو سمحت. نعم. رح ينضم لك رشيد من تشستر هيل سيدني يا حبيب، كمان يعطي رأيي. صباح الخير لك رشيد.
2: صباح الخير ست كلود.
0: يا هلا، صباح النور.
2: والله علي هذا أبدع مش طبيعي، يعني علي أبدع.
0: أعطيني رأيك، أعطيني رأيك
2: رشيد. في تاريخ العراقي اللي دمر العراق، فات على العراق وقتل صدام حسين بحجة النووي، هو هذا اللي بيدافع عنه إسرائيل وأمريكا. نسي ان اسرائيل هاي ما بتحتلش حدا. اما فلسطين، هو ما بعرف اذا بعتبر حاله عربي او لا، هذا ما بعرف. انا سوريا الجولان بقول لك موقع عليها يا اخي، هي الجولان لرئيس دوله، هي واحد رئيس بيقدر يبيع دوله. وين انتوا كيف سوتوها هاي؟ قانون الدولي اذا مختار او رئيس دوله ما إلى حق يبيع الارض، لان هذه ارض شعب مش ارض رئيس. اثنين، هو برا اسرائيل وخلاها ملاك وهيك شيء، ونسي تاريخ العراقي.
0: أوكي.
2: ونسي اللي بيصير في الضفه، انسي غزه هذول هم بيعتبروهم ايرانيين.
0: أوكي. رشيد
2: على فتره. نعم. على عيونهم كلهم خليك. غزه هي غزه فلسطينيه،
0: خليك معنا خليك معنا.
2: شو بيعملوا فيهم؟ شو بيعملوا بالناس الضفه؟ بيحرقوا، بياخذوا الحلال تاعينهم، الغنم تاعينهم، بفوتوا علنا.
0: نعم. بياخذوا
2: بيوتهم.
0: خليك معنا رشيد لو سمحت. خلينا نسمع كمان بعض الآراء حتى نلحق الوقت قبل الأخبار. هادي من رايت سيدني، عندك تعليق سريع هادي بليز؟
3: سريع لا، بدي أخذ وقتي ست كلود.
0: تفضل.
3: أول شيء بالنسبة كنت متوقع، عندي كمان توقف اليوم عند تصريح وزير الخارجية جو رجب من الفاتيكان، يلي بيقول في احنا شعار 10450 ما بهمنا، يلي هو شعار مؤسسة الحزب القوات اللبنانية اللي هو ينتمي لوزير الخارجية، يلي بيقول في 10452 لا تهمنا، ونحن كمسيحيين لا مشكلين نرجع للبنان الصغير. فبنفس الوقت انتوا عم تقاتلوا اليوم، هل جبران خليل جبران سوري ولا بخيل خليل نعيمي لبناني ولا ما بعرف شو؟
0: تعرف انه انت معلي، بس خليني بس هادي لو سمحت، انه هيدا يعطيني تفسيرك لإله، يعني مش بل لانه هو حابب يرجع على لبنان الصغير، بس لانه لبنان الكبير اليوم شفنا شو اللي صار فينا من وراء لبنان الكبير، صارنا طوائف وكل واحد عنده منطقته، كل واحد عم يستقوي على الاخر. فهيدا هو يمكن يكون اليوم اللي عم بيطالب الفيدرالية واللي عم بيطالب بالتقسيم، نتيجة ما وصلنا لإله، صرنا عم نحن لايام زمان، يعني لا لبنان الصغير.
3: مصر تخلط وزير الخارجية يمثل لبنان لا يمثل رأي الشرطي. هو شغلة هم في مصر برجل في زيارة رسمية يمثل رأي لبنان الرسمي.
0: نعم علي عندك أي تعليق؟
3: ما فيك تيجي تقولي شغلة ما قالت شغلة تانية
0: عظيم تفضل.
3: الشغلة الثانية دولة الإمارات بارح حصول أدانة الهجمات من العراق. بس ما شفت دولة الإمارات أدانة إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية في دولة العراق المستقلة بدون إذن من العراق.
0: عظيم خليك معنا لو سمحت. هادي عندك أي تعليق علي؟
1: بالنسبة للقواعد الإسرائيلية في شمال أو في غرب العراق وفي وسط العراق، هذه تمت موافقة الحكومة العراقية، والمسيرات التي انطلقت من الأراضي العراقية وضربت السعودية والإمارات أيضا بعلم الحكومة العراقية. إذا الحكومة العراقية شريكة بالجريمة وشريكة بالإرهاب، إذا ريد الدين هذا يجب أن دين الحكومة العراقية كونها شريكة بالإرهاب.
0: شكرا لمدخلتك علي. تعليق سريع من رشيد قبل ما أروح للبريك.
4: أنا بحب أعلق عن ناعم علي حبيبي هذا اللي لما نتنياهو بيطلع بالأمم المتحدة بقول إسرائيل من نير إلى الفرات وبقول لك إسرائيل تحتلش حدا ولا بتقرب على حدا. والله هذول الأصوات اللي بنسمعها أصوات للأسف الشديد أصوات حق.
0: كلام عم بيسمعك وبيحترم رأيك وعليك أنه أنت كمان تحترم رأيه وما نتجاوز بالكلام وبأكيد خلي يعني شوي يكون مستوى الكلام هيك رأي وعنده رأي سياسي. عندك رأي سياسي حكيه، بس هيك إهانات بعضنا لبعض هيدا أمر مرفوض ومش حلو بقى الحوار يعني إذا بده ينزل لهيدا المستوى. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا بعد البريك جولتنا مع الأخبار.
5: هل أعددت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم تحضير وسيطة
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
8: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
9: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. نبدأ الموجز مع الزميل إبراهيم ضاوي من سور الاطلاع على آخر التطورات والمستجدات الميدانية. إبراهيم.
1: نعم لارا، وآخر ما تم تسجيله من اعتداءات إسرائيلية هو غارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية باتجاه منطقة البرج الشمالي، وهي التي أنذرها جيش الاحتلال بالأمس وقصف فيها بطبيعة الحال مبنى سكني موقع شهداء وجرحى. في هذا الاعتداء، في هذا الاستهداف للدراجة النارية، المعطيات الإسعافية تشير إلى استشهاد مواطن كان على متنها في هذه المنطقة. هذا بالإضافة إلى غارة سجلت باتجاه بلدة كفرة في قضاء من تجبيل في القطاع الأوسط لجنوب لبنان. لم نفد عن وقوع إصابات نتيجة هذا الاعتداء باتجاه هذه البلدة، لكن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت منذ قليل عن حصيلة تعد مرتفعة للشهداء والجرحى في هذا النهار. تقول إن أكثر من 30 شهيدا وأكثر من 60 جريحا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة من جنوب لبنان. أيضا تتناقل وسائل إعلام إسرائيلية وتتحدث عن الحدث البارز، هو مقتل ضابط من الفرقة 401، وهو من رتبة مرتفعة في العسكرية الإسرائيلية. وتقول أن 8 جنود إسرائيليين أيضا أصيبوا بجراح مختلفة، كانوا برفقة قائد اللواء 401 في قرية دبل في جنوب لبنان نتيجة المحلقات الانقضاضية التي تنقض على الجنود الإسرائيليين والآليات العسكرية الإسرائيلية. بين الفينة والأخرى نشهد تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي وكذلك للمسير الذي لم يفارق أجواء مدينة سور منذ ساعات الصباح والمنطقة الواقعة في هذا القطاع الغربي. إذن هذه هي الصورة من القطاع الغربي وتحديدا من مدينة سور. نتحدث عن اعتداءين، عن حصيلة شهداء وجرحى مرتفعة، وإشارة أخيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة في بلدة دير القانون النهر التي تتهيأ لتشييع شهداء المجزرة الإسرائيلية التي ذهب ضحياتها 12 مواطنا من عائلة واحدة كانوا بداخل هذا المنزل في هذه البلدة. لارا،
0: شكرا لك إبراهيم ضاوي. ومن سور إلى محيط الخيام وزميل إبراهيم الغريب، وأيضا آخر المستجدات، هل لا يزال الهدوء يسيطر على محيط الخيام إبراهيم؟
2: نعم، هو هدوء يخرق بين الوقت والآخر يا لارا، بين دبين والخيام ببعض الطلعات الجوية الإسرائيلية، وكذلك أيضا ببعض أصوات الانفجارات التي تسمع بين الوقت والآخر والناجمة عن عمليات تفجير في بلدة الخيام. إضافة إلى كل ذلك، أفدنا قبل قليل عن عملية جرف كبيرة تقوم بها القوات الإسرائيلية في بلدة الخيام. ولكن إذا ما انتقلنا إلى قضاء حصبية، هنالك نداء أطلقته أطلقه مخاتير ورؤساء وفعاليات بلديتي الماري والمجيدية، يقولون في هذا البيان أن هاتين البلدتين معزولتان عن العالم الخارجي منذ ما يقارب 3 أيام تقريبا جراء انقطاع الاتصالات وكذلك أيضا الخدمات الإنسانية الأخرى من كهرباء وكذلك أيضا من مياه في تلك المنطقة. هذه المنطقة أيضا سيتعرض مزارعوها بين الوقت والآخر لتضييق من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تناور على التخوم لهذه القرى والبلدات، إضافة إلى عمليات الاختطاف التي نشطت خلال الساعات الماضية والتي تجلت ربما بعملية اختطاف 3 مواطنين في خراج بلدة رشي الفخار. إلى جانب ذلك، نتحدث هنا أيضا عن إطلاق للقذائف المدفعية من وقت إلى آخر باتجاه المناطق والقرى والبلدات الواقعة عند التخوم الشمالية لمجرى نهر الليطاني، إلى جانب أيضا أعمال المناورات الجوية الإسرائيلية التي تنفذها المقاتلات الحربية الإسرائيلية فوق ذلك النطاق الجغرافي. لارا،
0: شكرا لك إبراهيم. لنعود إلى الزميل أيضا إبراهيم ضاوي، يبدو أن هناك تطورات، ما الذي يحصل؟
1: نعم لارا، في هذه اللحظات يصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان منطقة الرشيدية والبرغلية في مدينة سور. سنذهب بالعدسة بالوقت المسموح لنا إلى منطقة الرشيدية. لماذا؟ لأنها للمرة الأولى يتم انذارها في سياق سلسلة التهديدات والانذارات التي يصدرها المتحدث باسم جيش الاحتلال. ما تشاهدونه في هذه اللحظات هو منطقة الرشيدية والتي تضم مخيم للاجئين الفلسطينيين، المخيم الراشدي المعروف في هذه المنطقة للمرة الأولى يتم إنذارها. يطلب المتحدث باسم جيش الاحتلال من سكانها الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر، بالإضافة أيضا إلى بلدة البرغلي وهي أيضا بلدة للمرة الأولى يتم إنذارها في قضاء صور. ماذا يعني هذا الأمر؟ ماذا يعني هذا المسلسل من التهديدات والإنذارات المستمر؟ هذا يعني أننا سنكون في الساعات المقبلة أمام موجة نزوح جديدة من هاتين المنطقتين الواقعتين في قضاء صور، وخصوصا أن أعداد هائلة موجودة فيها. يعني المناطق اللي هددها بقضاء صور لارا نزحوا على هيدي المناطق اللي ما هددها المتحدث باسم جيش الاحتلال، وهذا ما سيضعنا أمام موجة نزوح أكيدة وجديدة من هذه المناطق التي أنذرها منذ قليل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي طالبا من سكانها الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر. يبدو أن الساعات المقبلة لن تكون هادئة في جبهة القطاع الغربي أمام هذا التطور الذي صدر في هذه اللحظات، وسنكون أمام ربما موجة من الغارات العنيفة باتجاه هذه البلدة الواقعة تماما من خلفنا كما يظهر في الشاشة لارا.
0: شكرا لك إبراهيم. أصدر المكتب الإعلامي للنائب هادي أبو الحسن بيانا قال فيه: دأبت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المكشوفة بخلفياتها وأجنداتها على استثمار حادثة محاولة الاعتداء التي تعرض لها أبو الحسن في بلدة قبيع، وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الحملات الممنهجة لن تغير من الوقائع شيئا، لافتا إلى أن ثقة النائب أبو الحسن بالقضاء الذي سيتولى كشف كامل الملابسات وتحديد المسؤوليات هي ثقة كاملة وثابتة. وقال أن أبو الحسن يؤكد احتفاظه بكامل حقوقه القانونية، وأنه لا يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق كل من ينشر الأكاذيب ويحاول القدح والتشهير في محاولة للتأثير على مجريات التحقيق وحرف الأنظار عن الحقيقة. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني السفير الفرنسي لدى لبنان إيرفي ماغرو، وتم البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وخرقها بنود وقف إطلاق النار، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. كما التقى بري المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط جون كريستوف كاري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كمدير إقليمي للبنك الدولي. الزيارة كانت أيضا مناسبة لبحث الأوضاع العامة وبرامج البنك في لبنان. وفي سياق متصل، زار المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري يرافقه مدير مكتب البنك الدولي في لبنان رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية، وجرى خلال اللقاء البحث في المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي في لبنان، كما تم التطرق إلى دعم البنك الدولي المجلس الوطني للبحوث العلمية في إطار عملية تقييم أضرار الحرب للعام 2026. وفي ختام اللقاء تمنى الرئيس سلام لكاري التوفيق في مهامه الجديدة التي سيتولاها اعتبارا من الأول من تموز 2026 مديرا إقليميا لدائرة تركيا في البنك الدولي. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نتنياهو سيفعل ما يريده منه، وقال: أنا ونتنياهو متفقان فيما يتعلق بإيران. وأضاف ترامب أن إيران مهزومة هزيمة ساحقة، وعلينا أن نعيد فتح مضيق هرمز، وأنا لست مستعجلا، ورأى أن هناك الكثير من الغضب اليوم في إيران لأن مستوى المعيشة سيء، وتابع: لا أفكر مطلقا في انتخابات التجديد النصفي حين أدرس ملف إيران، ولست مستعجلا للتوصل إلى اتفاق. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن تورط أمريكا في حرب لا تستطيع الانتصار فيها يتكرر مجددا، وقال: سيتعين على الفقراء الأمريكيين دفع ثمن إشعال الحروب من قبل المقربين من البيت الأبيض ولوبي تجار الحروب، معتبرا أن التحركات العلنية والخفية للعدو تظهر أنه يسعى إلى جولة جديدة من الحرب. وأضاف: العدو يعتقد خطأ بأنه يستطيع عبر الحصار واستئناف الحرب، دفعنا إلى الاستجابة للمطالب الأمريكية المفرطة. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: سيدني لليوم رح يكون بالأجمل طقس مشمس، درجة الحرارة 19، ملبن بارد 17 درجة.

0: 2ME all the time.
1: 2ME.
0: 2ME every time. 2ME.

كملين حنا وياكم سوا المشوار دائما عبر راديو توامي أستراليا 1638 AM مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء على مواضيع اليوم، انطلاقا من حالة الغضب اللي اعترت نتنياهو بعد المكالمة اللي أجرها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل هي تمثيلية أم فعلا في هذا الخلاف موجود بين الطرفين، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي عم يسعى لمفاوضات مع إيران وينهي هذه الحرب رغم مواقفه المتناقضة، يوم بده المفاوضات ويوم مش فارق معه المفاوضات، يوم بيهدد ب الاختيار العسكري والخيار العسكري، ويوم يعني بتلاقي انه اجوائه كانت ايجابيه. ولكن نتنياهو يلي موقفه عم بيكون واضح، بده الخيار العسكري، ما بده المفاوضات. نتنياهو ما بده المفاوضات، وهيدا اللي عم بيخلي فيه خلاف بين الطرفين. فهيدا الغضب ممكن يكون كتير حقيقي أو مش تمثيلية، ممكن يكون تمثيلية، ولكن بناء على المواقف السابقة وبناء على اليوم المسيع اللي عم بيقوم فيها الرئيس الأمريكي ومواقف نتنياهو وأهدافه، فهيدا الشيء اللي بيخليك تطلع بنتيجة أنه ممكن يكون هيدا الغضب حقيقي وفي خلاف يعني بين الطرفين، خاصة مع استمرار هذه الحرب وعدم انهائها بشكل كامل. فاليوم ترامب ونتنياهو اللي ناقشوا بمكالمة صعبة جدا، وكانت هونيك في

0: عهود للتوصل لاتفاق مع إيران، ولكن هيدا شيء لمصر. هلأ واشنطن ناطرة الرد الإيراني اللي عم تدرسه مع الجانب الباكستاني لنشوف إذا رح يتوصلوا لاتفاق معين. رح بس نقرب على الويك أند، لاحظوا بلش تطلع هيك الوتيرة، تبلش التوترات وتبلش المواقف السياسية اللي فيها كثير من التصعيد. تاني بتلاقي الأجواء هيك بلشت تخف. لاحظوا اليوم الخميس بلشنا نقرب على نهاية الأسبوع. فخلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو أوتو أمية. معنا اتصال من عماد من تشستر هيل سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود.
0: يا هلا عماد، صباح النور.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك
1: مدام كلود، بس عطيني شي نص دقيقة خلينا نفرح شوية. كله هيك قهوة ومسموعات
0: كله قهر.
1: بدي اقول لك شعر وحدة صغيرة. معلش
0: شو ما...
1: شعر صغيرة
0: بدك تقول؟ شعر
1: شعر يس. أول شيء ستة الهام لما يجدولنا سنت اللي يجدولنا إذن الدولة زدنتها $5 من شي شهر. دغري الهاوسين كميشن أخذونا إياها، زدولي على الأجار البيت وأخذوها دغري. أول ما يعطونا شيء الهاوسين كميشن بيزدنا مصاري دغري على الأجار. يعني
0: أي أكيد مفهومي، مش على سويد عيوننا.
1: عطتنا $5 مش جمعتين، عطتنا $5 أخذوها.
0: نعم.
1: ما إمتى مخلوط إزاعة تو إم إي هي كلها نسر وطايلة
0: شكرا لك. يعني خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تو إم إي أستراليا على 1630. لا في شيء أنا شلته عن الهواء لأنه مش خارج، يعني مش يعني منا لايقة بصراحة، بس ضحكتني مهضومة، بس مش لازم تطلع على الهواء. هيدا رأيك. شكرا لك على المداخلة على 0296530 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا. في وزير خارجية أستراليا اللي أكيد تدين التصرفات المهينة للسلطات الإسرائيلية وبن غفير تجاه المحتجزين من ناشطي أسطول الصمود. خليني اسمع رأيكم بالنسبة لتصرفات الوزير بن غفير، يلي حقيقة ما بتتصدق أنه تصرف منه شخص عادي، منه شخص عادي. يعني تقول أنه حدا عم بيبسو أو حدا عم بيتصرف بطريقة غير أخلاقية. يا عمي وزير هيدا، أنه إذا الوزير هيك، إذا الوزير عم بيتصرف بهيدي الطريقة، الوزير أنه بيمثل شريحة، يعني أنه أكيد ما بيوصل هيدا المنصب هيك أنه بطريقة عشوائية. رغم أنه اليوم نتنياهو مستيء من تصرفاته وأعرب عن وجهة نظره، أنه عن غضب يعني من طريقة تصرفه، أو في بعض الوزراء اللي استنكروا يعني هيدا الموضوع، ولكن ما أخذتوا أي قرار بحقه، ما أخذتوا أي قرار بحقه. يعني جربتوا أنه تسحبوا هذا الفتيل الغضب اللي والاستنكارات الدولية، ولكن هيدا الوزير ما أخذتوا أي قرار يعني لحتى تعاقبوه أنه هيدا التصرف شو بالنسبة لإلكن يا جماعة. هيدا التصرف اللي قام فيه بن غفير يعني أكيد استنكروا ويعني تأسفوا على كلامه، ولكن ما في أي خطوة عملية بحقه. هيدا شو بيعني؟ هيدا شو بيعني يعني للعالم وزير إسرائيلي يتصرف بحق هؤلاء الناشطين؟ خليني أسمع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء على 0296530 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص. إذن بهالأثناء كمان رح استقبل معي اتصال على الهواء، ولكن برجع بذكر المستمعين لكل اللي عنده أي تعليق ما تترددوا تتصلوا على 0296530. معنا مداخلي بهالأثناء، هادي من رايت سيدني، ولكن معلي بدنا نتأسف يعني أكيد البعض بنسمع رأيهم، ولكن نعطي مجال كمان لبقية المستمعين كمان لحتى يشاركونا. رح أتوقف عند استراحة ومن بعدها رح نكمل نحن وياكم مع هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية نطاق الرقابي بيشمل الخط بين نهاية جزيرة قشم بإيران وأم القيوين بالإمارات. مزيد من الأخبار بعد استراحة.
2: هون ميوزيك أستراليا.
3: The hit before the hit.
2: Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME. 2ME أستراليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: معكم دايما عبر راديو 2ME أستراليا، تابعين نحن وياكم مشوارنا الصباحي على 1638 AM مع تصريحات ترامب يلي بيعتبر أنه إيران دولة مهزومة، ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق معه ورح يكون ذلك عظيم للجميع. ولكن نتنياهو ما بده أكيد المفاوضات، والظاهر أنه نتنياهو يسعى إلى الخيار العسكري، وترامب يلي ممكن يكون يعني هيك بيشوف أنه الأفضل لترامب نتيجة الاستطلاعات الرأي بالولايات المتحدة ونتيجة تراجع بشعبية ترامب اللي انخفضت لأدنى مستوى لها، بالإضافة إلى أكثر من 62% من الشعب الأمريكي لا يريد الحرب على إيران. فاليوم ترامب بده التوصل إلى اتفاقية جيدة، ولكن نتنياهو بده الخيار العسكري. وإذا توقفت الحرب عند هذا الحد قد يكون يعني بالنسبة ل نتنياهو خسارة كتير كبيرة، أنه ما حقق الأهداف المرجوة أو الأهداف اللي كانوا وضعينا في هذه الحرب. الملف النووي، الصواريخ الباليستية، أذرع إيران بالمنطقة. فإذا توقفت الحرب عند هيدا الحد أكيد تعتبر خسارة كتير كبيرة رح تكون لنتنياهو. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من 2ME مع مزيد من أخبار هذا الصباح. برجع بذكر بأبرز الأخبار والعناوين. بين الاتفاق والتصعيد، ترامب ينتظر الرد المناسب من إيران. فهل يا ترى رح تغير إيران من موقفها؟ ما من يومين ردت عليكم وما بدها، يعني أكيد اعتبر أن الرئيس الأمريكي أنه الرد قبل الأسبوع الماضي كان مخزي وخزق الورقة وما بده يقراها ولعيت نفسه من أنه هو عم يقرأ الرد الإيراني. ولكن اليوم كمان نعطي الرد تاني ورد مناسب. فإيران عم تدرس الرد مع باكستان لنشوف إذا رح يرضى عنه ترامب. على الأرجح بعد الاتصال اللي صار بينه وبين نتنياهو فكمان رح يرجع يخزق الورقة. تذكروا هيدا الكلام، رح يرجع يخزق الرد الإيراني. فهون أردوغان لترامب حل القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران ممكن. متابع نحن وياكم إذن مع تعليقاتكم على الهواء 0296-33-33-0. معنا إدوارد من كبرا ماتويس سيدني، صباح الخير.
6: صباح النور أخت كلود، صباح النور للمستمعين 2ME.
0: شكرا.
6: طبعا استمعت قبل الأخبار الحوار اللي بين علي والأخ هادي والأخ موسى.
0: نعم.
6: حيث أن علي كان له مشاعر وشعور كأي مواطن يدعو إلى السلام وأشاد بمواقف صحيحة حول إسرائيل، هذا اللي التمسته من علي.
0: نعم.
6: أما الأخ هادي وموسى كان دعم إيران وحزب الله.
0: رشيد.
6: منو كان؟
0: رشيد.
6: رشيد. سوري رشيد. رشيد أنا اعتبرته.
0: نعم.
6: كانوا يدعمون إيران وحزب الله، وقد وضحوا بأن نوايا إسرائيل التوسعية من النيل إلى الفرات. لكن أنا موقفي أشيد بالأخ علي على مواقفه لأسباب التالية، يعني أسباب عندي ذكرها.
0: نعم.
6: أولا، هل إيران هددت من قبل أي دولة قبل؟ يعني هذا سؤالي أنا. إيران هددت من قبل، بس إيران تحب توسع. ثانيا، هل إيران إذا امتلكت القنبلة الذرية ما تضرب إسرائيل؟ من هيك أمريكا وإسرائيل يعني ما يريدون قضايا نووية في إيران، بينما نعم. إسرائيل تمتلك أكثر من 40 قنبلة ولكنها لا تستعملها، يعني يعني يعرف بأنها دولة مسالمة. وأما إسرائيل يعني إذا هم يتذكرون التوسع مالها من الفرات إلى النيل، هل إن نفوس إسرائيل تسيطر على هذه المنطقة؟ هم ما يتجاوزون مليونين، بس إسرائيل تحب تحمي نفسها من الدول.
0: نعم، ولكن اليوم يمكن لأنه ما بقى في ثقة بجانب الإيراني من حيث امتلاك النووي، لأنه كان دائما تدعي إيران أنه هي لأغراض سلمية. ولكن المثير كان بهيدا الموضوع أنه ليه بدها تخصي بهالقد إيران نسبة عالية اللي بتقربها من امتلاك قنبلة نووية؟ فإذا كانت لأغراض سلمية ولأهداف الطاقة منا بحاجة يعني لنسبة كتير عالية. فكمل هيك أنه اليوم عم تفقد الثقة بهيدا الموضوع، خاصة من خلال التقارير اللي صدرت عن الطاقة النووية. تفضل.
6: أحب أذكر المستمعين هل بأنه إيران إسرائيل إذا كانت تمتلك القنبلة الذرية قلت لك يعني ما تضرب الدول، بينما حماس وإيران إيران خامنئي اللي ذكر بها إنه سيحرق نص إسرائيل، وحماس اللي قالوا إنه لا نصارى ولا يهود يعتبروهم كلهم أعداء لها، هذه أهداف مشروعة.
0: أوكي، خليك معنا إدوارد. خليك معنا إدوارد لو سمحت. رح ينضم لك زياد من ريفر وود سيدني. صباح الخير.
7: صباح الخير ستنا لعليك ولكل المستمعين.
0: صباح النور.
7: يعني للأسف نحن مثلا نفكر بشغلة أنه فرضي هلأ كندا قامت أنه لا أمريكا بدي يكون عندها هيدي الترسانة النووية بجنبها، وعندها عم بتطور هالأسلحة، وقامت ضربت أمريكا مثلا إلى حق ولا ما إلى حق؟ ليه بدها تيجي أمريكا لعند إيران وتضربها لأنه عم بتطور الصواريخ أو عم بتطور السلاح النووي مثلا؟ ليه؟
6: لأنه
7: شو مين وكلها؟ الله، هي وكيلة الله على الأرض مثلا؟
6: لأنه هي تريد تمحو إسرائيل من الوجود، أهداف إيران
0: تنفو إسرائيل. كان في تهديدات
6: يعني سيبا لأنه هذا أضرع تسيطر على دول الخليج كلها.
0: هني قالوها زياد، ما هني قالوها. هني
7: بدي أسألك سؤال، ليه إسرائيل بده يكون عندها سلاح نووي بدها تنفي إسرائيل مثلا؟
6: لأن إسرائيل إسرائيل صغيرة تحمي نفسها من بس ما تضرب،
7: تحمي نفسها. وإيران كمان بدها تحمي نفسها.
6: سلام. إسرائيل تحب السلام، لأن إسرائيل
7: بتحب السلام. بس إذا هم بلد في إرهاب، أكثر بلد إرهابي.
6: مرجع سيناء الأنوار السادات، مرجع
7: سيناء. هو إسرائيل.
0: طيب إدوارد، أنا بدي أسألك سؤال بالنسبة لتصرفات بن غفير الوزير الإسرائيلي، يعني شو تعليقك عليها؟
6: رد فعل.
0: هيدا وزير.
7: بحب السلام.
0: لا بس هيدا وزير، هيدا وزير، هيدا وزير مش شخص عادي.
7: بحب السلام.
0: لحظة بليز زياد.
6: رد فعل يعني المواقف اللي تكون دار مدار إسرائيل. يعني إسرائيل تدافع نفسها عن نفسها، مثل روسيا، روسيا ما أخذت أوكرانيا على مود الدفاع عن نفسها من أوروبا، من حلف الناتو.
0: عظيم، خليك معنا.
6: يعني كلهم يحمون نفسهم من العداء، من الأعداء. يعني أقول لك إذا ماكو عداء يكون سلام.
0: عظيم، خليك معنا إدوارد وزياد. رح استقبل الاتصال من رائد من منطقة بيرث سيدني. صباح الخير.
8: صباح الخير لكل ضيوف. بصراحة حوار شيق، يعني واحد يتمتع به من الصبح.
0: شكرا.
8: يعني بس هذا الأخ زياد، زياد يمكن، يعني هل إسرائيل كدولة صغيرة داخل محيط عربي مسموم، هل رفع الشعار من وجود لحد الآن الموت لإيران، الموت للعرب المسلمين؟ هذا شعار إيران، ومن حق إسرائيل، لأنه إيران تجاهر أن الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، والموت للصين، ونبيهم بالإسماء. طبعا طورت قوة إيران، طورت قوة نووية للردع، ما استخدمتها، بس لو شاءت ظروف أن تستخدمها وحسد وتهديد وجودي راح تستخدمها. لكن إيران بينت نوايا آجي والخليج، شنو ذنب اللي أكلت آلاف الصواريخ المسيرات في عملت لإيران والخليج؟ طيب إيران دخلت دويلات داخل دول في العراق وفي لبنان وفي اليمن، دويلات داخل دول، وأقوى من مفهوم الدولة، وتحطم سيادة الدول اللي يتعقوا. ما ظلنا سيادة احنا، لأن إيران وذروع الخبيثة تعوث فسادا في هذه الدول.
0: أوكي، خليك معنا رائد. زيادة عندك أي رد؟
9: أنا ما سمعت شيء بصراحة مضبوط، لأنه الصوت كثير عم بيقطش.
0: أوكي.
9: بس بالنسبة لإلي أنا، ما في شيء اسمه دولة إسرائيل، في شيء اسمه فلسطين المحتلة وبس.
0: أوكي.
8: والله دولة إسرائيل موجودة قبل آلاف السنين، قبل وجود المسلمين في أرض فلسطين، كانوا اليهود بني إسرائيل موجود مذكور بالقرآن، موجودين عايشين بسلام.
0: عظيم.
8: جئتوا أنتوا على طريق صلاح الدين الأيوبي دمرت الدنيا كلها.
0: خليك معنا رائد. راح استقبل اتصال من منطقة ليفربول سيدني. حسن، صباح الخير.
10: صباح الخير كلود، إلي كل المتكلمين معك وكل المستمعين.
0: يا هلا، صباح النور.
10: أنا بس بدي أسأل كم سؤال بديهي للإخوان يلي عم بدافع عن إسرائيل. يعني أخي الكريم، يعني هل إسرائيل لهالقد مصورينا حمل وديع؟ يعني في مثلا في حل جذري بينهي كل هالأمور هاي، إذا كان إيران أو أذرع إيران أو ما بعرف شو أو ما بعرف شو، قلوا كل الأزمات اللي بالمنطقة الفلسطينية يعطوهن دولة، في قرارات أمم متحدة طلعت من سنة 48 لهلأ، في شيء قرار أمم متحدة تنفذ؟ يا خي إدوار ويا الأخ الكريم الثاني، في شيء إجوا عطوهم دولة لهالفلسطينية المعطرين؟ في شيء قرار ينسحبوا من سوريا، من لبنان، من كل المناطق اللي احتلوها؟ فاتوا على سوريا ما كان عم ينضرب عليهم خرطوشي، فاجي تقولوا بقى حمل وديع ومسالم وإلى آخره. أولا، ثانيا يا أخوان، يا أخوان، إيران ما فيها تضرب قنبلة نووية على إسرائيل لسبب بسيط، لأنه في حواليها مجتمع عربي وإسلامي منه مستهدف من قبل إيران. بينما إسرائيل ممكن تضرب إيران بقنبلة نووية.
0: خليني بس أسألك سؤال لحسن.
10: إيران كل عمرها تقول أنا ما بدي أعمل قنبلة نووية، عم يعملوا أبحاث الجماعة، إلهم حق، وفي بيقولون نخلوا الوكالة الدولية للطاقة يكون كل شيء عند الكنترول تبعيتهم.
0: طيب مين اللي قوى إسرائيل برأيك بالمنطقة، ومين اللي زرع يمكن القلق عند إسرائيل؟ مش نحن يعني كمان كان بسوريا الخلافات اللي صارت بسوريا، الحرب اللي صارت نحن بين بعضنا بلبنان بالعراق، أنه كل هالصراعات بين بعضنا البعض الداخلية هي اللي قوت إسرائيل وخلتها اليوم تكون قوة كبيرة بالمنطقة.
10: والله يا كلود، والله يا كلود، أكثر مجتمعات طواقة للسلام هن الدول العربية، بينما إسرائيل قائمة على التوسع وعلى العنف من أول ما خلقت، وجعل كل الكتب يلي بقولوها بني صهيون وإلى آخره، قد ايه عندهم طموحات توسعية وبدن ياخدوا بدن ياخدوا، وهذا مش حكي، هذا العلم الإسرائيلي بقول هيك من الفرات إلى النيل، هذا هو معنى العلم الإسرائيلي. يلي ما بيعرف خلي يعرف.
0: خلينا نسمع رأي رائد معنا، تفضل رائد.
8: يا أخي مو أخذت إسرائيل وبعدين رجعت اتفاق السلام، هذا غرد مو عمل اتفاق ورجعوها اتفاقيات الإبراهيمية مع إمارات، ليش تحكي بوجهن؟ انت عامل لي ايران حمام السلام ووديعه، وكانه انا مو دفاعا عن اسرائيل، اوكي اسرائيل ما تنطش باسرائيل، لكن انا ما عمل ايران حمام السلام، هي اصلا لب المشاكل المنطقه كلها.
0: عظيم. رح انتقل لميلبن بخلال هالوقت لنستقبل معنا على الهواء معنا سليمين من منطقه برود ميدوز ميلبن. تفضل سليمين، كلني سمع لك.
11: صباحكم لجميع المستمعين واللي معاكي بالستوديو. بس بدي هاي قضية إيران وحزب الله، أنا مسيحي من العراق، خليني بس أكون واضح شوي، لأن الإعلام كمان له تأثير كبير على الناس. هي على أساس إيران ده تعمل أسلحة نووية، حتى تولشي جابا Director of Intelligence Community هذه بأمريكا قالت قبل 10 شهور أنه إيران ماذا تعمل قنبلة نووية، هذه كلها مجرد civil project من حقها حال حال أي بلد، وهذا قانون دولي أنه للطاقة النووية أنه الإنسان يستخدمها بالطوب بإنرجي. فهذه الحجة ما أعتقد، مثل ما قالوا أنه العراق كان عنده أسلحة المحظورة، ومثل ما عملوا مع ليبيا، وهذه احنا يعني واحد يتعلم من هذه الامور اللي قربت كم بلد. ثانيا حزب الله اذا بدهم يتخلصوا من مشكلة حزب الله، انسحب اسرائيل، تنسحب من مناطق اللبنانية، وحجة حزب الله راح تنتهي بعدين. بس كل ما ظل يعني شبر يكون محتل، هذه من بموجب قوانين الانسانية والدولية من حق المقاومة أنه تستمر. فأنا أعتقد في لعبة شوية أكبر من الناس بالمنطقة، هي كله خراب بلدان ونهب بلدان، وإحنا شفنا هلا كثير من الناس حتى بأمريكا، تاكر كارلسون، سكوت ريدا، قالوا هذه مو حرب أمريكا، هذه حرب نتنياهو. نتنياهو صار له 25 سنة بده يسحب يجر أمريكا تضرب إيران بعد ما خربوا العراق وسوريا وليبيا. هذا اللي بدي أقول لي.
0: خليك معنا سليمين لو سمحت. معك إدوارد من منطقة كافروماتا ويست، بعده معنا، عندك أي تعليق قبل ما أتي؟
12: أنا أحب أجاوب الاثنين، أجاوب حسن اللي ذكر بأنه راح من بالي، يعني كان ذاكر حسن بأنه قنبلة نووية ما تستخدم، لا تستخدم إذا من قبل إيران تستخدم للضرب إسرائيل. والأخ هذا دي يقول لي يدعو بالحزب الله، حزب الله منه؟ حزب الله، حزب الله إيران ذرع توسع. يا أخي يا مسيحي عراقي، حزب الله هو حزب توسعي إيراني، حزب الله هو حزب توسعي في العراق، وحزب الله هو حزب توسعي في يمن. أنت كيف تدافع عن حزب الله هي شغلة مدروسة من التوسع الإيراني؟
0: ظاهر أنه حسن عنده كمان رد بهالوقت، تفضل حسن.
10: يا خينا الكريم، أخي الكريم، طيب مثل ما قال تفضل الأخ، ما بعرف الأخ سليمان يمكن اسمه اللي هلأ حكي قبلك.
0: نعم سليمان.
10: طيب عم بيقول لك يا أخي، طيب اطلعوا من لبنان يا إسرائيلي، اطلعوا من لبنان. حزب الله كل العالم بما فيهم الشيعة بيقوموا عليه لحزب الله. يعني هذا الحكي يا أخي والله العظيم، إسرائيل وأمريكا إجوا لحتى يخلقوا فتنة بين الدول وكذا، لحتى يستغلوا الدول، لحتى يأخذوا البترول تبعهم. ارجعوا لحكي ترامب القديم، ارجعوا لحكي كل بني صهيون القديم وجديد وإلى آخره.
12: حبيبي أمريكا دولة عظمى، دولة عظمى هي تتحكم بالدول الآن.
10: خليني أحكي، تركتك تحكي عنها. أنا خليني أحكي، خليك تحكي، الله يرضى عليك. خلينا نتعلم شوي الديمقراطية والعدل بالكلام. طيب شو اسمه حزب نتنياهو بعده لهلا عم بيعمل مخطط إسرائيل الكبرى. مين بتقول توسع يا رجل؟ مين؟ حزب الله حزب لبناني عم يدافع عن أرضه، مثل ما قال الأخ الكريم. يا رجل شيل شيل كل الحجج اللي عم يقولها حزب الله. وبعدين انا معك 100% اذا ضل حزب الله عم يعمل حرب مع اسرائيل او ضد اسرائيل, بس ما بيصير.
0: كم مره دخلت اسرائيل هون حسن؟ كم مره دخلت اسرائيل واحتلت بعض الاراضي من لبنان ورجعت انسحبت منها؟
10: يا كلود انت اعلاميه لامعه.
0: طيب عم بسالك يعني بس بناء على كلامك.
10: طيب ايه على راسي. انت طلع قرار الامم المتحده للانسحاب من جنوب لبنان, ما طلعت اسرائيل الا من بعد ما عملوا عليها ضربات اللي قبل مقاومة الوطنية اللي كانوا شيوعيين وقوميين وبعثيين والى اخره. وبعدين اجى حزب الله. حزب الله اجى ب 82 83 كانت اول ظهور له, بينما من 78 ل 83 كان في الاحزاب الوطنية عملوا كل مقاومة لحتى تطلع اسرائيل, وبرجع كف حزب الله هذا الدور لحتى طلعت اسرائيل بسنة 2000. يعني من 78 ل 2000 ما طلعت قبل ما طلعت المقاومات. يا كلود
0: عظيم,
10: خلينا نكون واقعيين.
0: عظيم عظيم. ادوارد تعليق سريع لو سمحت, بدي ارجع انت الى ميلبن. تفضل.
12: انا بحب اذكر الاخ غزة منه رجعها, مو اسرائيل رجعت لفلسطين, ما اعطتهم الضفة الغربية ولحد الان الفتح موجودة, بس هم انشقوا.
0: خليك كمل فكرته, خليك كمل فكرته بليز.
12: عملوا مشاكل يا اخي, يعملون مشاكل
10: يا اخي الكريم.
12: هو وطن كان حاضر لهم بوقت ياسر عرفات.
0: طبعا ما عم نحكي, بس خليك كمل فكرته حسن بليز.
12: فلسطين بس هم ما عجبهم هيك شيء, ينشقوا لانه ما بدهم لا يهود ولا نصارى. انت
10: لا اله الا الله,
12: ما تتذكر كيف رجعت الغزة له؟
10: لا يا حبيبي يا حبيبي,
12: كيف كانت
0: أوكي.
12: حماس انشقت, حماس بدورها من ايران ومن اخوان المسلمين دعموها في سبيل ما يسوون, ما يريدون اسرائيل. هذه
0: التاريخ
12: موجود, التاريخ موجود.
10: دين كسائر الأديان دين محترم.
0: شكرا شكرا.
10: المشكلة مع الصهيونية وليس مع اليهود.
0: شكرا حسن, شكرا حسن من ليفربول.
12: يعني حزب الله بأنه حزب مناوئ لإلها ويدمرها, وإذا أنت تعطي صلاحية لحزب الله تعرف أنت بيجي حالة.
0: وصلت الفكرة. شكرا إدوارد من كابرامادويس سيدني, وحسن كمان بدي أشكرك كمان ليفربول سيدني على المديحة لي. نهارك سعيد. ننتقل إلى منطقة ستراثمور ميلبن, معنا منير. صباح الخير.
13: صباح الخير مدامك, كيفك اليوم؟
0: يا هلا صباح النور.
13: أنا بس بدي أقول الحقيقة, أنا قلت قبل هلا أكثر من مرة, هلا بيقول لك إيران بدها تملك قنبلة نووية. هلا أنا أول من يؤيد إيران لامتلاك قوة نووية. ليش بدي أيد أنا؟ لأن لما بيكون في دولة إرهابية مثل ما هي الولايات المتحدة الأمريكية عم بتسقط دول العالم كلياتها. اطلع أنت بس في بكوريا الشمالية بيخافوا منهم. ليش؟ لأنه بيمتلكوا قنبلة نووية. بس بدي أرجع للإخوان اللي كان عم يحكوا قبل بوقت. كيف إيران توسعية؟ إيران دولة كبيرة جدا. بالمناسبة أجين أنا كمان شخص مسيحي, أنا ما عندي علاقة بهالمواضيع هاي. بس بدي أعرف كيف هي بلد توسعي. هو إيران بلد كبير جدا من يوم 79 من ما
0: إجت توسعي من خلال أذرعها منير. عنده توسع بس عم بقول لك من خلال أذرعها بالمنطقة بالعراق بلبنان بسوريا.
13: مدام كلود نعم. إجت الثورة الإيرانية بال 79 أوكي, من يوم حوربت من قبل أمريكا. ليش؟ لأنه اللي إجا ما عم يشتغل لهم أوكي, دخلوه بحرب, بعثوا الساقط الإرهابي اللي كان عندنا, دخلنا في حرب 8 سنوات معهم, راح من عندهم أكثر من 1.5 مليون شخص قتل ومليون شخص من عندنا أوكي. أنا اللي عم بقوله شوف ليش بدها هي. إمتى اعتدت إيران على دولة؟ إذا عملت أذرع ما هيدا أضعف الإيمان.
0: كل هالفوضى اللي انعملت بالمنطقة وما صار في اعتداء. عم بقول كل هالفوضى اللي خلقتها بالمنطقة وما عم يتقل.
13: يعني هلا أنت إذا بتعتدي على العالم, إذا بتعتدي على شخص مدام كلود, ما بدك إياه يدافع عن حاله. يعني شو هالمنطقة؟ يعني أنا آسف بس شو هالمنطقة هيدا؟ ما أنت عم تعتدي على إيران من 79 لغاية اليوم. ما بدك إياه يدافع عن حاله. طيب من اللي ضرب قنبلة نووية بالعالم؟
0: خليك معنا لو سمحت. رح استقبل معك اتصال من منطقة باراماتا سيدني, معنا حميد. صباح الخير.
14: صباح الخير سيدكود, صباح الخير لكل المستمعين.
0: صباح النور.
14: يعني بيحيرنا الأوقات ديش بينسوا التاريخ اللي عم بيقول انه ايران ما ساعدت امريكا بشيء. مين ساعد أمريكا على الحرب في العراق؟ إيران. إيران ساعدتها بالحرب على العراق، تفوت على العراق، هيدي كانت أكبر مساعدة للعراق لأمريكا. بعدين حرب إيران والعراق بديكت عم تشتري أسلحة إيران من إسرائيل، تعاملك مع إسرائيل. كفينا بعد تغييبا للتاريخ، منا نحن هبلاء ولا نحن ننسى التاريخ. إيران فاتت لتحتل القرار الإسلامي السني بالمنطقة.
0: عظيم،
14: هيدا هو حربة من الأساس.
0: منير عندك أي رد؟
15: ما فيني علق، لأنه في أنا مع احترامي لكل شخص بيحكي،
0: يعني عم بيعطي رأيه. حدا أعطيني رأيك.
15: رؤية مضبوطة على الحرب العراقية الإيرانية، أنا واحد من اللي كنت مشارك في حرب العراقية الإيرانية، فلما يجي حدا يحكي عن موضوع هو ما بعتقد عنده علم كافي فيه، ما بعتقد فينا نعلق عليه يعني. بس بدي أقول إيران دولة كبيرة، منا محتاجة لا نفط الخليج ولا بحر الخليج ولا أرض الخليج ولا أي شيء. واللي ضرب قنبلة نووية مدام كلود بدول العالم، أول دولة هي الدولة الإرهابية الأولى، هي اللي ضربت أوكي اللي استعملت. ولو جابت إيران، لو جابت إيران قنبلة نووية بس لتحمي حالة من هالدول الإرهاب وحلف الإرهاب الناتو.
0: طيب كيف بتفسر اليوم ضرب إيران لدول الخليج؟
15: ما شو يا مدام كلود، ما أنت هلأ القطة يا ستي تجيبي بسيني، مو بتسموه بسيني باللبناني، اعتدي عليها انت مرة واثنين وثلاثة وعشرة، شو بدك اياها تعمل؟
0: دول الخليج بقيت محايدة، بالعكس كانت رافضة.
15: نعم.
0: استعمال اجوية.
15: طبعاً احنا عم نحكي هل تركت ايران من يوم يومها، خليها احنا ما هي واضحة العملية من يوم 79 لما اجى الخميني، عم بقول لك انا شخص مسيحي ما لي علاقة بالمواضيع هذه.
0: نعم.
15: بس هل هي ايران من اجت ان لم تحارب؟ ما صار حصار من اول يوم دخل الخميني الى ايران.
0: عظيم، عندك اي رد حميد بشكل سريع؟
14: يا ست كلود السفسطائيه ما بتوصل لها لمطرح، الشيعة اللي ما بيامنوا بدوله الفقيه حل دمهم، بحل دمهم ايران بتحل لهم دمهم اذا ما بيامنوا بدوله الفقيه. دوله الفقيه اخترعوا قصه اسمه المهدي تمشان يقولوا السوبريم ليدر تبع ايران هو بيتكلم مع المهدي وهو ممثله على الارض.
0: عظيم.
14: الشيعة بلبداد بقصرين، لانه الشيعة بلبداد تابعين للسيستاني بالعراق مش تابعين للخميني. من وقت ثورة الخميني بالمنطقة هي اللي جابت الخراب والدمار على البلد كله سوا، وبدها هي مثل ما قلت لك بدها هي تضرب القرار السني، لانه هذا حلم الايرانيين الخمينيين، هيدي مشكلتها مع إيران.
0: حميد خليك معنا بس هيك تعليق سريع. نعم، تعليق سريع وأخير قبل ما انتقل للأخبار لو سمحتوا. معنا رائد من بيرت، يعني نطرنيك كتير رائد على الخط، شو تعليقك هيك بشكل سريع كمان لحتى ننهي الحوار؟
16: ست كلود، أنا بس أجاوب الأخ من مالبن اللي كانوا كل واحد يدافع عني، لو مسيح مسلم مو على موضوعنا. إنه البلد اللي يقتل 30,000 أو 10,000 أو 50,000 كل مظاهرة تطلع، هل هذا بلد أو هذا نظام ممكن المنظومة الدولية تثق به؟ هذه إذا تعامل الشعب هيك بقسوة بقمع وقتل متظاهرين سلميين طالبون، تعرفين هم مهدي اللي قتلت لأنه طلعت شعره ولا شيء، طلعت مظاهرات وراها، مظاهرات الأخيرة طلعت من بزار التجار قتلوا. أنت كإعلامية هل تثقين بهذا النظام لو حاز القنبلة النووية؟ هو ما عنده قنبلة نووية وكم صاروخ وكم مسيرة، خبص الدنيا خبص، فكيف راح يثق به العالم لو امتلك قنبلة نووية؟
0: عندك رد منير علي؟ تفضل في رأيك.
15: أنا بس بقول أمريكا قتلت 200 مليون هندي واقتصبت أرضهم.
16: أخي أمريكا دولة إرهابية، ما لنا شغل بأمريكا.
0: خلينا نسمع رأيك.
15: أرقام اللي بيحكي الأخفية، أوكي إحنا شو بنعرف شو عم تعمل أمريكا اللي دخلت للتدمير العراق باسم الأسلحة النووية. يعني ما في.
0: أوكي. شكرا. يعني
15: بدي أقول يعني إنه دولة نووي بتقتل 200,000 ياباني يعني.
0: عظيم، شكرا لك.
15: صدام قتل 20 مليون صدام قتل أو 10 مليون قتل.
0: شكرا منير، تفضل رائد كلمة أخيرة.
16: يعني لا يقارن أمريكا، أمريكا معروف تاريخها، أوكي صدام حسين مجرم يراهب، بس اللي جونا ورا صدام حسين المرتزقة الجايين باسم السياسة الفاسدين، يعني خلانا نترحم على صدام حسين صراحة.
0: عظيم. شكرا رائد. كلمة أخيرة حميد قبل ما أنتي للأخبار.
14: يا ست كلود بيتقلوا من بطرح لبطرح لو بيعرفوا قصة الحرب بين أمريكا واليابان ما كان بيحكي هيك. على كل حال شكرا لك.
0: أهلا وسهلا فيك وشكرا لكل اللي تابعونا بهالوقت وكل اللي شاركونا بمواضيع اليوم. رح نتابع نحن وياكم مع جولة إخبارية رح نتوقف عندها ومنكمل مع التوك باك لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم ومواضيع الساعة 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638. بريك ومن بعد جولتنا مع أخبار الساعة 10 كونوا معنا. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
17: بدي أعمل جسر وين بروح؟
0: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم. ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
18: سواء كنت عاملاً أو رب عمل لديك الحق في أن تكون بأمان وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
19: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدومي أستراليا.
0: يواجه رجل اتهامات بسرقة وبيع وتصوير معدة تصوير تعود لأحد ضحايا جون بونداي جانكشن الإرهابي في سيدني. أفادت بعض المعلومات أنها سرقت بعد المجزرة مباشرة، والضحية هو الشرطي المتقاعد البالغ من العمر 61 عام اللي كان عم بيوثق احتفالات الهانوكا لما تعرض لإطلاق نار. تم اعتقال مصور فوتوغرافي يبلغ من العمر 35 عام بعد مداهمة منزل بمارايونغ بالداخل منزله في سيدني. وجهت اتهامات لرجل بعد مطاردة الشرطة في سيدني انتهت بالرجوع بسيارته لصدم الشرطة أحد عناصر الشرطة، ورجل اللي بالغ من العمر 36 عام ألقى القبض عليه بمنطقة غرينيكا في سيدني بعد مطاردة شملت بعض المناطق تشستر هيل وليفربول. يطالب حزب الأحرار الحكومي بالتحرك العاجل لمعالجة ما يعرف ببراكت كريب أي مزيد من الضرائب، وتقول المعارضة أن حدود هذه الضريبة أصبحت يعني بتشكل عبء غير عادل على العائلات. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها بعد لحظات.
19: لحظات معدودة تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا. First 2ME Australia News.
20: ABC News.
21: Today, Connor, with the top stories. The federal government's announced more than $7 million in funding to tackle the current outbreak of diphtheria. Around 230 people have tested positive for the bacterial infection across the Northern Territory, Queensland, Western Australia and South Australia. The Albanese government says the money will help boost workers and deliver more vaccines. Meanwhile, the New South Wales government says it's starting a targeted vaccination response following the outbreak, especially focused on Indigenous communities. Former Labor Prime Minister and Treasurer Paul Keating's backed the government's changes to the capital gains tax discount, which aims to address intergenerational inequity. He rejects the criticism from some startups and investors that the overhaul will have negative consequences for businesses. It comes as New South Wales Labor Premier Chris Minns slams the budget for failing to address bracket creep. And meteorologists are forecasting an unusually warm winter this year as an El Niño looks increasingly likely to develop over the coming months. But in some good news for farmers, especially those dealing with droughts, where the forecasters say it may not be unusually dry. El Niños are typically associated with the increased risk of drought and bushfire, but that doesn't always pan out. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.